0: مسبقة بين بيت وأطفال، تدعين بالعون، نعم، ثم تضعين حدودا، تنظمين يومك، تطلبين مساعدة إن أمكن، وتخففين من المثالية. ليس لازما كل شيء يكون كاملا. الله لا يطلب منك الكمال، يطلب منك الإخلاص والاستطاعة. ولو كان القلق يصنع لك أعراضا جسدية، خفقان، ضيق نفس، أرق شديد، أفكار قهرية، تقرأين القرآن، نعم، تستغفرين، نعم، ثم تراجعين مختصا إن احتجت. كل هذا من الأخذ بالأسباب. الآن نأتي إلى الإطار الذي وعدتك به، 5 خطوات، فيها روح وإيمان، وفيها نفس وعمل، وفيها برنامج بسيط لسورة الشرح بعد الصلاة. ولا تنسى، هذه ليست وصفة سحرية، هذه تربية قلب، وقد ترى أثرا بإذن الله، وقد يتأخر الأثر لحكمة الله. المهم أنت تمشي. الخطوة الأولى، سم القلق ولا تجعله أنت المبدأ. القلق شعور ليس هويتك.
1: كثير من الناس يقول أنا شخص قلق، وأريدك تبدل الجملة، أنا أشعر بالقلق. فرق كبير. حين تقول أنا أشعر، يعني هذا شيء يمر، يتغير، يهدأ. أما حين تقول أنا قلق، كأنك ختمت نفسك بختم. التمرين العملي، في ورقة أو في ملاحظات الهاتف اكتب كل يوم في 10 الأواخر من شعبان الشيء الذي يقلقني اليوم هو، ثم اكتب تحتها ما الذي أستطيع فعله اليوم، فقط اليوم فقط، لا تفتح ملف السنة كلها، ثم اكتب وما الذي لا أستطيع التحكم فيه. وهنا قل لنفسك أسلم هذا لله، حتى لو لم تشعر فورا. هذا تدريب. مثال قريب، طالبة تقلق من المستقبل، تفكر لو لم أنجح حياتي انتهت. نقول لها يا حبيبتي، نجاحك مهم، لكن حياتك ليست ورقة امتحان. اليوم فقط تذاكر 3 ساعات، تحل نموذجين، تنام، والنتيجة في علم الله. كلمة أم لك، لا تعاقب نفسك لأنك خفت، احتضن نفسك، قل أنا متعب وأحتاج رحمة. الله لا يكرهك لأنك قلق، الله يراك ويريد لك أن تتعلم السكينة. الخطوة الثانية، ربط الصلاة بالصدر لا بالعادة المبدأ. كثير منا يصلي بالجسد والقلق يبقى في الصدر. نريد أن نصلي بالقلب قدر المستطاع، حتى لو دقيقة واحدة فقط في كل صلاة. ليس المطلوب أن تصبح خاشعا كاملا فجأة، المطلوب أن تضع موعد لقاء بينك وبين الله. التمرين العملي، قبل الصلاة بدقيقة قف، خذ نفسا بطيئا، قل في قلبك يا رب أنا داخل عليك، لا تردني. ثم في السجود لا تكثر كلاما، قل جملة واحدة صادقة، يا رب طمئن قلبي، مرة واحدة بصدق. مثال قريب، شاب يبحث عن عمل، وكل صلاة يدخلها وهو يفكر في الرفض والديون. نقول له قبل أن تكبر ضع همك على الأرض، قل يا رب هذا حملي، أعطني قوة اليوم، ثم كبر. كلمة أم لك، لا تقل صلاتي لا تنفع لأنك سرحت، ارجع بلطف، كل رجعة عبادة. كل مرة تقول أستغفر الله وأنت تعود، أنت تربي قلبك. الخطوة الثالثة، ورد سورة الشرح بعد كل صلاة لفك عقدة الصدر. المبدأ، سورة الشرح ليست طويلة لكنها تحمل رسالة حنان، أن الله يوسع صدرك، يرفع ذكرك، يخفف حملك، ويجعل بعد الضيق سعة. ونحن سنجعلها مرآة بعد الصلاة، نقرأها ثم نلتقط المعنى ونطبقه. وتذكير مهم، من أحب أن يقرأها مرة أو 3 بعد كل صلاة فهذا خير من القرآن، لكن لا

نجعل العدد عبادة لازمة ولا نعد الناس بوعود قطعية. نقول جرب هذا كروتين تربوي وقد ترى أثرا بإذن الله. التمرين العملي بعد السلام مباشرة قبل أن تمسك الهاتف، اقرأ سورة الشرح مرة وإن أحببت 3 مرات في هذه الأيام لتثبيت المعنى في قلبك افعل. ثم بعد القراءة قل لنفسك 3 جمل قصيرة: الله معي، اليوم سأفعل ما أستطيع وأترك ما لا أستطيع لله. ثم اسأل نفسك سؤالا واحدا: ما هو حمل اليوم وما هي الخطوة الصغيرة لتخفيفه؟ مثال قريب: أم تشعر أنها تختنق من مسؤولية الأطفال والبيت؟ بعد صلاة الظهر تقرأ السورة ثم تقول: حمل الآن ترتيب المطبخ والأطفال. الخطوة الصغيرة: أرتب 10 دقائق فقط، ثم أجلس دقيقة أتنفس، ثم أكمل، بدل أن تنهار من الصورة الكبيرة. كلمة أم لك: اجعل القرآن يلمسك، لا تمر عليه مرورا سريعا، حتى لو لم تفهم كل شيء قلبك يفهم. القرآن نور، والنور يحتاج وقتا ليدخل. الخطوة الرابعة: تحويل مع العسر إلى خطة لا إلى شعار. المبدأ: بعض الناس يرددون كلمات جميلة لكن حياتهم بلا نظام، فيعود القلق. نريد أن نجعل المعنى يترجم إلى سلوك. إذا كان عندي عسر فأنا سأصنع يسرا صغيرا كل يوم. ليس اليسر أن تختفي كل المشاكل، اليسر أن تتعلم التعامل معها دون أن تتحطم. التمرين العملي: كل يوم اختر يسرا واحدا تصنعه لنفسك. ترتيب زاوية من الغرفة، إنهاء مهمة واحدة مؤجلة، اتصال صلح أو اعتذار بسيط، 10 دقائق مشي، إغلاق الهاتف ساعة قبل النوم، كوب ماء وتخفيف منبهات، جلسة مع القرآن أو استغفار، ثم اكتب: هذا يسري اليوم. مثال قريب: طالب جامعي قلق من تراكم المشاريع، يقول: لن ألحق. نقول: اختر مشروعا واحدا، افتح الملف، اكتب عنوانين فقط: هذا يسر اليوم، غدا تكمل. القلق يكره الخطوات الصغيرة لأنه يعيش على الفوضى. كلمة أم لك: يا حبيبتي، لا تنتظر طاقة كبيرة لتبدأ، ابدأ بخطوة صغيرة وستأتي الطاقة في الطريق بإذن الله. الخطوة الخامسة: السبب الخفي. وهم السيطرة وجلد الذات، الآن أرجع للوعد. السبب الخفي الذي يجعل القلق يلتصق بنا: كثير منا في داخله اعتقاد غير منطوق، إذا قلقت أكثر سأمنع المصيبة، أو إذا فكرت في كل احتمال سأسيطر. لكن الحقيقة القلق لا يعطيك سيطرة، القلق يسرق منك الطاقة. ثم إذا لم يتحقق ما تريد تبدأ تجلد نفسك: أنا السبب، أنا فاشل، أنا لا أستحق. وهنا يأتي الشفاء الحقيقي، أن تفرق بين المسؤولية والتحكم. المسؤولية أن تعمل بالأسباب، التحكم أن تضمن النتائج، وأنت لا تملك النتائج، النتائج بيد الله. التمرين العملي: كلما جاءك الفكر القهري ماذا لو؟ قل بصوت منخفض: أنا أفعل السبب والنتيجة عند الله. ثم ارجع لشيء عملي: اكتب، اتصل، نظم، نام، خذ نفسا. وأضف تمرين الرحمة مع النفس مرة يوميا. ضع يدك على صدرك لدقيقة وقل: يا رب، عاملني بلطف وسأعامل نفسي بلطف. هذه الجملة قد تبدو بسيطة لكنها تعيد تربية القلب. مثال قريب: شخص يبحث عن وظيفة ويرفض مرات، كل رفض يفسره أنه إهانة وأنه لا قيمة له،
نقول: لا يا حبيبي، الرفض ليس تعريفا لك، هذا باب لم يفتح، وهناك باب آخر. أنت عليك إرسال الطلبات وتطوير نفسك، والرزق يأتي من حيث لا تحتسب بإذن الله وفي الوقت الذي يختاره الله. كلمة أم لك: لا تجعل قلبك محكمة قاسية، اجعله بيتا فيه توبة وشكر وصبر ويقين. والآن دعنا نثبت هذه الخطوات بحكايتين قريبتين من الواقع، لأن القلوب تتعلم بالقصص. القصة الأولى: امرأة بين البيت والضغط. امرأة اسمها سلمى، أم لثلاثة أطفال، كانت تحب بيتها لكنها صارت تشعر أنها تختنق. كل يوم قائمة طويلة: مدرسة، طبخ، تنظيف، زوج متعب، أم مريضة، وفوق ذلك قلبها لا يهدأ. كانت إذا نام الأطفال جلست وحدها ثم تبدع الأفكار: أنا مقصرة، بيتي فوضى، أطفالي يحتاجون أكثر، زوجي ربما لا يشعر بي، وأنا لا أستطيع. ثم تبكي وتنام متأخرة وتستيقظ متعبة، فتغضب بسرعة ثم تكره نفسها. في شعبان سمعت تذكيرا بسيطا: اجعلي بعد كل صلاة مساحة لصدرك. قررت تجربة ورد سورة الشرح بعد الصلاة مرة واحدة، ليس لأنها تريد معجزة، بل لأنها تريد خيط نور. اليوم الأول قرأت بسرعة ولم تشعر بشيء، لكنها قالت: سأكمل. اليوم الثالث بعد صلاة العصر قرأت، ثم قالت لنفسها: حمل الآن، ليس حياتي كلها، حمل الآن تحضير العشاء فقط، فقط. ووضعت خطة صغيرة: تطبخ شيئا بسيطا وتترك ما لا ضرورة له. ثم جلست مع طفلها 10 دقائق دون هاتف. بعد أسبوع لم تختفي مسؤولياتها، لكنها تغيرت من الداخل. صارت حين يشتد صدرها تقول: يا رب وسع صدري. وحين تقع في تقصير لا تنهار، بل تقول: أنا بشر، أعود. وهي لاحظت شيئا لطيفا: حين خف جلد الذات خف القلق، وحين صارت خطواتها صغيرة ومنظمة صار يومها أوسع، بفضل الله، لا لأنها صارت مثالية، بل لأنها صارت أرحم بنفسها وأقرب لله. القصة الثانية: شاب بين الوظيفة والخوف. شاب اسمه عمر، تخرج وبحث عن عمل أشهر، كل يوم يرسل سيرة ذاتية ويأتيه صمت أو رفض. بدأ يشعر أنه أقل من أصدقائه، صار يتهرب من اللقاءات، كلما سمع أحدا يسأل وجدت عملا شعر بطعنة. في الليل عقله لا يسكت: لو بقيت هكذا ماذا سأفعل؟ كيف سأعيل نفسي؟ هل أنا فاشل؟ ثم بدأ يترك الصلاة أحيانا من شدة الضغط، أو يصلي بلا روح. في 10 الأواخر من شعبان قال لنفسه: سأرجع للصلاة كحبل نجاة. بعد كل صلاة جلس دقيقة، قرأ سورة الشرح، ثم قال: أنا أفعل السبب والنتيجة عند الله. ثم وضع خطة عملية: كل يوم 2 ساعة للبحث عن وظائف، وساعة لتعلم مهارة واحدة تزيد قيمته، ثم رياضة خفيفة، ثم نوم أبكر. بعد 2 أسبوع لم تأته الوظيفة بعد، لكنه أصبح أقوى. صار يواجه السؤال بهدوء: أدعو الله وأسعى. وبدأ يلاحظ أن قلبه صار أخف، وأنه يعود بسرعة إذا سقط. وبعد مدة جاءه عرض عمل لم يكن في حسبانه، ولم يقل: أنا صنعتها وحدي، قال: بفضل الله. لأن هذا هو المؤمن، يأخذ بالأسباب
ثم يرى

أخاف. ستشعر بشيء عجيب، مجرد الاعتراف أمام الله يخفف نصف الحمل. ثم تبدأ تمشي خطوة خطوة، وهذه هي التربية، ليست قفزة واحدة، هي رجوع متكرر. طيب، ماذا تفعل الليلة؟ أعطيك خطة بسيطة جدا، تحدي 7 أيام، وإن أحببت 3 أيام كبداية. اسمعها ولا تقل لن أقدر، قل سأحاول بلطف. اليوم 1، إعادة تشغيل القلب بعد كل صلاة. اقرأ سورة الشرح 1، بعدها قل الله معي، واكتب في ورقة أكثر شيء يقلقني، ثم أكتب تحته خطوة واحدة فقط اليوم. لو كانت الخطوة إرسال رسالة أو ترتيب ربع ساعة أو حل تمرينين، ممتاز. اليوم 2، ضبط النوم والضوضاء. اخفض المنبهات، قلل قهوة آخر النهار، وأغلق الهاتف 30 دقيقة قبل النوم. قبل النوم استغفار بسيط ولو 30 مرة، وقل يا رب أنا أضع رأسي وأنت أرحم بي من نفسي. اليوم 3، عمل بالأسباب. اختر سببا واحدا قويا مرتبطا بقلقك. قالب جدول مذاكرة بسيط، باحث عن عمل، تعديل السيرة بلس إرسال 5 طلبات، أم ترتيب روتين صباحي 20 دقيقة، قلق صحي، موعد طبي أو فحوصات إن لزم. ثم بعد الصلاة اقرأ سورة الشرح وقل أنا أمشي، يا رب بارك. اليوم 4، تنظيف القلب من جلد الذات. كلما أخطأت أو قصرت، بدل أنا فاشل قل أنا تعثرت وسأعود. بعد صلاة المغرب أو العشاء اجلس دقيقة وقل يا رب علمني أن أرحم نفسي. اليوم 5، شكر صغير يفتح بابا كبيرا. اكتب 3 نعم بسيطة، صحة، ستر، بيت، أم، صديق، قدرة على الصلاة، أي شيء. الشكر ليس إنكارا للألم، الشكر توازن. ثم بعد كل صلاة سورة الشرح، وحاول أن تستحضر معنى السعة. اليوم 6، صدقة ولو قليلة، حتى لو مبلغ بسيط جدا، أو مساعدة إنسان، أو إطعام، أو مشاركة علم نافع. الصدقة تلين القلب وتكسر حدة الخوف، وقل يا رب اجعلها سترا وفتحا. اليوم 7، جلسة مصارحة مع الله بعد صلاة واحدة اليوم، اختارها أنت. أطل السجود قليلا، قل ما في قلبك بلا تكلف، ثم أختم بدعاء مختصر، يا رب سلم قلبي لك واهدني لأحسن الأسباب. وإن فشلت في يوم لا تكره نفسك، لا تقل انتهى، ارجع بلطف، نحن بشر نتعثر ثم نعود، والله لا يمل حتى نمل. أنت لا تقاس بعثرة، تقاس بعودتك. والآن نختم بدعاء قصير من القلب بلا تكلف. اللهم يا رحيم يا لطيف، طمئن قلوبنا. اللهم خفف عنا ثقل التفكير، وامنحنا سكينة في الصدر. اللهم ارزقنا توكلا صادقا وعملا بالأسباب ورضا بما تقسمه لنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، وتجاوز عن ضعفنا، وأصلح نياتنا. اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضانا، وارحم والدينا، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان ونحن أخف وأقرب إليك. اللهم افتح أبواب الرزق الحلال لمن يبحث، وبارك للطلاب في علمهم، وأعن الأمهات والآباء على الأمانة، واجعل بيوتنا بيوت سكينة. يا حبيبي يا حبيبتي، قبل أن تغلق الفيديو اكتب لي في التعليقات جملة واحدة، أكثر شيء يقلقني هو

0: وسأفعل اليوم خطوة واحدة وهي حتى لو خطوة صغيرة جدا. وأرجوك شارك هذا الكلام مع شخص تعرف أنه يتعذب بالقلق، قد تكون سببا في طمأنينة قلب، وهذه صدقة جارية، والدال على الخير كفاعله. أنت لست وحدك، الله معك، امشي إليه خطوة يأتيك رحمة وخيرا بإذن الله.
1: هناك لحظات في الحياة تشعر فيها بثقل كل شيء، لحظات تهز قلبك حتى قبل أن يبدأ، لحظات تستيقظ فيها بثقل على صدرك لا تستطيع تفسيره، لحظات تتسابق فيها الأفكار في ذهنك كرياح عاتية رافضة الهدوء مهما حاولت، لحظات تتساءل فيها بهدوء هل ما زلت تملك القوة للاستمرار؟ أعرف هذا الشعور، أعرف كيف يتراكم الضغط تدريجيا، أعرف كيف يهمس الخوف في أعماقك، أعرف كيف يحاول الشك أن يحيط بقلبك. لكن قبل أن تفقد الأمل استمع جيد، لأن ما سأشاركه معك يمكنه حقا أن يغير الطريقة التي تواجه بها كل الصعوبات فيها. أعظم قوة لديك في تلك اللحظات عقل هادئ، قلب هادئ، روح هادئة. ستختبرك مرارا وتكرارا، ستواجه عواصف تزعزع ثقة بنفسك، وستواجه ألما يكسر قلبك، وستواجه لحظات تخطف أنفاسك وتتركك عاجزا. لكن في كل هذه اللحظات يكمن النصر الحقيقي في القدرة على الهدوء. فالهدوء ليس ضعفا بل قوة وشجاعة. الهدوء هو ثقة هادئة بأن الله سبحانه وتعالى سيهديكم ويحميكم ويعينكم على تجاوز هذه المحنة. عقلك من أعظم عطايا الله سبحانه، إنه درعك وبصلتك وأداتك لاتخاذ القرارات التي تشكل مستقبلك. لكن كثيرا من الناس لا يحمون عقولهم، بل يسمحون لكل عاطفة بالتسلل إليهم، ويسمحون للخوف بالسيطرة عليهم، ويسمحون للتوتر بالسيطرة عليهم، ويسمحون للسلبية بالسيطرة عليهم. وبمجرد أن تسيطر عواطفك عليك تفقد الصفاء الذي يريده الله لك. نحن بشر نشعر بعمق، نتألم بسهولة، نشعر بالخوف، نشعر بالإحباط، نشعر بالتعب. لكن عليك أن تفهم أمرا مهما، لا يمكنك منع المشاعر من التدفق، ولكن يمكنك اختيار رد فعلك. يمكنك الشعور بالغضب ولكن ليس عليك التصرف به. يمكنك الشعور بالحزن ولكن ليس عليك العيش فيه. يمكنك الشعور بالخوف ولكن ليس عليك أن تدع الخوف يتحكم في قراراتك. لست سجينا لمشاعرك إلا إذا سمحت لنفسك به. عندما يصيبك الضغط قد يصبح ذهنك مشوشا، ينبض قلبك بسرعة، يتفاعل جسدك قبل أن يتاح لك وقت للتفكير، تصبح أفكارك صاخبة ومشوشة. وفي تلك اللحظات يجب أن تذكر نفسك بحقيقة مهمة، رد الفعل السريع خطير، لكن الاستجابة بهدوء هي الأقوى. رد الفعل ينبع من الذعر، الاستجابة تنبع من الحكمة. رد الفعل فوري، الاستجابة متعمدة. وهدوءك يمنحك مساحة. تخيل لو استطعت الحفاظ على هدوءك حتى عندما يبدو كل شيء من حولك فوضويا. تخيل لو استطاع قلبك أن يبقى ثابتا حتى عندما يهتز العالم. تخيل لو استطعت التنفس بهدوء بينما الجميع في حالة ذعر. هذا النوع من الهدوء ليس مستحيلا، إنه مهارة، ومثل أي مهارة يمكنك التدرب عليها. انظروا إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى صبره، انظروا إلى رقته حتى عندما أهانه الناس، انظروا إلى ثبات قلبه حتى في لحظات الخطر، انظروا إلى هدوئه حتى عندما بدا كل شيء من حوله مستحيلا. لم يكن هدوءه ضعفا بل كان ثقة عميقة بالله سبحانه. كان هدوءه قوة، وهدوءه حكمة، وهدوءه إيمانا. قد لا تواجه نفس التحديات التي واجهها، لكنك ستواجه عواصفك الخاصة، وستنبع قوتك من قدرتك على التباطؤ والتنفس والثقة. عندما تتفاعل بدافع الذعر تغلق الأبواب، لكن عندما تستجيب بهدوء تفتح آفاقا لم تتخيلها قط. فكر في ماضيك، فكر في أمر أثقل كاهلك يوما لكنك بالكاد تتذكره الآن. فكر في التحديات التي كنت تخشاها يوما لكنك الآن تغلبت عليها. لقد تجاوزت ما ظننت يوما أنه سيحطمك، تجاوزت عواصفا شعرت أنها لا تنتهي، خرجت أقوى، خرجت أكثر حكمة، خرجت بندوب علمتك دروسا. لكن الآن حان الوقت لتجاوز مجرد الوقت، حان الوقت لتعلم كيفية النجاح، والنجاح يتطلب الهدوء، النجاح يتطلب السكون، النجاح يتطلب عقلا ثابتا حتى في ضجيج الحياة. عندما يسيء إليك أحدهم يحميك الهدوء، عندما تخيبك الحياة يرشدك الهدوء، عندما تفشل خططك يساعدك الهدوء على إعادة بناء نفسك، عندما يحاول الخوف السيطرة عليك هدوء الشجاعة. الهدوء لا يزيل المشاكل لكنه يعطيك القوة العقل الهادئ هو عقل يفكر بوضوح، والقلب الهادئ هو قلب يثق بالله سبحانه، والنفس الهادئة هي نفس تعلم أن كل شيء يحدث بحكمة. وعندما تبني الهدوء في داخلك لا يمكن لأي عاصفة خارجية أن تدمرك. يجب أن تمارس الهدوء كما تمارس أي شيء مهم في الحياة. لا تتوقع أن تحافظ على هدوئك في الأزمات إن لم تدرب عقلك في أوقات السكينة. ابدأ بلحظات صغيرة، تمهل قبل أن تبادر، خذ نفسا عميقا قبل أن تتكلم، توقف قليلا قبل أن تقرر. هذه العادات الصغيرة تبني قوة عظيمة. عندما ترتفع مشاعرك اسأل نفسك، هل رد الفعل هذا يرضي الله سبحانه؟ هل سيؤدي هذا التفاعل إلى تحسين الأمور أم إلى أسوأ؟ هل أتصرف من منطلق الخوف من منطلق الثقة؟ هذه الأسئلة تضفي الوضوح، هذه الأسئلة تضفي الوعي، هذه الأسئلة تضفي الهدوء. الحياة لم تخلق لكسرك بل لتشكلك. الله سبحانه وتعالى يضعك في العواصف لا ليدمرك بل ليقوي قلبك، ليعلمك الصبر، ليعلمك التواضع، ليعلمك الحكمة، ليعلمك الثقة. الهدوء علامة الثقة، الهدوء عبادة. الهدوء يقول أعلم أن الله سبحانه وتعالى معي، أنت أقوى مما تظن، أنت أحكم مما تظن، أنت أكثر قدرة مما تتصور. والهدوء الذي تبنيه الآن سيعينك على تجاوز أصعب أيام. لذا تنفس، تمهل، دع قلبك يلين، دع عقلك يصفو، دع روحك تثق. لأنك عندما تحافظ على هدوءك تحمي حياتك، علاقاتك، إيمانك ومستقبلك. الهدوء قوتك، الهدوء درعك، الهدوء انتصارك. هناك لحظة قبل أن يسيطر عليك الذعر يبدأ كل شيء في داخلك بالانقباض، ينبض قلبك بسرعة، تنتقل أفكارك من خوف إلى آخر، يصبح أنفاسك متقطعة ومضطربة، وفي تلك اللحظة تشعر وكأن الحياة تضيق عليك. لكن دعني أخبرك بحقيقة قد غير حياتك بأكملها. الأداة التي ستنقذك في تلك اللحظة موجودة بداخلك بالفعل، إنها أنف، ذلك النفس البسيط الذي تأخذه كل ثانية دون تفكير، النفس الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في داخلك علامة على رحمة، النفس الذي يهدئ عقلك ويستقر قلبك ويهدئ مخاوفك. يستخف كثير من الناس بقوة التنفس، يظنون أنه مجرد أمر طبيعي في الجسم، لا يرونه أداة ولا وسيلة لاستعادة السيطرة. لكن تنفسك من أقوى أسلحتك ضد التوتر والذعر والعواصف النفسية. عندما تشتد الحياة وتثقل الأفكار وتتصاعد المشاعر في داخلك كالأم، يمكن أن يعيدك تنفسك إلى حالة من الهدوء. عندما تتنفس بعمق يحدث شيء جميل بداخلك، يتباطأ معدل ضربات قلبك، يصبح ذهنك أكثر صفاء، يتوقف جسدك عن التفاعل ويبدأ بالإنصات، تلين مشاعرك، وفجأة تشعر بالاستقرار من جديد. هذا ليس سحرا، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى جسدك، خلقك بنفس يطمئن، خلقك بنفس يهدئ عواصف، خلقك بنفس يهديه إليك. هناك تقنية تنفس بسيطة تغير كل شيء في لحظات التوتر. تنفس ببطء لأربع ثوان، احبس أنفاسك لأربع ثوان، أزفر لأربع ثوان، ثم احبسها مرة أخرى لأربع ثوان. هذا النمط يعيد ضبط جهازك العصبي، يخبر جسدك اهدأ أنت بأمان، يخبر عقلك فكر بوضوح، يخبر قلبك أنت المتحكم. وعندما تدرب نفسك على التنفس بهذه الطريقة تتعلم الحفاظ على هدوئك حتى في أوقات الصخب. فكر في كل المرات التي تسرعت فيها في ردودك، كل اللحظات التي دفعك فيها الغضب إلى قول ما لم تقصده، كل اللحظات التي دفعك فيها الخوف إلى اتخاذ خيارات تندم عليه، كل اللحظات التي جعلك فيها التوتر تشعر بالعجز. معظم هذه اللحظات كانت نتيجة عدم التوقف، عدم إعطاء نفسك وقتا للتفكير. نفس واحد كان لينقذك من كل هذه اللحظات العصر، نفس واحد كان ليغير مجرى الأمور. نعيش في عالم سريع الحرب، الناس يريدون إجابات سريعة وردود فعل سريعة وقرارات سريعة، لكن ردود الفعل السريعة غالبا ما تؤدي. الهدوء يأتي من التباطؤ، والهدوء يأتي من التوقف، والهدوء يأتي من التنفس. الشخص الهادئ ليس ضعيفا بل هو حكيم. الشخص الهادئ هو من يفكر قبل أن يتصرف، والتفكير قبل التصرف علامة قوة، وهو علامة نضج عاطفي، وهو علامة ثقة بالله سبحانه وتعالى. عندما يصيبك التوتر فإن أنفاسك هي أول ما يتغير، يصبح تنفسك قصيرا وضحلا، يستعد جسمك للذعر، تبدأ مشاعرك بالتصاعد، تصبح أفكارك سلبية، تبدأ بالشعور بفقدان السيطرة. لكن إذا اخترت التركيز على أنفاسك في تلك اللحظة يتغير كل شيء. تأخذ نفسا عميقا، تحبسه، تطلقه ببطء، ومع كل نفس تستعيد السيطرة على عقلك. أنفاسك ليست مجرد أحاسيس جسدية بل هي روحية وعاطفية. عندما تتنفس بعمق تذكر روحك بأن الله سبحانه، تذكر نفسك بأنه هو المتحكم، تذكر نفسك بأنه
2: كل القلوب

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق، مدرسة الملك فهد الإسلامية، يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
3: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
4: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا في تدبر كتابه الكريم بابا لكل خيرات الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وإننا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن سببا لرفعتنا في الدنيا وسببا لرفعتنا في الآخرة. نحن على مائدة سورة يوسف، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار القرآني التدبري في هذه السورة الكريمة. كنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا مشهد طلب الملك إتيان يوسف من السجن، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم، مكن الله تعالى ليوسف ودبر له تدبيرا خفيا غاب هذا التدبير عن أعين البشر حتى عن عين يوسف نفسه، لكن الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. قبل أن نبدأ بتناول هذه الآيات فلنقرأ من هذه الآية حتى نربط الآيات بعضها ببعض. نستمع إلى أخي محمد بعد الترحيب يعني عبد الله حفظه الله ومحمد حفظه الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا كذلك. نبدأ بتلاوة هذه الآيات وبعد ذلك نتكلم بما يسره الله.
6: أعوذ بالله.

0: أكثر إن شاء الله. لكن أحببنا أن نقف وقفة مع هذه الآيات العطرة الكريمة وهذا التعقيد الرباني العظيم على هذه القصة. انظروا، بعد أن يسر الله تعالى ليوسف أن يؤول رؤيا الملك وأنهم لم يستطيعوا أن يؤولوها، فذهب هذا الرجل الساقي واستذكر يوسف وذهب إليه ونقل يوسف على لسانه هذه الرؤيا إلى القوم، قال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه عظم في نفسه، ولذلك سلم إليه يعني كما يقولون سلم إليه كل القصة وقال له إنك اليوم لدينا مكين
1: أمين،
0: أنت متمكن، لك أن تأمر بما تشاء وتنهى عما تشاء، وأنت أمين، فلا يخونك أحد ولا يراقبك أحد ولا يعقب أحد على كلامك.
1: حصانة،
0: نعم، أعطاه حصانة، أحسنتم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قدم مؤهلاته العلمية والدينية، خلينا نقول حفيظ عليم، أنا مؤتمن على ذلك وعليم بهذا المنصب الذي سأشغله. الآن تكلمنا عن كل ذلك، فلنقف وقفة مع قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك، ذلك اسم إشارة يعود على ما مضى من تدبير الله تعالى ليوسف، والكاف كاف التشبيه، يعني وعلى هذه الهيئة العظيمة الكبيرة الخفية مكنا ليوسف، بحيث يدرك المرء بعد انجلاء هذه الأحداث حكمة الله تعالى منها وتدبيره الخفية فيها. ويمكن احنا وقفنا مع هذا المعنى أكثر من مرة في السورة، لأن هذه السورة كثيرة هذه المعاني فيها. نحن نرى كيف أن إخوة يوسف تآمروا عليه، ألقوه في غيابة الجب، جاءت سيارة فأخذته فباعته في مصر، في مصر بعد أن شب وبلغ أشده تعرض للمراودة، دخل السجن من بعد ذلك، جمع الله تعالى عليه هذين الفتيين إلى آخره، حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد اللي هو ذروة ما يمكن أن يصله رجل كيوسف أو لا يصله رجل كيوسف في مصر، وصل إلى رتبة مكين أمين على هذه الهيئة العجيبة الغريبة من التدبير الرباني. مكنا ليوسف في الأرض، المقصود بالأرض بطبيعة الحال مصر، أو يمكن أن تقول مصر وما حولها باعتبارها مركزا، يتبوأ منها حيث يشاء، والتبوأ في المكان تمكن منه. يوسف عليه السلام كان متمكنا في مصر، كان نافذا فيها، كان يأمر وينهى، وكان يوجه، وكان يخطط، وكان يراقب، هذا هو التبوؤ. انظروا إلى التعقيب الرباني كذلك، نصيب برحمتنا من نشاء. نعم، إن من رحمة الله تعالى أن يقيم عباده الصالحين في هذه الأماكن التي يمكن فيها أن يديروا أمر الناس.
1: رحمة للناس
0: ورحمة
1: ليوسف عليه السلام.
0: ليوسف عليه السلام، أحسنت. هذه الرحمة ليست مقصورة على ذات الشخص، ليست مقصورة على يوسف عليه السلام، وإنما هي رحمة منصبة على يوسف يرحم بها العباد جميعا، لأن من تولى أمر المسلمين من الصالحين هذا رحمة له ورحمة بالصالحين، وهذا أجر عظيم له، وكذلك خير عميم على المسلمين، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية، إنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، ويوسف عليه السلام قد أخذها.
1: أنبياء الله عامة.
0: نعم، أحسنتم أحسنتم. وكذلك إحنا بنقول دائما لابد أن يولى أمر المسلمين لخيرهم، وقد وضع يوسف أسسا لهذا الاختيار، إني حفيظ عليم، يعني أي مسؤول أراد أن يعين أحدا في مكان ما فليراعي هاتين الصفتين أو هاتين القضيتين، الحفظ والعلم.
1: الحفظ اللي هي الأمانة،
0: الحفظ بمعنى الأمانة وبمعنى المهارة كذلك يعني، لكن الذي يبدو لي أنها بمعنى الأمانة وهذا متصل بالدين، والعلم بمعنى المهارة والخبرة وما أشبه ذلك، والله
1: والقدرة
0: أعلم.
1: على القيام بهذه المسؤولية، لأنه يمكن يكون عنده خبرة لكن في مجال آخر.

0: أحسنت. القصة
1: ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
0: أحسنت. بل من علامات الساعة أن يوضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب. هذا أن يوكل الأمر إلى غير أهله بالتعبير النبوي كما في الحديث. فهذه أمانة وهذه إرشادات. سبحان الله، نحن نقرأ قصة قرآنية لكننا نرى الفوائد حتى السياسية في إدارة المجتمع تتدفق منها بغزارة،
1: لأننا نقرأ في أحسن القصص.
0: نعم.
1: في أحسن القصص.
0: أحسن الله إليكم. قال: نصيب برحمتنا من نشاء، هذا فضل الله تعالى يمن به على من يشاء ويصيب به من يشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. طبعا هذا فيه تقعيد عام أن هذه الحالة ليست خاصة بيوسف، وإنما هي لكل من كان كيوسف عليه السلام في الإحسان. فالمحسنون هذا صنيع الله تعالى بهم، أنه لا يضيع أجر هؤلاء المحسنين
1: في الدنيا.
2: يا سلام.
0: نعم، في الدنيا وفي الآخرة كذلك. لكن الآخرة
1: لها وضع آخر في الآية التي
0: ولا أجر الآخرة. نعم أحسنت. الذي يدل على أن المقصود بقوله ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا أنه عطف عليه قوله ولا أجر الآخرة خير.
2: يعني
0: ما رأيك؟
2: سيدنا يوسف سبحان الله المحسن هذا كان دائما يتبرأ من نفسه إلى الله.
0: نعم.
2: فيولي أمره إلى الله ويوكل أمره إلى الله. فلما تولى الله أمر سيدنا يوسف أحوج القافلة في الصحراء للماء فجاءت لتخرج سيدنا يوسف، بعدين أحوج عزيز مصر لأنه يكون عنده ولد فراح واشترى، ثم أحوج الملك لتفسير الرؤية فراح وأخرج سيدنا يوسف من السجن، ثم أحوج مصر
0: يا سلام
2: كاملة إلى شخص بيحتاج أنه يعني يدير موضوع الطعام فجعله الله عزيز مصر.
0: أحسنت. يا سلام، كلام في غاية الروعة. انظروا كيف أن الله تعالى لما أراد إيصال يوسف والتدبير له بتدبير معين أحوج الناس جميعا ليوسف عليه السلام. وهذا وصف من الله ليوسف، هذا وصف من الله ليوسف عليه السلام. أرأيتم إنه الفتيان قالوا ليوسف إن نراك
1: من المحسنين،
0: والنسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، والله تعالى يقول نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وبعد شوي إخوته كذلك سيشهدون له بالإحسان. هذا رجل أينما وضع تفجر الإحسان منه تفجرا، لم يكن شيئا خافيا، يلحظ أي متعامل معه أو قريب منه أنه عنده قدر من التميز عال جدا. يعني شخصية يوسف شخصية متكاملة بالمنظور البشري، يعني أينما وضعته وجدته شخصية كاملة، وهو في محل القدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن مؤمنون متقون مهما فتح الله تعالى عليهم من النعم في الدنيا، إلا أن ما ينتظرهم في الآخرة خير وأبقى. هناك قضية تتعلق، يمكن لأجل هذه القضية إحنا أعدنا الكلام في معظم المشهد اللي بدأنا به من بداية الحلقة أو من بداية المجلس، ميزان الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يرى الدنيا كل شيء، يعني وقد حكى الله تعالى عن هذا الصنف، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الصنف الثاني من الناس المذكورين في آيات البقرة هذه التي تلوناها هو الصنف المفلح الذي رأى الدنيا ورأى الآخرة بمقياسهما الحقيقي. كثير من الناس لا يرى الدنيا والآخرة بالمقياس الحقيقي، بل بعضهم أنت تراه إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة من نعم الدنيا حمد الله واستبشر وتهلل وجهه وكبر وسجد سجود شكر، وهذا حسن جدا، هذا حسن جدا،
1: شكر النعمة،
0: شكر النعمة. لكن بعضهم يسيء من حيث يريد الإحسان. كيف؟ تراه إذا أنعم عليه بنعمة من نعم الدنيا فعل ما ذكرته، وإذا أنعم عليه بنعمة من نعم الآخرة ولا كأنه أنعم عليه بشيء، لا يشعر بها. من أنعم الله تعالى عليه بالقرآن فقد أنعم عليه بنعمة لم ينعم بها على أحد من أهل الدنيا. من فتح الله تعالى له سبيلا إلى طاعته فقد أنعم عليه بنعمة لم ينعم بمثلها على أحد من أهل الدنيا. غريب أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة من نعم الدنيا، كمثلا أنه جاءت وظيفة كبيرة، أو أنه يعني ربح في تجارة ربحا عظيما، تراه يشعر بالنعمة شعورا عاليا، وهذا حسن. لكن ينبغي أنك إن شعرت بنعم الدنيا بهذا الوزن أن تشعر بأضعافه فيما يتعلق بنعم الآخرة. وعلى هذا كلام بعض السلف: من أوتي القرآن فرأى غيره أوتي خيرا منه فقد ظلم. تخيلوا يا جماعة، إحنا دائما بحاجة إلى وضع هذه الآية ومثيلاتها أمام أعيننا في حركتنا على هذه الأرض. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، ينعم الله تعالى بجزيل النعم على عباده، نحن نتقلب في نعم الله. أرأيتم ما نحن فيه من الضنك؟ نحن في وضع صعب بالعموم، صعب من حيث الوباء، صعب من حيث الاقتصاد، صعب إلى آخره، حتى الحالة السياسية متعبة ومؤرقة إلى آخره. لكن مع ذلك إذا أراد أحدنا أن يعد النعم عليه ما استطاع أن يعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كأنني أجد كلاما عندكم. عبد الله ما رأيك؟
2: يعني بشعر أنه هاي الآية آية تسويقية تحفيزية. يعني إذا المحسنين في الدنيا جعلنا ملك أو جعلنا عزيز مصر سيدنا يوسف، فأجر الآخرة للذين آمنوا. وعرفنا في حديث سيدنا محمد، ممكن لو هيك فهمناها، أنه الإيمان أقل لسه مرتبة من الإحسان. أجر الذين آمنوا في الآخرة خير، خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، والأجر الآخرة خير. يعني خير من أنك تكون ملك في الدنيا وانت محسن، إذا كنت مؤمن أجرك في الآخرة لسه أعظم.
0: يعني لفتة ذكية كالعادة. وإن كنت أنا أستبعد هنا التفريق في هذه الآية بين الإيمان والإحسان، هو المراد والله أعلم والأجر الآخرة خير لهؤلاء المحسنين. وأنتم تعلمون أن الإيمان والتقوى مراتب. يعني مثلا خلينا نأخذ نربط الآيات بعضها ببعض. أحسن الله إليكم عبد الله، يعني دائما ملاحظات ذكية. انظروا إلى قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من توفرت فيه هذه الشروط أو توفر فيه هذان الشرطان الإيمان والتقوى كان وليا من أولياء الله
1: في درجة الإحسان،
0: وكان محسنا إن بلغ من الإيمان والتقوى أعلاها. صحيح؟
1: يعني اجتماع لكن ممكن الإيمان طبعاً والتقوى. أيوة. مش زي لما نحكي الإيمان لحاله.
0: طبعا التقوى
1: يعني يمكن لما حكى أخوي عبد الله عن الإيمان كأنه ينظر إلى الإيمان لوحده، أما إذا جمعت اللفظتين معه.
0: وهذه لفتة ذكية كذلك، إلا أنني لا أرى هنا في هذا الموضع التفريق بين الإيمان والإحسان. أنتم تعلمون أن الإحسان هو بلوغ الغاية في الإيمان والتقوى، والإنسان قد يبلغ الغاية في الإيمان والتقوى وقد لا يبلغه، قد لا يبلغ الغاية. ولايته لله تعالى بمقدار بلوغه من الإيمان والتقوى. وكل مؤمن تقي ولي من أولياء الله، كل مؤمن تقي ولي من أولياء الله، لكن بمقدار إيمانه وتقواه تكون ولايته لله، والناس ليسوا على درجة واحدة. فمن بلغ الغاية من الإيمان والتقوى بلغ الغاية من الولاية، من لم يبلغ ذلك نقص من ولايته بمقدار نقصه من الإيمان والتقوى. أنا أرى أنه هون المراد التقليل من قيمة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. يعني إذا كان كل هذا قد أصاب يوسف عليه السلام، ولا يتأتى هذا لكل أحد، أنتم كل الناس وكل المؤمنين يصيرون ملوكا؟ ليس الكلام كذلك، بل كثير من المؤمنين يؤذى ويضطهد ويسجن ويضيق عليه في رزقه إلى آخره. هذه ضريبة العمل مع الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد يفتن المؤمن، بل قطعا سيفتن المؤمن. ويوسف عليه السلام قبل أن يصل إلى ما وصل إليه كم فتنة ركب، يعني الناس دائما تشعرها هي صار وإحنا ما صرناش. هيك القصة، القصة لا ينبغي أن تدار بهذه الطريقة. وبالمناسبة لابد من التنبه إلى أن الدنيا يا جماعة، حتى إحنا ما نخطئ في الفهم، الدنيا ليست محلا لتصفية الناس حسابهم مع الله. الله تعالى جعل الآخرة لأجل ذلك. لكن الدنيا قد يعاقب الله تعالى فيها وقد يثيب، وقد أثاب يوسف عليه السلام على صبره، ويثيب كثيرا من الناس على صبرهم. تجد أحد الناس مثلا قدم من التضحية لله وأوذي في سبيل الله ويعني ضيق عليه في سبيل الله ودفع ضريبة العمل مع الله، ثم أخلفه الله تعالى خيرا كثيرا، فصار مثلا من المسؤولين أو صار من التجار الكبار أو صار من أعيان الناس أو ما أشبه هذا، هذا نوعا من العاقبة الحسنة. لكن مع كل ذلك انظر إلى ما أصاب يوسف، صار عزيز مصر، وما أدرك ما مصر وكيف سيكون عزيزها. لكن مع ذلك كل ذلك قليل بالنسبة إلى ما ينتظر يوسف وأمثال يوسف عليه السلام عند الله تعالى في الآخرة. وهذا معنى قول الله ولا أجر الآخرة خير، انظروا إلى ما وصل إليه يوسف، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا الآن أرى أن نبدأ بالمقطع الآخر، وأرى أن نترك لمحمد أن يتم قراءة هذا المقطع علينا ولنستمع إلى ذلك خاشعين.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن، جزاكم الله خيرا. لم ينتهي المشهد بطبيعة الحال، لكن يعني تلون ما يمكن أن ننتهي من تدبره في هذا المجلس. انظروا أيها الإخوة الكرام، إحنا انتقلنا نقلة أخرى الآن، مشهد آخر تماما. يوسف هو سيد مصر، كل هذا مطوي الذكر، خلاص إنك اليوم لدينا مكين أمين. انتهى مشهد حواره مع الملك والتعقيب الرباني على ذلك، وانفتح هذا المشهد ونحن نرى يوسف على عرش السيادة في مصر. يوسف الآن عزيز مصر، وطبيعي إنه كذلك مرت السبع الأولى، مش هيك؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم. ما الذي أتى بهؤلاء؟

0: الجوع،
1: الجوع،
0: القحط الذي حل بهم.
1: أحسنت، يعني إحنا بنتكلم الآن بعد سنوات. السبع الأولى سبع سمينة، السبع الأولى سبع خصبة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن السبع الثانية سبع عجاف. نحن الآن بدأنا في السبع العجاف، واضح أن هذه قد تكون السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في السبع العجاف، يعني ما بين مشهد حوار يوسف مع الملك وما بين هذا المشهد 100% فوق السبع سنوات، 100%، يعني قد يكون في المتوسط بحدود 10 سنوات حتى جاء الناس وانتهى الطعام الذي بين أيديهم وصاروا يبحثون في من حولهم عن الطعام لكنهم لم يجدوا، فصاروا يأوون إلى مصر، خصوصا أن إخوة يوسف ليسوا في مصر كذلك، إخوة يوسف الظاهر أنهم في فلسطين، وأنهم لما شعروا بالجوع صاروا يأوون من فلسطين ومن البلاد المجاورة لمصر إليها حتى يمتاروا، حتى يأخذوا المير، نعم المير الطعام. وجاء إخوة يوسف الآن هذا المشهد الذي نراه أمامنا، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هم لم يعرفوا يوسف ولم يخطر على بالهم أبدا أن يكون هذا هو يوسف.
2: يا سلام، وعد الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم
1: لا يشعرون. نعم، طيب لماذا عرفهم وهم لم يعرفوه؟
2: فرق السن وفرق طبيعي الأشكال.
1: طبيعي، نعم طبيعي، دائما إذا كان هناك ولد صغير فكبر وكبرت أنت، أنت يمكن يتغير عليك شوية شيب بعد سنوات، لكن هو بالنسبة إليه يتغير شكله تماما، فبيصير يصعب على الإنسان أنه يعلم أنه هذا الولد هو، أن هذا الرجل هو ذلك الصبي الذي رأاه قبل 10 أو 15 من السنوات.
0: دكتور، هل من المتوقع أنه يكون يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر هو الذي يستقبل الناس حتى يعطيهم الميرة؟
1: والله هذه نقطة أخرى، أنا أظن أنه هذا من معالم إدارة يوسف عليه السلام. يوسف لا يكتفي بأنه يجلس في المكتب
2: والتوجيهات
1: والتوجيهات. أنا في يوم من الأيام أنا كتبت في رسالة الماجستير عن حكم يوسف عليه السلام، طريقته في الحكم، كيف كان يدير الأمور، فرأيت أنه عناصر الإدارة وفيرة عند يوسف عليه السلام. من عناصر الإدارة هذه التخطيط، زي ما شفنا في تعبيره للرؤية خطة 25 مقسمة إلى 3 خطط مرحلية جزئية، في مراقبة، في مباشرة للأمور. طبعا ليس من الصحيح دائما أنه كل مدير يباشر كل شيء بنفسه، لكن المرحلة حرجة، أي نوع من التسيب في هذه المرحلة قد يؤدي إلى نفاد المخزون،
2: يؤدي إلى مجاعة،
1: ويؤدي بالتالي إلى مجاعة وموت الناس وهلاكهم جوعا.
0: مصر كبيرة، يعني لابد أن يكون وضع مراكز للعمل،
1: لا شك، لكن الذي يظهر أنه باشر كثيرا من هذه الأعمال بنفسه، الذي يظهر، والذي يظهر أنهم دخلوا عليه من غير ترتيب من يوسف، يعني هذه الخطوة لم تكن بترتيب من يوسف،
0: مش أنه مثلا حط عند أبواب المدينة
1: مراقبين
0: مثلا من الحرس من يأتي مثلا من أرض فلسطين أجعلهم يدخلوا علي أو كذا.
1: الظاهر ليس كذلك، الظاهر أنه عليه السلام كان يباشر هذه الأعمال بنفسه ويتجنب أن يكل مثل هذه الأعمال الحساسة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها مصر، يتجنب أن يكل مثل هذه الأعمال إلى الناس، خصوصا أنه إحنا ما بنتكلم عن واحد، هذه عائلة كبيرة،
2: 10 أفراد على الأقل،
1: 10 أفراد، وبالتالي الذي سيعطى لهم كمية كبيرة، فبالتالي باشرها. طبعا هؤلاء الفتية صار لهم سنوات طويلة مش شايفين يوسف،
0: على الأقل 30 سنة،
1: يعني إحنا خرج صبيا مكث سنوات في بيت العزيز حتى بلغ أشده، من بيت العزيز راح على السجن فمكث 7 سنوات، من السجن طلع للملك وحاوره، وصار لنا على الأقل 7-8-10 سنين كذلك بعد الخروج من السجن، فإحنا بنتكلم فعلا عن وقت طويل، 10 سنوات، يعني قد تكون 30، قد تكون أكثر شوي، قد تكون أقل شوي، لكنهم تركوه ولدا صغيرا وهم الآن أمام رجل مكتمل الرجولة، وعزيز كذلك، عزيز مصر هو سيدها.
0: يعني حتى ربما لو كان لو كانوا يعرفون شكله يمكن من الملابس اللي لابسها، وهو عزيز مصر ما يعرفه.
1: مش الملابس بس،
2: ويستبعد والهيبة. المكان والهيبة والمكانة.
1: زدتنا في بئر رجعنا لقينا عزيز مصر. هذا تدبير الله سبحان الله. لو بقي يوسف في بيت أبيه لا راح ولا جاء، لكن في كثير من الأحيان يدبر الله تعالى لنا بعض الأمور التي قد يظن الظان بادي الرأي أن فيها شيئا من الشر، لكنها تخبئ في جوفها مخزونا عظيما من الخير. كم هي الخبرات التي اكتسبها يوسف في هذا السفر القاسي أو في هذه الغربة القاسية عن بيت أبيه، وفي الآخر أنقذ يوسف مصر كلها بما بوأه الله تعالى من الأرض، بما هيئه له من الخبرات.
0: أرض مصر كلها، بل بما حولها وما حولها من الأرض.
1: صحيح، والذي يدل على ذلك أن هؤلاء لم يأتوه من مصر، وإنما أتوه من خارجها، من خارجها. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لأن العادة هكذا. ولما جهزهم بجهازهم، انظروا الآن الذكاء يقطر من يوسف عليه السلام ويسيل سيلا. كتم في نفسه، كان يمكن أن يكون منه ردة فعل مباشرة، وفي بعض الأحيان نحن لا نسيطر على مشاعرنا. موقف مثل هذا يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن يوسف سيقوم بأي حركة الآن، يمكن أن تقوم إما أن تكون انتقامية، لكن يقول أحدهم لا لا، نفس يوسف ليست من أصناف هذه النفوس التي تنتقم يعني وتحقد وكذا.
0: أو ربما قائل يقول تكون ردة فعل شكرية، أنه لولا أنتم زتتونا في البير كان أنا هسه مش عزيز مصر.
1: قد يكون بفعل قلبه الطيب ونفسه السامية شيء من الحنان المباشر، أنه أهلا وسهلا، أو شيء تظهر عليه المفاجأة، على الأقل تظهر عليه المفاجأة، لكن لا يبدو أن شيئا من ذلك حصل من يوسف. تعامل مع الأمر بهدوء تام، وتعامل معهم كما يتعامل مع غيرهم.
2: يعني الطبيعي لو بده مثلا هو في الآيات القادمة راح يبلش يمكر لهم، بس لو الطبيعي لو أنا بدي أمكر لناس بتخبى وما بخليهم يشوفوني وبطلع لهم حدا وبخليهم مش يعرفوا مين أنا، بس لا، هو باشرهم وجهزهم بجهاز وصار يحكي معهم
1: بشكل طبيعي تماما.
2: يا سلام.
1: ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. أنا أظن أنه ينبغي لنا أن نخرج في فاصل، يعني هذه الآية ينبغي أن نقف معها، لكن فلنخرج إلى فاصل ولنعاود الوقوف الممتع مع هذه الآية الكريمة.
3: إنتاج إذاعة حطة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولما جهزهم، يعني يوسف جهز إخوته بجهازهم، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. أولا، ما معنى الجهاز هنا؟
1: يعني أعطاهم بضاعتهم الجايين يأخذوا.
0: نعم، يعني المقدار المعين لكل فرد من الطعام. إحنا اليوم بيعملوا كوبونات وما أشبه ذلك، شيء ما على هذه الطريقة، شيء ما على هذه الطريقة، يعني كم عدد أفراد الأسرة، عدد أفراد الأسرة كذا وكذا. الآن بعض الناس يقف أمام قول يوسف لإخوته: إيتوني لكم، إيتوني بأخ لكم من أبيكم. يعني كيف عرف أن لهم، طبعا هو بيعرف باعتبار أنه
2: أخوهم،
0: لكن كيف أخرج ذلك أمام إخوته؟ محمد، ما رأيك؟
2: ربما أنه سأل.
0: نعم،
2: هل أنتم العشرة إخوة؟
0: بالضبط.
2: هل لكم

0: طبيعي ما دام هو يوزع عليهم الميرة أنه يأخذ ويعطي معهم فيما يتعلق بذلك. إذن ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. طبعا هذا الجزء من الآية يشعر بأنه هم من أم، ويوسف وأخوه من أم أخرى، إخوة لأب، إخوة لأب. إذن الأم مختلفة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ طيب لماذا طلب مجيء ذلك الأخ؟ لعله طلبه بدعوى أنه يريد أن يتوثق من وجود أخ آخر، لعله يعني تذرع بأي ذريعة أخرى. المهم
1: أو يعني ممكن أنه يبين لهم أنه يعني شو أنا يعني شو شايفين مني حتى ما تجيبوا لي أخوكم الـ 11.
0: نعم نعم. ألا ترون
2: ممكن حتى دكتور يكون له حصة أخرى؟
0: بالضبط. الذي يظهر أنكم إن أتيتم بهذا الأخ أعطيتم حصة أخرى
1: ولا في إشي ثاني،
0: وأراد أن يطمئنهم. ألا ترون أني أوفي الكيل فأعطي كل قادم كيلا خاصا وكيلا وافيا، وأنا خير المنزلين كذلك، لا تخافوا من يعني أنا أضيفه وأضيف من يأتي من طرفكم، ألا ترون ماذا فعلت لكم؟ إذن هذه قوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين جرى على لسانه مجرى الطمأنة لهم. أنتم ائتوني بهذا الأخ تزدادون كيلا ونحسن نزولكم، نحسن ضيافتكم.
2: هذا في قول إخوة يوسف لأبيهم في الآيات اللاحقة.
0: نعم.
2: ونزداد كيل بعير.
0: بالضبط، هذا الذي توضحه الآيات القادمة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذن هو أراد أن يضعهم ما بين الترغيب والترهيب، وهذا كذلك أسلوب في سياسة الناس، أسلوب حكيم في التعامل معهم. هو رغبهم، لكن الترغيب قد لا يكفي في بعض الأحيان، فيحتاج يوسف عليه السلام إلى أن يعني يعطيهم إشارة إلى أنكم إن لم تأتوني به فلا تعودوا مرة أخرى لأخذ الطعام. وهذا في ظل هذه الأجواء يعني أمر يقضي بالهلكة على الناس. وقد يقول قائل طيب لماذا فعل ذلك؟ قد يقول إن عدم مجيئكم بأخيكم هذا دليل على أنه ليس لكم أخ، بالتالي كذبتم علي، فإن كذبتم علي
1: يمكن أنتوا العشر أصلا مش إخوة، فما نعم بتستاهلوا كل واحد كيل بعير،
0: فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذن يعني نحن الذي نعرفه أن يوسف أخرج هذا الكلام بشكل طبيعي، والقرآن والقصص القرآني لا يذكر لنا التفاصيل التي لا فائدة فيها، لأن يعني بعض الناس يبحث عن هذه التفاصيل. هذه التفاصيل متروكة لذهنك، املأها بالطريقة الطبيعية التي تراها مناسبة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، ولا تقربوني حتى يعني حتى مصر لا تدخلوها، وجهتي لا تقربوها. هذا يريد أن يقطع أملهم من الحصول على شيء من الميرة أو الطعام إن لم يأتوه بهذا الأخ.
2: هذا الأخ هو الذي ذكر في بداية السورة، قالوا ليوسف وأخوه
0: أحب إلى أبينا مما أحسنتم.
1: في شيء فعلا يعني واضح في الإدارة تبعت سيدنا يوسف، هو بده يتأكد أو أشعرهم أنه أنا بدي أتأكد أنه أنتوا كل واحد فيكو أخ للثاني، مش نفس العيلة، يعني كل واحد إله عيلته، متزوج وإله أولاده وعيلته. لأنه في حال أنه ما كانوش هم 10 عائلات على الأقل، يعني هم 10 إخوة، فعشر عائلات المفروض. لو ما كانوش 10 عائلات كانت شو الناس سوت؟ طلع هو أفراد عيلته 5 أفراد، وكل واحد راح وقال أنه كل واحد من عيلة، وكل واحد أخذ كيل بعير، فصار في عند كل واحد فائض، وصار في مجاعة في مصر.
0: هذا كلام جميل. يعني كذلك تصور للحالة التي جرى في هذا الحوار، والحالة التي أعطي فيها هؤلاء الناس يعني هذه الميرة، وكيف كانت توزع عليهم. طبعا يوسف وهو يتكلم بهذا الكلام، وهو يرغب فيه ترغيبا شديدا، ويوعد ويرهب كذلك ترهيبا شديدا، يعلم أن وراء مجيئهم بأخيهم هذا عقبة معارضة الأب، ويعلم، ولذلك ردوا عليه بقوله قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. وانظروا إلى التعبير بالمراودة هذه المرة الثانية، لكن مش كل مراودة مثل المراودة الأخرى، ليست كل مراودة المراودة نوع من المحاولة والذهاب والمجيء والتردد، فيها تكرار. امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه استعرضت ألوان في

0: تنها عليه مرة بعد الأخرى. وهؤلاء يعدون يوسف بأنهم سيراودون أباهم عن أخيهم، يعني سنتردد عليه المرة بعد المرة، وسنحاول عليه، سنحاول التحيل عليه من كل جهة، سنأتيه من كذا، يكلمه فلان ثم يكلمه فلان، نأتيه في الليل نأتيه في النهار لعله يوافق لنا على هذا، سنراود عنه أباه. وأرادوا أن يؤكدوا ليوسف عليه السلام وإن لفاعلون،
1: تأكيد صدقهم.
0: يعني ما معنى وإن لفاعلون؟
2: يعني هو أصلا ممكن اللي كان بيحكي في لسانهم شخص واحد، بس لما يحكي إن لفاعلون يعني إحنا العشرة راح نروح نراود أبونا.
0: أحسنتم. وكمان ما قال وإننا سنفعل أو وإن سنفعل، وإن لا، انظروا إلى هذه التأكيدات، فاعلون اسم فاعل مش سنفعل، صار اسم فاعل، يعني كأنهم يقولون له اعتبر الأمر قد حصل، يعني يبدو أنهم يثقون بحيلتهم على الرغم مما يعتقدونه من صعوبة أبيهم في هذه المرحلة بعد أن أخذوا يوسف قبل سنوات طويلة فأضاعوه. كيف يأمنهم أبوهم على أخيه من بعده؟ فلذلك هم يعتقدون أن هناك صعوبة لكنهم يثقون في حيلتهم، فقالوا وإن لفاعلون. هل وإن لفاعلون هذه المراودة وإل أم وإن لفاعلون يعني سنأتيك به؟ هذا محتمل وذاك كذلك صحيح. محتمل.
1: وأيضا وإن لفاعلون لو على فرض المراودة أو أننا سنأتي بأخينا، هذا ربما من شدة الجوع، أنه لو مهما كلف الأمر إنا لفاعلون.
0: صحيح صحيح. وقد جرى في هذا الموقف، يعني هم يتكلمون مع العزيز، ولذلك واضح جدا أنهم يريدون مجاملته ويريدون تأكيد أنهم يعني سيلبون طلبه وسيقومون بما أمرهم به أو ائتمنهم عليه. وقال لفتيانه يوسف عليه السلام لم يكتفي بهذا الكلام، بل أضاف إلى ذلك حيلة أخرى. شوفوا الإنسان قد يصل إلى ما يريد بنوع من الحيل التي لا ضرر فيها ولا غش. خلينا نشوف هذه الحيلة. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ماذا فعل؟ وفعل حيلة بالمجمل. هذه الحيلة ستشجعهم على العودة إلى مصر مرة أخرى. ما هي هذه الحيلة؟
1: وضع لهم نقودهم
0: نعم، هو لا يظهر إنها نقود، الظاهر أنها نوع من البضاعة، أتوه بها ليأخذوا بضاعة أخرى التي تعينهم على الحياة. الذي يدل على ذلك قولهم بعد قليل وجئنا ببضاعة مزجة، إذن هم يأتون ببضاعة ويأخذون بضاعة أخرى، وهذا من عبقرية يوسف عليه السلام، فيش أخذ مجاني، هو يريد أن يشغل المجتمع، ليس هناك أخذ مجاني، أنت شو بتجيب نعطيك من الطعام. إذن كان يأخذ شيئا مقابل الطعام حتى يشغل الناس، وحتى لا يتكل الناس إنه هذه المرحلة مرحلة أكل وشرب وإحنا جالسين وحاطين مثل ما بيقولوا رجل فوق رجل،
1: لهم تطعمنا
0: بالضبط، لهم سيشتغلون شيئا ما يوافق طبيعتهم بيئتهم صنعتهم ما أشبه ذلك، يأخذون مقابله هذا الطعام الذي يعتاشون عليه. الآن ما هي الحيلة؟ الذي يظهر أنه وضع البضاعة التي جاءوا فيها في
1: البضاعة التي أخذوها،
0: في البضاعة التي أخذوها وضعوها بجانبها، هذه بجانب هذه. ما المقصود؟ لماذا؟ سيتشجعون لما يشوفوا البضاعة موجودة معهم، إذن بنرجع مرة أخرى ونشتري طعاما آخر. لا شك أن الطعام الموزع لم يكن طعاما كثيرا، وإلا لهلك الناس. يعني خلينا نقول كان يوسف عليه السلام يعطي هؤلاء بمقدار ما يحتاجون، وقد يحتاجون زيادة، هناك حالة اقتصاد عالية، وبالتالي الطعام ليس كثيرا. فإذا ما رأى هؤلاء الإخوة أن الثمن الذي دفعوه ما زال موجودا، فإنهم سيتشجعون للعودة مرة أخرى. إذن ورغبهم ورهبهم وقام بحيلة أخرى من شأنها أن تدفعهم إلى العودة مرة أخرى، لأنه لو أخذوا الطعام الذي يكفيهم شو بيعملوا؟ خلص للسنة الجاي الله بيفرجها. لكن واضح أنهم أخذوا طعاما ليس بطعام كثير، ورجعت الأثمان التي دفعوها معهم، فلما انضاف إلى ذلك الترغيب والترهيب الذي قام به آتت حيلة يوسف أكلها. ولذلك قال فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني لم يعطونا كيلا للكل وقد منع عنا كثير منه، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. شو رأيك يا شيخ عبد الله؟
2: يعني هو يعني شوف التجارة والعقل التجاري، لما رغبهم ورهبهم كان ممكن يخسر زبونه، بس شو سوى؟ اشترى زبونه بأنه رجع له مصاريه. في بعض التجار بيقول لك أنا في هاي البيع أنا بشتري زبون، أنا مش هدفي إني أربح، أنا هدفي أشتري زبون. فهو ثبت لزبون مع إنه ما هو كلمة الترهيبية هاي كان بإمكانهم يروحوا يدوروا على إشي غير مصر،
1: بس ولن يجدوا،
2: ولن يجدوا طبعا، بس هو ثبتهم ورغبهم في إنهم يرجعوا له بإنه حط بضاعته، بإنه رجع أموالهم اللي جايين هم يدفعوها.
0: نعم.
2: اللي هي البضاعة تبعتهم.
0: نعم.
1: طب دكتور هل من ممكن إنه ترجيع البضاعة حتى يرجعوا للاستفسار إنه ليش رجعت بضاعتنا معنا؟
0: والله لا يظهر هذا، لا يظهر هذا. قالوا ولما فتحوا متاعهم في الآيات القادمة وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. خلينا نكمل إن شاء الله، يعني حصرنا الوقت والأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل، نستكمل إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية في الحلقة القادمة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما يتيسر له من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهه. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. رواه النسائي. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

0: ادخل الجنة بسلام، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا

0: نسوى الوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جميع ما يدب على الأرض من آدمي أو حيوان بري أو بحري، صغير أو كبير، بطيء أو سريع، أليف أو مفترس، الكل قد تكفل الله برزقه وقدرها له وهيئ له أسبابها. فمن خلق الأفواه وشقها هو الذي قسم لها أرزاقها. وبعلمه سبحانه المطلق علم عن هذه الدواب مستقرها في الأرحام ومستودعها في الأصلاب، علم خط سيرها وأين تأوي وأين تبيت ومتى وأين تستوفي أجلها، فهي لله مرئية وبعينه مرعية.

كل هذه التفاصيل الدقيقة من أحوال هذه المخلوقات مرصودة ومسطورة في اللوح المحفوظ والمحتوي على جميع الحوادث الواقعة في السماوات والأرض. قد كتبها الله جل جلاله وأحاط بها علمه وجرى بها قلمه، وكل هذه المخلوقات قد شملها رزقه وعمها فضله وتغشاها لطفه. فسبحان من هذا تقديره وتدبيره، وإليه يرجع الأمر كله صغيره وكبيره.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وإن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة وإن إيران مستعدة لحرب حاسمة. ومن جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. وفي تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات. وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. وميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وللوقوف على حصيلة وآخر الأخبار من واشنطن ينضم إلي من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا بك معي، وماذا في حصيلة آخر التصريحات على لسان المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بالطبع الرئيس الأمريكي؟
1: أولا مرحبا بك سالي على شاشة الجزيرة، وكل الدعوات لك بالتوفيق في هذه الخطوة الجديدة. فيما يتعلق بتطورات المواقف الأمريكية إزاء إيران، لم تصدر تصريحات حتى الآن من قبل الإدارة بشأن هذا المقترح أو الرسالة الإيرانية التي تضمنت الشروط المتعلقة بمطالب إيران. الشروط الأمريكية بالمقابل ظلت على حالها وفق تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها للأمريكيين إن عليهم أن يحتملوا تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات. ترامب دائما ما يحاول إقناع الأمريكيين بأن السبب الرئيس وراء هذه الحرب والمواجهة ضد إيران هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويقول إن المقابل الذي يدفع إزاء هذا الهدف هو مقابل قليل، لأن إيران يقول إذا امتلكت سلاحا نوويا كانت ستستفز دول الشرق الأوسط وفق تعبيره. هناك أيضا ما قاله في الأيام القليلة الماضية والذي يؤكد استمرار التواصل بين واشنطن وطهران، قال إن التواصل المباشر مستمر بينهما وإن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه دائما ما يرفق ذلك بالقول بأنه لن يوقع اتفاقا سيئا. وعندما يقول ذلك يفهم منه أن الإدارة حتى الآن ما تزال تتمسك بشروطها المتمثلة في أولوية الملف النووي، وأن تقوم إيران بتسليم ما لديها من مخزون لليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب. في الأيام الماضية كان يهدد ترامب إيران بأن موقع جبل الفأس هو تحت أعين البنتاغون وإنهم رصدوا أنشطة فيه، ويقول قد نستهدف هذا الموقع قريبا. ولكن فيما يتعلق بالتفاوض، كان يشير دائما في الأيام الماضية بأنه لا يكترث لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر في هذه الحرب بينما تخسر إيران، وكان لافتا تأكيده الأسبوع الماضي بأن التواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يكشف عن مدى التقدم المحرز فيما يتعلق بما تريده واشنطن من طهران وإلى أي مدى اقتربت طهران من المطالب الأمريكية. هناك ترقب كبير لهذه الاجتماعات التي سيجريها ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك مع قادة دول الخليج وكذلك مع شركاء الولايات المتحدة الآخرين، لأن هذه القضية تظل حاضرة في كل النقاشات لدى الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة أو حول العالم بسبب ارتداداتها العالمية الكبيرة على اقتصادات الدول وكذلك هنا داخليا في الولايات المتحدة. بكل الأحوال بالمقابل
0: هي رسائل كثيرة دائما ما يحاول ترامب إرسالها عبر تغريداته على تروث سوشال، ربما كان آخرها صورته على خارطة إيران في الوقت الذي يتحدث فيه عن احتمال متساوي الحظوظ بين تحركات عسكرية وأيضا قنوات دبلوماسية وتفاوض بين الجانبين. كيف يتعاطى يعني شعبويا، كيف يتم التعاطي مع كل ذلك؟
1: حتى الآن سالي استطلاعات الرأي تظهر بأن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب. آخر استطلاعات الرأي هذه كانت قد صدرت من فوكس نيوز، هذه القناة المقربة من الجمهوريين والتي يظهر عليها ترامب كثيرا. تقول القناة في استطلاع الرأي هذا إن أكثر من 70% يعتقدون بأن الإدارة ليست لديها خطة واضحة لإنهاء الحرب، وكذلك 60% من المستطلع آرائهم يقولون إن قرار الحرب منذ البداية كان خطأ. اللافت أيضا في هذه الاستطلاعات التي نشرتها فوكس نيوز أن نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس ترامب تقول هي أقل من 40%. كل هذه المواقف تأتي في سياق انتخابي حساس بالنسبة للإدارة وللجمهوريين، والديمقراطيون يحاولون الاستفادة من كل ذلك. سالي
0: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه التفاصيل. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
0: هذا وتبحث إيران عن بدائل للتجارة عبر معابر برية. أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تكشف اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي عن سعي إيران إلى تقليص اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة
3: وتعزيز الروابط مع دول الجوار. لكن هذا التحول يضع طهران أمام تحديات تتجاوز الجغرافيا واللوجستيات في ظل الحصار والعقوبات والضغوط السياسية التي تحد من قدرة البدائل البرية والشمالية على تعويض دور الموانئ الجنوبية. مناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميلة سلام خضر وقراءة في هذا الملف على الشاشة التفاعلية. سلام، ما هي البدائل الإيرانية عن استخدام الموانئ الجنوبية في إيران؟
4: هناك شبكة سكك حديد، هناك نقل بري مع دول الجوار، وهناك موانئ بحر قزوين سنتطرق إليها. شكرا سلمى. إذا مع الحصار الأمريكي بدأت إيران في محاولة لتفعيل شبكات الربط البري بينها وبين دول الجوار. واحدة من أهم تلك الشبكات هي خط سكة الحديد التي تصل طهران عبر مجموعة من الدول وصولا إلى تشينجيانغ في الصين. سكة الحديد هذه تمر بتركمانستان وأوزبكستان، وهي رئيسية وأساسية بالنسبة لإيران وبالنسبة للصين أيضا. وهذا الخط البري تقول الصين بأن استخدام هذا الخط ارتفع بشكل لافت منذ أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على الموانئ الجنوبية الإيرانية. لكن بحسب الصينيين، غرفة التجارة الصينية الإيرانية، فإن هذا الخط صحيح أنه هو خط إمداد بالنسبة لإيران، لكنه رفع بشكل لافت كلفة النقل وما يستتبع ذلك طبعا من ارتفاع في كلفة السلع. تقريبا ارتفعت أسعار السلع في السوق الإيرانية، السلع المستوردة من الصين ولا سيما المواد الغذائية، بنحو 30%. ذلك أن النقل البري هو بطبيعة الحال أعلى كلفة من النقل البحري، حتى وصلت نسبة التضخم في أسعار الأغذية بأكثر من 120%. ونحن نتحدث عن السلع والأغذية التي تستوردها إيران من الصين تحديدا. ولكن خطوط الربط ليست الوحيدة مع الصين. هذا الخط الذي يظهر باللون البرتقالي هو خط سكة الحديد. لدى إيران أيضا خط آخر يربط المناطق تقريبا الجنوبية الشرقية من إيران بأوزبكستان عبر أفغانستان. هذا خط نقل بري تستخدمه أيضا إيران، وأيضا يرفض بمزيد من السلع. ولكن هذا الخط أيضا أمامه معوقات سنتحدث عنها بعد قليل. وهناك خطين بالغي الأهمية أيضا في المناطق في طهران تحديدا عند بحر قزوين. هذا الخط ربما هو الأهم، الذي يصل طهران بأسترخان في روسيا بشكل مباشر. وفي أسترخان هناك ميناء نهري أيضا يمكن عبره إنزال أو تحميل البضاعة، وهناك خط موازي له في خط النقل، ولكنه خط نقل بري بين إيران وبين روسيا. ونعود هنا أو سننتقل إلى المشكلة الثانية. إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل البري مقارنة بالنقل البحري، هذه عدد من المعابر الحدودية الموجودة بين إيران وبين دول الجوار، مع باكستان، مع أفغانستان، مع أرمينيا ومع تركيا. بحسب وول ستريت جورنال، التجارة البرية بين إيران وتركيا ارتفعت في تقريبا الربع الأول من هذا العام عبر معبرين رئيسيين بنحو 19%. ولكن هذا لا يعني بأن هذه التجارة تسير بشكل سلس. هذه المعابر وفق وول ستريت جورنال بدأت تعاني من اختناقات عالية وتكدس في الشاحنات، وبالتالي مرور البضائع ليس بالسهولة التي يمكن أن تكون كافية بالنسبة لإيران لتعويض النقص في المناطق الجنوبية أو نتيجة توقف العمل بالموانئ الجنوبية. هذه ثلاثة من أهم موانئ إيران الشمالية على بحر قزوين، هي أيضا عصب تجاري مهم بينها وبين روسيا تحديدا، لا سيما بين ميناء بندر أنزلي وبين أسترخان في روسيا. هذه واحدة من البدائل، أو على الأقل ثلاثة طرق من البدائل التي لجأت إليها إيران سكك الحديد، النقل البحري عبر قزوين أو من موانئ قزوين، وأيضا الطرق البرية.
3: شكرا لك يا سلام خضر على الخرطة التفاعلية. إذا معي الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، هل هذه البدائل التي تحدثنا عنها، الطرق البرية، السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين، هي قادرة وقابلة أن تعوض يعني خروج الموانئ الجنوبية الإيرانية في ملف نقل البضائع وإيصالها؟
5: شكرا لك سلمى على الاستضافة. حقيقة أولا لابد أن نشير أن إيران بنت تجارتها على مدار العقود الماضية دون أي تنويع يذكر، وبالتالي كانت أكثر كما ذكرتم في التقرير من 80% من تجارتها عبر الموانئ في المنطقة الجنوبية. الآن الحديث عن كل هذه البدائل تعني أن الاقتصاد الإيراني يمكنه اليوم أن يتنفس، لكن لا يمكنه أن يجد رئة بديلة عن الرئة الكبيرة التي كان يستخدمها في الحصول خاصة على إيرادات بيع النفط. فأنا أعتقد أن هذه البدائل إلى حد ما جيدة، لكنها جزئية وجزئية بشكل قليل جدا، لأنها تعني إدامة بعض السلع الأساسية وسلع الغذاء خاصة الحبوب من روسيا، لكن السلع الثقيلة التي كانت تصدرها إيران عبر البحر، هذا يعني أن الإيرادات المتحققة من العملة الصعبة لا زالت يعني أمر صعب تعويضه من خلال هذه النوار.
3: دكتور غازي، أيضا يعني ملاحظة التعويض من خلال استخدام الطرق البرية، رافقه معلومات تشير إلى وجود طوابير وتكدس للشاحنات عند نقاط عبور بشكل كبير. هذه الاختناقات التي حدثت، ما الذي تكشفه عن هذا الخيار البديل بالنسبة لعملية التعويض وإمكانية أن يخدم الهدف المراد؟
5: أولا كل هذه المعابر سلمى هي اليوم لتعويض سلع إلى حد ما خفيفة الوزن وذات قيمة مرتفعة، على رأسها الغذاء، الأدوية وبعض قطع الغيار. لكن تعويض السلع كبيرة الحجم التي تحتاج إلى ناقلات ضخمة جدا، والتي كانت تستخدم عادة ويتم التجارة والتبادل بها عبر البحر، هذا لا يمكن تعويضه من خلال الشاحنات. وبالتالي أي سلع كبيرة حجم ستأتي من خلال هذه المنافذ يعني أن هناك تكدسا. هذا التكدس يعني أن البنية التحتية التي تستخدمها إيران في هذه المنافذ وضعف التنويع الاقتصادي اللي كان موجود على مدار السنوات الماضية يعني أن لا يمكن تعويضها بشكل كبير وإنما جزئي، إضافة إلى أن هذا التكدس قد يرفع الكلف بشكل كبير. كما ذكرتم كلفة النقل البري هي حسب تقارير رسمية هي 4 أضعاف كلفة النقل البحري، وهذا يعني أن هذا التكدس يعني يضيف مزيد من الوقت، مزيد من الضرر لبعض السلع التي لا يمكن أن تتحمل الانتظار، خاصة السلع الغذائية، وبالتالي مصبها أخيرا هي الكلفة على المجتمع والأسرة الإيرانية، لأن هذا سيرفع من شأنه تكلفة وصول السلع كلها في ظل هذا التكدس إلى الاقتصاد الإيراني.
3: وهنا دكتور يعني هل هذا الحصار الذي فرضته إيران على مضيق هرمز وارتد عليها حصارا مقابلا هو أدى إلى نتائج عكسية وبات الحصار وكأن إيران هي تحاصر ذاتها من خلال ما قامت به بإغلاق مضيق هرمز؟
5: هذه نقطة جوهرية، لأن مسألة الحصار والعقوبات وتزامنها على الاقتصاد الإيراني يعني أن هناك تأثيرات مزدوجة كبيرة وعميقة. نعم أنا أتفق أن هناك تأثيرات عكسية باتت اليوم على المالية العامة للاقتصاد الإيراني وما لانعكاسات ذلك على كل قنوات التأثير، لكن اليوم سلمى أعتقد أن انتقال قناة تأثير النقل التي يمكن أن تنعكس مباشرة في أسعار التضخم بات اليوم أسرع، وبالتالي كل هذه القنوات والإغلاقات والحصار والقنوات البديلة يعني أن تكلفة النقل والشحن ستظهر بشكل أكبر، وبالتالي ستنعكس سلبيا على تكلفة المعيشة، وهذا ما أظهرته الأرقام أن وظهر يعني في التقرير أن تكلفة المواد الغذائية الآن والتضخم فيها تجاوز 120%، والأرقام يمكن أن تظهر الصورة بشكل أدق.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع ضيفنا في الاستوديو. شكرا على المشاركة معنا. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: ونذهب إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 4. هذا وتستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال وتؤكد أنها لن تتوقف قبل تجريد حماس من سلاحها، لكن هذه الاغتيالات تعرقل عمل مجلس السلام الذي يفترض أن يشرف على تسليم حماس سلاحها في إطار خطة السلام. تطرح تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل في غزة وبشأن دور مجلس السلام.
6: منذ أن أعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز تنفيذ بغزة في 10 من أكتوبر العام الماضي لم تتوقف عن خرقه. نفذ جيش الاحتلال غارات دون انقطاع، وبدأ سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات قيادية في حماس. فبعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة استهدف في 13 من ديسمبر القيادي في كتائب القسام رائد سعد الذي تقول إسرائيل إنه المسؤول عن الخطط العملياتية للحرب. وبعد ذلك اغتال عز الدين الحداد في 15 من مايو وهو القائد العام لكتائب القسام الذي ظلت إسرائيل تطارده منذ عقود. وبعد 10 أيام اغتال محمد عودة الذي تقول إنه خلف الحداد وإنه يرأس مقر استخبارات حماس بغزة. بدا واضحا أن الهدف هو تغييب من تبقى من قادة الصف الأول، لكن ما حدث من اغتيالات ومن عمليات قتل يومي أدخل خطة السلام ثلاجة تفوح منها رائحة الدم وجمد جهود مجلس السلام المكلف بتنفيذها. انتقد المجلس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لكنه لم يتخذ موقفا حازما منها، واستمرت إسرائيل في سياستها بتنفيذ موجة جديدة كان أبرز أهدافها محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس الذي اغتالته بمسيرة في منطقة المواصي، ثم اغتالت أحمد البطش قائد كتيبة جباليا في لواء شمال قطاع غزة، وبعد ذلك بيوم واحد اغتالت نائل أبو عبيد قائد لواء رفح وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام. يقول الجيش الإسرائيلي إنه اغتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 29 عنصرا من حماس، لكن القتل لا يقتصر على قادة الصف الأول أو الثاني، بل إن سكان غزة كلهم أهداف لآلة الحرب الإسرائيلية. فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 1390 وعدد الجرحى أكثر من 4800. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بحلول آخر أغسطس الماضي كانت إسرائيل قد خرقت وقف إطلاق النار أكثر من 4380 مرة. تختلط الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها وتتحول عمليات القتل والاغتيال إلى ورقة انتخابية، وربما هذا ما يوضح تكثيف العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.
0: معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك دكتور إبراهيم. إسرائيل تقول أنها ستستمر في تنفيذ عمليات الاغتيالات لقيادات حماس من الصف الأول والثاني وغيرهم أيضا حتى تجريد حماس من سلاحها، هل هذه المعادلة منطقية بالأساس؟ يعني ما هي العلاقة؟
7: أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد نزع الأمل وتجريد الأمل لدى الفلسطينيين في قطاع غزة وليس نزع السلاح، وإلا ليست هكذا يتم طريقة نزع السلاح. هناك اتفاقية فيها ملف السلاح موضوع على الطاولة، وفي هذه الاتفاقية وحماس وقعت عليها ومستعدة للتنفيذ. الاحتلال قام برفضها وعمل على استمرار العدوان واستمرار الاستهداف، وأنا أعتقد أن الأهداف ليست بالمطلق موضوع السلاح، وأعتقد أن الكل بات يدرك بما فيه الوسطاء وبما فيه الكثير من الشخصيات التي تشارك في مجلس السلام، ولهذا هم يريدون نزع الأمل، ضرب مقومات الحياة في قطاع غزة، ضرب البيئة الحاضنة التي يمكن للقطاع الاستمرار في منظومته الحياتية. ولهذا لو نلاحظ أن هناك استهداف للكوادر الوسطى في الميادين المختلفة، أهمها الميادين الشرطية والأمنية والطبية وغيرها، وذلك من أجل إحداث فراغ وإحداث حالة من حالات الفوضى الهدامة في القطاع وخصوصا في المجتمع الفلسطيني. اليوم هم يريدون خلق حالة من انعدام الحياة وسبل الحياة ومقومات الحياة في قطاع غزة لتتحول غزة من سجن كبير إلى مقتلة كبيرة يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال معني بتفريغ حتى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها وتم رعايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام، وبذل الوسطاء مجهودا كبيرا. يريد الاحتلال الإسرائيلي تفريغها من مضمونها والعمل على إحداث حالة من حالات الاستمرار في الاستهداف. أيضا لو نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إحداث فراغ سياسي، هو يضرب المنظومة الحكومية والإدارية في القطاع ولا يسمح بمنظومة أخرى بالتشكل بما فيها السلطة الفلسطينية. حتى اللحظة إسرائيل تضع فيتو على مشاركة السلطة الفلسطينية، وأيضا تمنع قدوم إدارة التكنوقراط أو الإدارة الفلسطينية التي تم التوافق عليها في الاتفاق من دخول قطاع غزة.
0: ولكن يبقى سؤال دكتور إبراهيم، يعني هل بالضرورة هذا السيناريو الذي تتخذه وتنفذه إسرائيل بالضرورة سيقود إلى هذه النتيجة التي أشرت إليها؟ يعني هنالك من يتحدث عن أن الآن حماس في حالة هدوء إن صح التعبير أو صمت، تكتفي برثاء من اغتيلوا من قياداتها، ولكن لا تتوعد ولا تفصح ربما عن خطوات تصعيدية باتجاه إسرائيل. هنالك من يقرأ ذلك ربما بحالة سكون لإعادة تموضع، لإعادة ترتيب، التوغل في اللامركزية إداريا وعسكريا حتى تستطيع ربما أن تبنى بشكل قد يكون مختلف.
7: أنا باعتقادي أن أولوية حركة حماس والفصائل الفلسطينية اليوم وقف المقتلة ووقف الإبادة وعدم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي أي ذريعة لشن هجوم واسع على قطاع غزة، ومحاولة تطبيق الاتفاق ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق الاتفاق وحماس اليوم والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام بين أمرين أحلاهما قاتل وأحلاهما مر، وهو الاستمرار الإبادة الصامتة والتي يعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم من خلال الاستهدافات اليومية وضرب مقومات الحياة ومن خلال الحصار الخانق والمشدد، أو الذهاب إلى إبادة عاجلة وإبادة صارخة وهو ما كان يفعله الاحتلال الإسرائيلي قبل توقيع الاتفاق. ولهذا يبدو أن هناك جهود كبيرة من قبل الفصائل ومن قبل حركة حماس لتنفيذ الاتفاق والتواصل مع الوسطاء. ولهذا بعتقد، وهذا يعني أن حماس اليوم معنية بوقف الإبادة بإبادة الشعب الفلسطيني، ومعنية أيضا ب...
8: Life's full of challenges.
9: Did we check the dimensions?
8: And big surprises. We see potential where others might not.
10: You need to make space for you.
11: Space. We need to make space.
8: And when word spreads, everyone's potential is unleashed. Because when people make space, great things happen.
7: في انتهاك الاتفاق وفي الاستمرار في هذا الاستهداف. الصمت الأمريكي يعزز ما يقوله الإسرائيليين. هناك حجة إسرائيلية تقول أن هناك انتخابات وأن حياة نتنياهو السياسية في خطر، في حين أن حياة 2 مليون فلسطيني في خطر. الولايات المتحدة لا تنظر إلى حياة 2 مليون فلسطيني وتتفهم حياة نتنياهو السياسية. هذا الاختلال يجبر حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن تتعامل بحذر وأن تتعامل بطريقة مختلفة، لأن واقع الإبادة يختلف كثيرا عن أي واقع سياسي يمكن أن يتم فيه المناورة وفيه استخدام أوراق قوى. الآن الشعب الفلسطيني
0: إلى أي مرحلة يمكن أن تمارس حماس هذه السياسة وهذا الحذر؟
7: ويجب التأكيد أن شعبنا الفلسطيني يقع تحت الإبادة الآن، وليست هو قوى عظمى، ولا تملك حماس الطائرات والمدافع. هي حتى مقاومتها هي مقاومة شعبية بما فيها ما حدث في أكتوبر، وتم تنفيذ عملية شعبية، حتى الأسلحة المستخدمة هي أسلحة بسيطة جدا. ولكن الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يضع المخططات في عملية تهجير في الضفة الغربية وعملية إبادة في قطاع غزة، وأيضا عملية عدوان على دول الطوق بما فيهم لبنان وسوريا، هو الذي جعله يستغل
9: كل هذه الظروف والصمت الأمريكي وليس الصمت والتأييد والتواطؤ الأمريكي بالإضافة إلى الصمت الإقليمي والدولي من أجل تنفيذ هذه الأجندة. لكن هل سينجح؟ أنا أعتقد أن هذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي صحيح أن شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا وكبيرا، ولكن هي ستزيد من عزلة الاحتلال الإسرائيلي، ستضر استراتيجيا، ستجعل هذا الاحتلال منبوذا على المستوى وعي الشعوب وعلى مستوى الرأي العام، مما سيخرج أجيال جديدة لا تقبل بمن يقتل بهذه الطريقة وبمن يتوحش بهذه الطريقة. والاحتلال الإسرائيلي يعيد تجارب فاشلة، كان هناك غرور القوة وغرور التوحش يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل كبير وفشل ذريع. ولكن شعبنا الفلسطيني الآن هل لديه خيارات؟ أنا أقول خياره الوحيد الآن هو الصمت والعض على الجراح ومحاولة استثمار ما يمكن أو تحشيد ما يمكن تحشيده من القوى الإقليمية والدولية وخصوصا العربية وتحريك الوسطاء من أجل تنفيذ الاتفاق. لا، واليوم حقيقة الواقع صعب ومعقد وغير قابل لأن يكون هناك أي محاولة من محاولات العمل التي قد تستجلب توحشا أكبر في هذا الوقت. السؤال الآن ليس لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآن الظلم الكبير، وليس لقواه الحية كحماس والجهاد وغيره، السؤال الآن للمنظومة العربية والإسلامية والمنظومة الإقليمية، هل ستقبل أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا التوحش دون أن تتدخل؟ جامعة الدول العربية غائبة عما يحدث في قطاع غزة، اليوم دول كبرى غائبين أيضا عما يحدث في القطاع من هذه المقتلة. صحيح أن الواقع الإقليمي العربي صعب وهناك حروب أنا أعتقد أنها مربكة لأي عقل يمكن أن يتحرك تجاه القضية الفلسطينية، لكن ما يحدث في غزة من توحش من قتل وإجرام متراكم أنا أعتقد ليس فقط مضر وليس فقط سيؤثر على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بل على استقرار المنطقة وعلى دول الطوق، بل وعلى دول الشرق الأوسط بشكل عام.
0: نعم، أشكرك دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كنت ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. بعد أشهر من التوتر توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى اتفاق ينهي الأزمة بشأن جزيرة جرينلاند، ويمنح الاتفاق المعلن للولايات المتحدة وجودا عسكريا أوسع في الجزيرة. في المقابل يحفظ السيادة الدنماركية على جرينلاند ويكفل لشعبها الحق في تقرير مصيره.
12: لأمريكا الأمن وللدنمارك الاقتصاد والسيادة، الخطوط العريضة للاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة جرينلاند. وفق ما هو معلن فإن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وكوبنهاجن ونوك سيكون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب ما تكشف من تفاصيل حتى الآن فإن الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند، وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا عملية تطوير وجود عسكري أكبر في الجزيرة. وتدير واشنطن قاعدة واحدة فقط شمال غرب جرينلاند هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، وتؤدي مهام مرتبطة بالإنذار الصاروخي والدفاع ومراقبة الفضاء. أما الاتفاق الجديد فسيمنح الولايات المتحدة حضورا عسكريا أوسع، وفق مسؤولين أمريكيين فإنه يشمل ضمان استمرار وصول القوات الأمريكية إلى جرينلاند وحقوق التحليق، إلى جانب إمكانية زيادة المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية هناك. في المقابل يحظر الاتفاق على أي دولة من خارج الناتو إقامة قواعد أو أي وجود عسكري في جرينلاند، ويستهدف الاتفاق أيضا الحد من الاستثمارات الحساسة التي يمكن أن تقوم بها دول تعتبرها واشنطن خصوما لها، وفي مقدماتها الصين وروسيا، إذ ستخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في جرينلاند لموافقة أمريكية. وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على الجزيرة، فإن توصيف الجانب الدنماركي للاتفاق جاء أكثر تحفظا، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن أن التفاهم يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة وحدة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير. يقول رئيس وزراء جرينلاند يانس فريدريك نيلسون إن الاتفاق يعترف بمصالح جرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، ويعزز أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. يكشف الموقع الجيوسياسي لجرينلاند أن الجزيرة النائية تقع في قلب صراع عالمي يتشكل بصمت في منطقة القطب الشمالي، إذ تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وقربها من مسارات جوية وبحرية تربط روسيا وأمريكا الشمالية. وتعتبر واشنطن الجزيرة جزءا أساسيا من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. لا يمكن فصل الاهتمام الأمريكي بجرينلاند عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية، إذ تستثمر الصين في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي في المنطقة في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد استراتيجية. وتمتلك روسيا الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي وتعتبره امتدادا مباشرا لأمنها القومي. أما ما تحت جليد جرينلاند فيفوق بكثير ما فوقه. تخفي الجزيرة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز واحتياطات ضخمة من المياه العذبة. وينهي الاتفاق أشهرا من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، كما أنه يتوج جولات من مفاوضات هادئة مستمرة منذ يناير الماضي للبحث عن صيغة تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية دون المساس بوضع جرينلاند والسيادة الدنماركية عليها. وظهرت أزمة جرينلاند في أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، واستمرت لولايته الثانية بانتقال خطابه من فكرة شراء الجزيرة إلى الاستحواذ عليها بالقوة، معتبرا الأمر مسألة أمن قومي، وهو ما أثار غضبا داخل الاتحاد الأوروبي ومخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأحد حلفائها.
0: انتهت هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة وأصحابكم فيها على رأس الساعة القادمة. نعرض معكم تطورات الملف الأمريكي الإيراني وماضي قرمز والتصعيد في اليمن وباب المندب. إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باغز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9.

0: من الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: فتعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بداينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 738 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 69 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، أنا بس بركب الميكروفون عشان يبقى الصوت واضح. بسم الله. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآيات. بسم الله. رقم 217 و218. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله

0: قتله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قبل الإسلام كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم 4 شهور، 3 سرد و1 فرد، يعني 3 ورا بعض وواحد لوحده بعدهم ب5 شهور. الهدف من تحريم القتل والقتال في هذه الأشهر هو تأمين الناس في السفر في موسم الحج وموسم العمرة. الثلاث شهور اللي ورا بعض هم ذو القعدة، لأنه قبل ذو الحجة، فالناس هتخرج من مدنها وقراها وتسافر إلى مكة، فعشان تبقى الطرق آمنة والناس تذهب إلى الحج. ذو الحجة اللي الناس بتحج فيه وتبدأ ترجع لبلادها، والمحرم اللي هو الشهر اللي بعد ذو الحجة، لأن الناس لسه في الطريق راجعين في القوافل لبلادهم البعيدة. فوت 5 شهور وحرم معاهم رجب، شهر رجب يسموه رجب الفذ، لأنه هو يعني الوحيد اللي لوحده كده، وده عشان الناس اللي بعد 5-6 شهور عايزة تروح تعمل عمر. كان بيصاحب موسم الحج أسواق، سوق عكاظ، سوق مجنة، سوق المجاز، دي بالضبط زي ما أقول دلوقتي المعارض الدولية، معرض القاهرة الدولي، معرض مثلا برلين، معرض دي معارض. المعارض دي كانت للمنتجات وللشعر وللخطابة، فكانت مهرجانات ضخمة جدا، ثقافية وتجارية في نفس الوقت. في خلاف بقى بين العلماء، هل النظام ده اللي هو الأشهر الحرم بقية من تعاليم ملة إبراهيم، أم هي اتفاقية اتفق عليها العرب لمصلحتهم وعشان الحج والعمرة والأسواق تنتعش والناس ما تخافش تسافر؟ الرأي الأول اللي بيقول لا، ده شرع ربنا، وإنه بقايا من تعاليم ملة إبراهيم، بيحتجوا بالآية 36، دي غالبا في سورة التوبة، اللي بتقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الرأي الثاني بيقول لا، الآية ليست صريحة في أن الله هو الذي حرم هذه الأشهر، وكثير من المفسرين قالوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مقصود بها كل الشهور ال 12 شهر، هو مش مفروض أن الإنسان يظلم نفسه بالاعتداء على غيره في أي شهر أصلا يعني. ولكن اللي مفيش عليه خلاف هو أن الإسلام احترم ال4 شهور دول لأن فيهم مصلحة للناس وتقليل من سفك الدماء أو وأي حاجة يعني فيها مصلحة بيقرها الإسلام، والشريعة تقر أي قانون وضعي من وضع الإنسان طالما يحقق العدل والسلم والمصلحة بين الناس، فيصبح القانون شرعي عشان تبقوا عارفين. الآية 217 بتقول إيه بقى؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية من 8 من الصحابة بيرأسهم عبد الله بن جحش، وأعطاه كتاب يعني خطاب مقفول، وأمره يخرج بالسرية من المدينة في اتجاه معين، وبعد مسير ليلتين يفتح الخطاب ويقرأ الأوامر وينفذ التعليمات فورا. خلي بالك من الجانب ده من جوانب السيرة النبوية، لأن احنا للأسف مش بنتكلم كتير عن هذا الجانب. بنتكلم عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، فبالنسبة لنا أصبح وكأنه مش بشر، كأنه ملاك أو شيء روحاني، شيء أي شيء يعني يخص الرسول عليه الصلاة والسلام بيصبح روحاني تماما بالنسبة لنا. لكن الجانب ده العملي، هذه العبقرية الإدارية، القدرة على القيادة، الاهتمام بسرية المعلومات، يعني عشان يبعت سرية من مجموعة من الفدائيين ويديهم خطاب ويقول تمشوا في طريق معين، وبعدين بعد ليلتين تفتحوا الخطاب مش قبل ليلتين، ده شغل عسكري تماما، شغل مخابراتي. وبعدين فتح الخطاب فعلا عبد الله بن جحش بعد ليلتين، ووجد التعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه فورا إلى منطقة بطن نخلة وتنفيذ عملية الاستيلاء على عير قريش، كانت قافلة صغيرة رجعة من الطائف إلى مكة. هل هذا جائز؟ جائز، طالما أعلنت الحرب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقت الحرب بتحل الأموال والأنفس. طب ما هو القتل حرام، القتل كبيرة من الكبائر، لكنه بيجوز في الحرب. وعشان الوقت بس بتاع الحلقة، أنا نشرت اليوم حلقة عن الإغارة على القوافل في حالة الحرب على صفحتي على فيسبوك وعلى تويتر، اتفرجوا عليه عشان دي بتشرح الموضوع. للأسف الشديد يعني ناس كتير يعني بيبرروا مسألة خروج النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لاعتراض قافلة قريش اللي كانت قبل غزوة بدر، يقولك قصدي كانت أموال المسلمين، مفيش دليل على ان دي كانت أموال المسلمين. ايه؟ أيوة المسلمين تركوا أموالهم في مكة، لكن مفيش دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هياخد أموال المسلمين ويرجع الباقي، مفيش كان ده في حالة حرب دلوقتي. وفي حالة الحرب بيتم يعني مصادرة أموال العدو، فما فيش داعي نبقى اعتزاريين زيادة عن اللزوم. يعني نرجع لسرية عبد الله بن جحش. المشكلة ان الصحابة كانوا فاكرين نفسهم، الصحابة في السرية دي ومسافرين بقى وفي الصحراء وبتاع، فكانوا فاكرين نفسهم في آخر يوم من جمادى الآخرة، واتضح ان هم يوم ما هجموا العير اتضح انهم في اول يوم من شهر رجب، وقتل واحد من قريش واسر اتنين واستولوا على الغنيمة. ده كله انتهاك واضح للشهر الحرام، ما هو رجب شهر حرام، ما كانوش يعرفوا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قيل ان المسلمين هم اللي سألوا النبي عن القتال في الشهر الحرام، لان ده وقع منهم، فهم خوفا من غضب الله، من انهم يكونوا عملوا شيء يغضب الله، بيسألوا النبي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وقيل ان المشركين هم اللي سألوا النبي هذا السؤال، لان طبعا قريش ما سابتش الفرصة بقى، يعني فرصة زي دي مش هتعدي من غير ما يشنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة انهم بيستحلوا الاشهر الحرم عشان يعملوا بروباغندا وسط القبائل عن هذه الدولة الصغيرة الناشئة في المدينة، أنها دولة عبارة عن سرطان يجب الوقوف والتصدي له من كل القبائل العربية، وإن هم ما بيحترموش الثقافة العربية، ما بيحترموش القوانين العربية، وانتهكوا الشهر الحرام. الحقيقة أنا ما في قلبي أن هذا السؤال من الصحابة. ليه؟ لأن لا يمكن الصحابة هيخطئوا خطأ زي ده ومش هيسألوا عن وضعهم عشان يطمئنوا أو عشان يشوفوا إزاي يكفروا عن ذنبهم. فأنا أطمئن إن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني الصحابة هم اللي سألوا، وقد يكون في مشركين سألوا، لكن لازم يكون الصحابة سألوا. الصحابة بيسألوا عن حاجات كانوا يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، بيسألوا عن حاجات ما ما ما ما ما فيش فيها مشكلة. بقى معقول ده هيعدي الموقف ده من غير ما يسألوا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. بس ايه الصيغة الغريبة دي؟ ليه ما قالش يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ لا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ده استخدام لأسلوب في اللغة العربية اسمه البدل، علشان يؤكد ان المسؤول عنه هو القتال نفسه. زي ما يقول مثلا ايه، اعجبني اللاعب اخلاقه، اخلاق بدل، وهي تؤكد ان اللي عاجبني في اللاعب ده اخلاقه، مش طريقة لعبه، مش طريقة لبسه، انا بتكلم عن اخلاقه. فاذا اسلوب البدل بيؤكد على الشيء اللي بيتم السؤال عنه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يبقى بيسألوا عن القتال، بيسألوا عن خطورة ما وقع منهم من قتال في الشهر الحرام، مش عموما عن القتال وخلاص. ما هم عندهمش مشكلة في القتال، لكن اللي حصل كان في الشهر الحرام ومش عارفين. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. القتال في الشهر الحرام إثمه كبير، لأن الإسلام دخل واحترم هذه الـ هذا النظام الموجود المعمول به في الجزيرة العربية، فأصبح حرام خلاص. حتى لو مصدر هذا النظام مش إلهي، يعني هو يقال إن مصدره إلهي ويقال أيضا مش إلهي، ولكننا اتفقنا خلاص مع الناس على احترام هذا النظام، فيصبح لابد احترامه يعني. بالتالي انتهاك النظام أو القانون اللي بيجمع بيننا وبين غيرنا هيخوف الناس مننا، وهيهز ثقة الآخرين فينا، وإحنا مش محتاجين كده. وفعلا قريش استغلت الموضوع وعملت بيه دعاية قوية جدا، شغل إعلام. لذلك القتال في الشهر الحرام إثمه كبير. قل قتال فيه كبير، يعني إثمه كبير، ولكن الأعداء بقى بتوعنا مش خاليين من الخطأ هم كمان. لا، تعالوا بقى، هم عملوا إيه؟ صدوا عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله، وكفروا بالله وكفر به، والمسجد الحرام اللي هو محرم طول السنة. ما المسجد الحرام ده محرم طول السنة، يعني موضوع القتال في الأشهر الحرم ده في غير مكة، لكن مكة محرمة على طول. المسجد ده اسم مسجد الحرام، محرم طول السنة، هم انتهكوا حرمته واضطهدوا الصحابة فيه وقتلوا من الصحابة فيه وعذبوا الصحابة فيه واضطروهم للخروج من بيوتهم. الله، نص الصحابة هاجروا الحبشة، والنص التاني بعده ما قدرش يتحمل الحياة في مكة، تركوا أموالهم وبيوتهم وهاجروا إلى يثرب. يبقى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، كل ده أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، لأن ده فتنة بيفتنوا الناس في دينهم. أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، الفتنة في دين الله أكبر وأعظم من القتل. لذلك يجوز القتال في أي وقت وفي أي شهر طالما لدفع الظلم عن المظلومين ودفع الفتنة. لذلك من العلماء من يرى إن ده كان إنهاء لحكم عدم القتال في الشهر الحرام، لأن العرب كانوا محتاجينه، كانوا محتاجين النظام بتاع عدم القتال في الشهر الحرام، لأن هم كانوا بيعتدوا على بعض وكانوا بيحاربوا بعض لأسباب في منتهى التفاهة، سباق خيل، سباق جمال، قبائل بتتخانق مين الجمل الكسبان، تقوم حرب 40 سنة، يعني حاجة في حرب اسمها حرب سمير، حرب الفجار، حاجات في منتهى السخافة لما تشوف أسباب اللي حصل الحرب بسببها 40 سنة بين القبائل، حاجة في منتهى التفاهة. لا، فالعرب كانوا محتاجين النظام ده بصراحة عشان بقى فيه هدنة، وعشان مصالحهم تمشي والأسواق تقام ومواسم الحج والعمرة تنتعش. إنما الحرب في الإسلام ممنوعة أصلا إلا لو لأسباب عادلة، فلو لرفع الظلم عن المظلوم لو لدفع الاعتداء عننا طب ما هو رفع الظلم عن المظلوم لا يجوز تأخيره ولا ثانية. أستنى 4 شهور والمظلوم بيتظلم؟ لا. فإذا يعني هذا الدين عظيم بشكل لا يمكن تصوره. كمل بقى معايا 217. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا بيقول للصحابة إنهم الكفار سيستمروا في قتالكم ليس حتى تحترموا الشهر الحرام، لا، ولا حتى تعقدوا معهم معاهدة لام برضو، لا، ولا تطبيع ولا مصالح تجارية ولا كل ده خالص. هم سيستمروا في قتالكم حتى يردوكم عن الإسلام إذا استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا دي توحي إنهم ما يقدروش، لا يستطيعوا رد المسلمين عن دينهم بالقتال خالص. لم يحدث على فكرة إن مسلم ارتد بسبب القتال. إيه رأيكم بقى؟ يعني حتى اللي ارتدوا ارتدوا لأسباب أخرى، لكن المسلمين المؤمنين على مر التاريخ صمدوا في مواجهة القتل والتعذيب. أنا ليه بقول على مر التاريخ؟ يعني مش بس من يعني مش بس الإسلام من أول رسالة النبي محمد، لا، من قبل كده، من قبل كده والمسلمين دايما كانوا صامدين. يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، يعني اتصلبوا، لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية. فالمسلمين على مر التاريخ كان يتنشر الواحد بالمنشار، كان يترمي في الزيت المغلي ولا يرد ذلك عن دين. المسلمين عبر التاريخ صمدوا، لم يرتد بقى إلا المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع. صحيح أن أحد الصحابة ارتد لضعف في إيمانه، ولكنه عاد وتاب وأسلم وحسن إسلامه وقوي إيمانه وقاد الجيوش وفتح شمال أفريقيا لوحده، يعني سيدنا عبد الله بن أبي السرح. خلاص، اقرأ بقى معايا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا بيحذر المسلمين من الردة. ليه؟ لأنها تخلد الإنسان في النار وتحبط عمله في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن ده استبدال للهداية بالضلال، ما السورة كلها عن الهداية، فلازم تتكلم عن الردة، لأن الردة هي استبدال للهداية بالضلال. بالضبط زي بالضبط الوصف بتاع الآية 175 في البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. كان في إيديهم الهدى، باعوه وفضلوا الضلالة، خدوا الضلالة، لكن كان في إيديهم الهدى، دول كانوا على الإسلام. إيه اللي مش عاجبهم في الإسلام؟ يعني مش عاجبهم مثلا إنهم يعبدوا اللي خلقهم ورزقهم، والعبادة هي طاعة وشكر بحب. ايه الغلط في انهم يحبوا اللي خلقهم ورزقهم؟ يعني ايه اللي مش عاجبهم في الاسلام؟ يعني مش عاجبهم مثلا العفة؟ مش عاجبهم العطف على الفقراء؟ مش عاجبهم الدفاع عن المظلوم؟ ما ده شيء غريب جدا يعني بصراحة. اللي يشوف يعني هذا الدين العظيم وبعد كده يتركه. نلاحظ بقى طبعا كلمة ايه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن فيمت وهو كافر، يعني المرتد تقبل توبته. بعض الناس يقول لك: لا، المرتد لا تقبل توبته. أمال إيه؟ أمال سيدنا عبد الله بن أبي السرح مش تقبل توبته؟ الله، ويعني ايه ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يعني لسه عنده فرصة ان هو يرجع تاني. الناس طبعا هنا دلوقتي طبعا ناس كتير ايه فاكر ان انا هخش اتكلم بقى في عقوبة المرتد، لا خالص، دي مشروحة في فيديو انا نشرته النهاردة برضو على الفيسبوك وعلى تويتر. المحاضرة بتاعته 38 دقيقة، لا يمكن تلخيصها في الحلقة دي ابدا، وانا مش عاوز ادخل اصلا في موضوع فقهي في خلاف فقهي ليس له علاقة بالتدبر. فاللي عايز يعرف الـ الـ الـ يعني رأيي حتى في المسألة دي يتفرج على الفيديو ده. خلاص اقرأ بقى معايا الآية 218. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الآية دي متعلقة بالآية 216 اللي بتقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القتال كتب على ناس بتكره القتال ومع ذلك أطاعوا الله وآمنوا وهاجروا. شوف بقى الآية 218 بتقول ايه، ارجع بقى ل 218. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طبعا أنا عندي مشكلة مع كلمة هاجروا النهاردة في الطريقة اللي بنتلقاها بيها، وهاجروا طب دي حاجة حلوة، الهجرة دي حاجة حلوة، لا هم راحوش كندا، هاجروا دي بلغتنا النهاردة يعني تبهدلوا، لأن المشكلة في استخدام لفظ الهجرة في الثقافة بتاعتنا النهاردة. يقول لك ده فلان هاجر، هاجر يوه 5 سنين بقى ويبقى عنده حمام بيه، حمام سباحة كبير في البيت وسيارة كبيرة. لا يا جماعة، هاجروا في الوقت ده تساوي النهاردة أصبحوا لاجئين، ده معناها النهاردة في ظروفنا النهاردة، ده كلمة وهاجروا وقتها. هو يعني الصحابة راحوا على المدينة يعتبروا لاجئين، لجأوا للمدينة، لكن أهل المدينة استقبلوهم وأضافوهم ضيفوهم في بيوتهم وبتاع، دي مسألة أخرى، لكن الهجرة في الوقت ده كانت بهدلة. وجاهدوا في سبيل الله، طلعوا وقاتلوا وبعضهم كاره للقتال أصلا، وربنا بيقر ذلك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، حتى وهم كارهين القتال طلعوا وقاتلوا، لكن طالما أن دي أوامر الله خرجوا وبذلوا أرواحهم. ممكن حد يقول لي بس هما كان عندهم دافع للانتقام من قريش. لا مش صحيح. برأيك ان معظم جنود الجيش المسلم في كل الغزوات كانوا من الانصار؟ برأيك ان غزوة بدر كان فيها 83 جندي من المهاجرين و 231 جندي من الانصار؟ الانصار كانوا 3 أضعاف المهاجرين في غزوة بدر، يبقى ايه بقى؟ مش ارضاء لشهوة الانتقام، الانصار دول مش هما اللي تعذبوا في مكة، يبقى الموضوع اكبر بكتير قوي من ارضاء شهوة انتقام. ابدا، هو طاعة لله، فهم ان الجهاد في سبيل الله عبادة، عبادة بيتعبدوا بيها. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طب واللي انتهكوا حرمة الشهر الحرام دول؟ وارد ان في القتال تحدث اخطاء، وارد ان في القتال القائد لازم ياخد قرار حاسم وبسرعة فيخطئ، ايه مشكلة؟ اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وكأن ربنا بيبشرنا بانه غفر لكل هؤلاء المجاهدين ويرحمهم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبا له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد المشاكل العائلية فاميلي لو بيع وشراء المنازل والعقارات قضايا الإرث والوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت الدعوة إلى الله
5: الله يا الله الله يا الله الله
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عقار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: علمنا أن الناس متفاوتون في الحساب يوم القيامة، فعلى أي شيء يحاسب المرء؟ وأول ما يحاسب عليه، ومن الذي يحاسبه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فالله عز وجل قد دون علينا وسجل علينا كل شيء، حتى ما عزمت عليه النفس هو مسجل علينا.
0: ولم تهم به،
1: ولو لم تهم به، لكن هذه الأمور من سعة الله سبحانه وتعالى ورحمته، أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما لم نفعل. هناك بعض الأمور حتى بالنية نحاسب عليها لو لم نفعلها. هناك أعمال هي النية في الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأعمال الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك هذه الأمور الإنسان حتى بالحب ممكن أن يصل إلى مرتبة عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فكذلك البغض في الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون البغض لنعمة، أو يكون البغض من باب الحسد المذموم أو ما شابه ذلك، وإنما يكون البغض في مرضاة الله عز وجل، البغض لعمل سيء أبغضنا هذا العمل، ولكن ليس البغض من باب الحسد الذي هو محبة زوال النعمة عن الآخر. وهذا قد يبتلى به كثير من الناس، والنفوس مجبولة على مثل هذه الأمور، ولذلك تحتاج إلى مجاهدة حتى ينقلب هذا الحب في الله، وحتى يكون هذا البغض في الله، وحتى لا تدخله شوائب النفس الأمارة بالسوء. فإذا هناك نيات حسنة يحاسب عليها، وهناك كذلك نيات سيئة الإنسان يحاسب عليها. هناك الإنسان حينما يعزم على أمر من الأمور، وهذه الأمور ربما لا تحصل لأمر معين، ففي هذه المسائل كذلك يحاسب الإنسان عليها. فهناك أعمال كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها الإنسان محاسب عليها. أول هذه الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان هي الصلاة، التي هي عماد الدين، والتي هي عمود الدين، والتي هي أول أركان الإسلام بعد الشهادة. يعني من حيث الأعمال، إذا كانت الشهادة قول، فالذي يترجم هذه الشهادة من بقية الأركان بداية هو الصلاة. فلذلك هذا أول ما يحاسب عنه المرء في قبره، وهو المسألة الصلاة. فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق العباد، وهي من أول ما يحاسب عليها المرء، وهي الدماء. وهذه الحالة، لذلك الإنسان ينبغي أن يعرف أن مسألة لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فإذا كان هذا الإنسان، يعني أي إنسان، إذا كان هذا الإنسان بريء، قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، هذا الأمر من أعظم الكبائر التي الله سبحانه وتعالى رتب عليها الحساب الشديد والعقاب العظيم الذي ينال هذا الإنسان الذي فعل مثل هذه الفعلة.
0: من قتل ومن بشر بالقتل، ومن خطط للقتل،
1: ومن خطط، هم شركاء في هذا الإثم وشركاء في هذه العقوبة. و هناك أمر كذلك يحاسب عليه الإنسان حسابا شديدا ليس بالهين، وهو أمر منع الزكاة. هذه المسألة، والزكاة منزلتها لا تجهل في الإسلام، وأنها هي حاجة لأناس ينبغي أن تسد حاجته، وهي لون من ألوان الشكر لله سبحانه وتعالى، ولون من ألوان الاعتراف بأن هذا المال هو مال الله، وأن الإنسان لا يملك مع الله شيء. وكل هذه الأمور تتجسد في الزكاة. ولذلك نحن عباد لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يملك أصلا هو وما ملك لسيده. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذه الحقيقة. فإذا أراد الله تعالى عنا أن يخرج من أيدينا بعض ما أعطانا، ليس كل ما أعطانا، فينبغي أن لا نبخل، لأن في الأصل نحن لا نملك، نحن مستخلفون في هذا المال. فمن هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث المؤمنين على دفع الزكاة. ولذلك مسألة ترك الزكاة يعاقب عليها الإنسان ويعذب عليها الإنسان في قبره، ويعذب عليها الإنسان في الموقف وفي الحشر، ويعذب عليها الإنسان بعد الحساب وهو حينما يصل إلى جهنم فيعاقب على ما فعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مسألة العذاب على منع الزكاة، نحن نعلم أن الذي كان يكون صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها،
0: يكوى بها،
1: يكوى كيف تكون صفائح وكيف تكوى بها الجباه والجنوب وما شابه ذلك، فهذا الأمر. كذلك من كان عنده إبل أو من كان عنده غنم أو من عنده بقر ثم لا يؤدي زكاة هذا المال وهذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياه، فهذا يكون على أحقر حال وعلى أسوأ حال في أيام الحشر، بحيث أن هذا الإنسان يبطح في ساحات الحشر وفي هذه المسائل، وثم تطأه هذه الإبل بأخفافها أو هذه الأبقار بأظلافها، وهكذا يكون العقوبة مرة بعد مرة، بحيث أن هذا النعيم لم ينعم به بل كان هو سبب هذا
0: البلد. قبل أن يدخل جهنم،
1: هذا قبل أن يدخل في هذه المسائل. فإذا هناك حساب خطير لمن يمنع الزكاة. ولذلك
0: بدأنا بترك الصلاة، ودأنا بالذي يصلي وصلاته غير صحيحة أو غير مقبولة، ثم عرجنا على من يقتل النفس بغير حق، والآن على مانع الزكاة.
1: نعم. ولذلك ورد في الحديث عند الطبراني أن هناك حساب للفقراء الذين منعوا الحقوق مع هؤلاء الذين منعوا عنهم هؤلاء الحقوق،
0: يطالبون بحقوقهم.
1: نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني، يقول: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة. لماذا؟ قال: يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا. فهناك حقوق وهؤلاء ظلموا وربما أهينوا وربما أزلوا في هذه الحياة من منع هذا الحق، ولو دفع هذا الحق ما رأينا مشردا أو ما رأينا متسولا أو ما شابه ذلك. لذلك يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. فإذا لا بد أن يعاقب هذا مانع الزكاة.
0: من غيره؟
1: هناك يعني الحساب يكون أصناف ويكون على ألوان.
0: نعم.
1: فهناك الحساب اليسير، هناك حساب بلا مناقشة، بلا تجديد، ييسر عليه الإنسان.
0: نعم.
1: بحيث أن هذا الإنسان تعرض عليه أعماله عرضا ويحاسب حسابا يسيرا، وتعرض عليه فقط أعماله من باب العرض، ليس هناك مناقشة، ليس هناك حساب. فهذا الحساب اليسير، وهؤلاء هم أصحاب الكتب التي تؤخذ بالأيمان. ولذلك وأخذها الإنسان بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الحقيقة هذه المسألة هي أشبه ما تكون بتوزيع شهادة تقدير أو تنويه بهذا الإنسان. ولذلك لما يسلم في حالة الحشر والناس في هذه الجمهرة العظيمة من كل حدب وصوب، ويسلم هو نتيجة هذا العمل،
0: يعني الحساب يكون على الملأ،
1: هو تكريم.
0: نعم.
1: في الحقيقة.
0: نعم.
1: هو تكريم له، وهو حالة من إفراح هذا الإنسان وإفراح أهله بما فعل. ولذلك قلنا أنه حساب بلا مناقشة، لأنه من نوقش فقد عذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب فقد عذب. ولذلك هذا يسمى عرض، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عرض للأعمال وليس حسابا في هذا الأمر. هناك بعد ذلك أصناف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة. فإذا هذه من الأمور التي تعين الإنسان على دخول الجنة وعلى تيسير الحساب يوم القيامة. هناك صنف آخر وهو الصنف الذي يحاسب حسابا عسيرا ويناقش المناقشة الدقيقة، فهؤلاء لا بد أن يهلكوا أو أن يعذبوا في هذه المناقشة.
0: ماذا فعلوا حتى حسبوا
1: وفي هذا الأمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب فقد عذب، ويقول وفي رواية يهلك. فإذا هؤلاء الناس قال الله عز وجل فيهم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ
0: يوم عسير
1: على الكافرين غير يسير. لذلك أهل الإيمان شأنهم في هذا الموقف أنهم يخافون سوء الحساب ويخافون هذا الأمر، والله تعالى وصفهم بقوله ويخافون سوء الحساب. فإذا هم في حالة وجل، وخصوصا حينما يرون هذه الحالات المفزعة. ولا شك أن حالات الحشر وما نتحدث عنه أعظم مما يخطر ببال الناس، وأعظم مما يتصور، وأعظم مما نتحدث نحن عنه. فالأمر أشد وأفظع مما تسعه هذه الكلمات التي نعبر نحن عنها. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستعد لهذا العمل حتى يكون من الذين ييسر عليهم في الحساب، والذين يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا

0: شك الإنسان حتى لو أنه أخطأ ينبغي أن يرجو رحمة الله وأن لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله تسع الذنوب جميعا. والإمام الشافعي رضي الله عنه له أبيات لطيفة في هذا المقام، يقول: لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظما. فإذا هذا شأن المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الذنب مهما عظم أن رحمة الله أوسع، ولكن الإنسان ينبغي أن لا يستهتر بهذه الذنوب، لأن هذا من باب عدم توقير الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر. هناك صنف آخر من هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم أو أن يلحقنا بهم إن شاء الله. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب منهم أنواع، من هؤلاء هم أهل التوكل الخاص، وليس كل إنسان يستطيع أن يفعل هؤلاء، ولكن هم أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى، بحيث يدخل في زمرة هؤلاء ويدخل في معية هؤلاء وفي شفاعة هؤلاء معهم أناس كثر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام 70,000 هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن جبريل قال له عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هؤلاء من أمتك 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، قال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هناك توكل صحيح، توكل مع عدم الشكوى من الله سبحانه وتعالى، ولم يتلفظ الواحد منهم بشكوى بأن يشكو الله إلى عباده أو إلى زواره أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عن هؤلاء، يقول: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. إذن هؤلاء الناس هم الذين يدخلون الجنة، ويدخل في شفاعتهم أيضا مع كل رجل 70,000 إلى الجنة. من جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين يجتهدون في قيام الليل. فهؤلاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، ينادي مناد من قبل الله عز وجل فيقول: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. من جملة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب قارئ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل، ومن أم قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة، وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين مواليه وبين الذين هو عنده. من جملة الذين أيضا يدخلون الجنة بغير حساب العلماء العاملون، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أن الله تعالى يقول لهم يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. وقد رؤي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال لي: يا محمد، ما جعلت هذا العلم فيك وأنا أريد أن أعذبك. قالوا له: فأين أبا يوسف؟ قال: فوق بدرجة. قالوا له: فأين أبا حنيفة؟ قال: هو في أعلى عليين. فطبعا هذه من المسائل المبشرات، ولشيخنا سماحة الشيخ عبد الله التليدي المحدث المغربي المعروف حفظه الله تعالى كتاب المبشرون في الجنة، فذكر فيها طبعا المبشرون ليس فقط العشرة، العشرة جمعوا في حديث واحد، لكن هناك مبشرون كثر في أحاديث متفرقة، وهناك مبشرات لأناس رؤيت لهم أو ظهرت لهم، ذكرها الشيخ من باب الاستئناس إن شاء الله تعالى.
1: نتعرف إلى بعضها ونتابع في الغد إن شاء الله الحديث عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية.

0: إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي. حاورت هند عجوز.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
8: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
8: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
7: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
8: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: All دواء all.
7: يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
2: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: يا أبا الندى، نرى كثيرا من الناس يهجر بعضهم بعضا، فلا يكلم الأخ أخاه والجار يعادي جاره، فإذا رآه لا يلقي عليه تحية ولا سلامة، ولا نجد أحدا يصلح العداوة والبغضاء، وهذا ما قد نهانا الله عنه وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فنحن اليوم في حاجة إلى موعظة حسنة تقرب القلوب وتؤاخي بين النفوس المتباعدة، فكيف نكون صالحين إذا بقينا متباغضين متباعدين؟
1: هذا صحيح، هذا صحيح. أبدأ قولي بسم الله القائل في محكم كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وأصلي وأسلم على طه الأمين رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أبنائي ويا إخواني، إن التخاصم والعداء آفتان مهلكتان، فمن عرف دينه ورسخ في قلبه الإيمان عرف أن الإسلام محبة وأمان، لا نزاع فيه ولا عدوان، بل تآلف وتكاتف وتقارب وتعاطف. وقد وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ومن أولى بالمؤمنين أن يكون بعضهم لبعض نصيرا، يصنعون المعروف ويجيبون نداء الملهوف، وينهون عن منكر يهدم إنسانية الإنسان، ويزيل عن ذاته معاني الإيمان. وهل بغير المنكر تزول الأمم ويذهب البنيان، وتتداعى أخلاق الشعوب، فتمسي أطلالها تدل عليها وتشير إليها، تقول بلسان الحال: هنا كانت أمة بالأمس وقد أدركها الزوال، فأصبحت في الغابرين بفعل المنكر واتباع الغاوين.
0: ألطف بنا يا رب العالمين.
1: الله لطيف بعباده المتقين المتكاتفين المتآلفين، من أمرهم الله بقوله: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: يا معشر المسلمين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا كالجسد الواحد، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، ففتحوا الأمصار وعمروا الديار، وخرج الإيمان كله إلى الشرك كله، فاندك صرح الباطل وحلت شرعة الله وعم نور الهدى، فشع على كل أفق ضياء، وكان النصر للإخاء والتعاضد والولاء. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس.
2: تقول أمينة عن زوجها إنه يعيش في شخصيتين متنافرتين، فهو بين الناس كالعسل المصفى، وفي بيته لا تطاق عشرته، فالنكد بينه وبين زوجته قائم قاعد حتى ملت حياتها معه. يا أمي،
3: عجيب أمر هذا الرجل. أذكر أن أباك كثيرا ما أثنى عليه وقال إنه يرتاد النادي ولا تفوته جلسة من جلساته، وأحيانا يتحلق الناس من حوله ليستمعوا إلى حديثه الممتع المفيد، وهذا دليل على أنه مثقف.
2: والمفروض في أمثاله أن يسعد من يعيشون معهم، ولكن السيد عبد الجواد كاد يكون شاذا في قاعدة المثقفين الذين يعرفون ما لهم وما عليهم، وخصوصا في بيته.
3: أصبح من حق من يسمع حكايته أن يقول: جوهر الطباع يجب أن يتوفر للإنسان قبل علمه ومعرفته، فمن كان طباعه من معدن رخيص كانت الثقافة بالنسبة إليه تمويها وطلاء ينكشف عنه في أول اختبار يا ابنتي.
2: ما وجد الإنصاف إلا في جوهر الدين حين قدم الأخلاق على العلم يا أمي.
3: علم لا تجمله الأخلاق الكريمة أشبه بشجرة تورق ولا تثمر، أو أشبه بسنة تمر بلا ربيع.
2: ربيع الحياة عند المرأة رجل حسنت أخلاقه وحلى لسانه ونضرت وجهه ابتسامة تظل عالقة على شفتيه، فلا يعبس ولا ينهر ولا يقذف من فمه كلمات تحرق الإحساس كأنها حمم.
3: وجه الزوج مرآة الزوجة، فهي إذا نظرت فيه وكان عابسا عبست حتى ترى الحياة كلها عبوسا، وهذا بالنسبة إلى الزوجين. كاد يكون البيت قطعة من العذاب المقيم يا هدى.
2: وقانا الله شر العذاب في دنيا العذاب يا أمي.
3: الحمد لله الذي قيد لك زوجا أراحك وأراحنا تحترمينه فيكبر دماثة أخلاقك. الزوجة الصالحة يا هدى نعمة من نعم الله على عبده الصالح يا ابنتي.
1: اللهم يا محيي الرفات ويا دافع الآفات ويا موئل العفاة ويا ولي العفو والمعافاة، صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابيح أسرته ومفاتيح نصرته، وأعذني من زوات الشياطين ومعاناة الطاغين وعدوان المعتدين، وأجرني اللهم من جور المجاورين ومجاورة الجائرين، وأخرجني من ظلمات الظالمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمين. اللهم آمين يا مجيب السائلين ويا واصل المنقطعين يا الله.
4: السلام عليك يا أبا الندى.
1: وعليك السلام والرحمة يا عبد الجواد.
4: أراك اليوم معتكفا في هذا الركن كأنك تنشد الوحدة أو تطلق عنان التفكير ليسبح عقلك في عالم التذكر والتذكير.
1: كنت أدعو بيني وبين نفسي دعاء أرجو الله أن يكون عنده مستجابا، وما خاب من طرق للإله المعبود بابا.
4: دعاء المخلصين مستجاب إن شاء الله تعالى.
1: يا عبد الجواد إن لي عليك عتابا وإن النصيحة واجبة، فهل سمحت لي بأن أكلمك عسى أن تنتفع بما أقول؟ والله يهدي إلى الصواب وإلى الصراط المستقيم.
4: وما سبب هذا العتاب يرحمك الله؟
1: يا عبد الجواد كلنا يعلم أنك والحمد لله صاحب علم ومعرفة، وأنك لين المعشر يقبل الناس عليك فتتلقاهم هاشا باشا ويجلسون من حولك لينتفعوا من علمك. وقد أخبرني عمك أبو سهيل عن تصرفاتك في بيتك فقال إنك تدخل على أهلك عابسا، ولو أن ولدا من أولادك راح يلهو أمامك صحت به ونهرته، تخاطب زوجتك بقسوة حتى باتت تنفر منك. يا عبد الجواد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها،
4: صلى الله عليه وسلم. وهل أنا ملزم يا أبا الندى بأن أدخل بيتي هاشا باشا؟
1: يا رجل إذا أنت لم تدخل الفرحة إلى بيتك وتجعل السعادة تهيمن على دارك، فكيف تريد لمن يعيش معك أن ينتظر مقدمك بفارغ الصبر ليشعر براحة النفس وتطفو ابتسامة الرضا على وجهه المستبشر بخير؟
4: يا أبا الندى لا أنكر عليك بأنني عشت في بيت كان يسود أجواءه العبوس، فورثت هذه العادة عن أبي يرحمه الله، والإنسان كما تعلم هو ابن البيئة التي نشأ فيها، وكثيرا ما أدركت خطأي وأردت أن أنظف نفسي من هذه الرواسب التي علقت بها قديما، فوجدت أني عاجز رغم أني شاعر بأن من يعيشون معي أصبحوا في ضيق ويأس من إصلاح ذاتي.
1: يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، الإرادة رأس العقل، وما دام لك عقل فأين إرادتك؟ أما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحم أطفالنا ونرفق بنسائنا اللواتي أسماهن القوارير، فقال صلوات الله عليه: رفقا بالقوارير.
4: صحيح، رفقا بالقوارير.
1: كم هو الفرق كبير بين المحبة والكره يا عبد الجواد. هل من يدخل بيته فيشعر أهله كأن كابوسا قد حط على صدورهم، كمن يدخل عليهم ليحرك في أعماقهم عوامل المسرة والفرح؟ شتان يا عبد الجواد بين الورد وشوكه. يا أخي، كن وردة يفوح شذاها، لا شوكة يدمي الأنامل أذاها.
4: سأكون كذلك بعون الله، وأتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تسمع عني بعد اليوم إلا ما يرضيك يا أبا الندى.
1: يا هادي،
5: أمي
3: خير إن شاء الله يا هدى.
5: جئت أحمل لك بشرى عظيمة.
3: بشرى بماذا يا ابنتي؟
5: أتتني أمينة اليوم تقول إن عبد الجواد انقلب من حنظل مر إلى عسل شديد الحلاوة.
3: سبحان من بيده قلوب عباده وهو يقلبها كيفما يشاء.
5: ولكي يسترضيها جاءها بهدية ثمينة أردتني إياها وهي فرحة كما يفرح الطفل بثوب العيد الجديد.
3: هو ما كان نوع الهدية؟ خاتما أو سوارا؟
5: بل سوار، وأي سوار، ما إن رأته عيناي حتى قلت لزوجي هات لي مثله وإلا شكوتك إلى أبي الندى.
1: ما به أبو الندى يا هدى؟
3: تقول إن عبد الجواد أهدى أمينة سوارا، وحين رأته بنتك أحبت أن يكون لها مثله.
1: ولماذا لا يكون لها مثله؟
5: أرأيت يا أمي؟
1: شرط أن أشتريه أنا.
3: ولماذا تشتريه أنت؟
1: لأن عبد الجواد وأمينة قد تصافيا وعاد بينهما الوفاق، وهذا شيء له عندي ثمن، والثمن سيكون سوارا في يد هدى.
5: أمينة أهل لكل خير يا أبي.
1: وعبد الجواد أصبح اليوم أهلا لكل خير ما دامت النصيحة قد فعلت فعلها في نفسه يا ابنتي.
3: التناصح شعبة من الإيمان، والنصيحة تقرب من تقبلها وعمل بها من الرحمن.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الرحمن يا رحيم، بأسمائك الحسنى ندعوك، نتوسل رضاك، نستغفرك. سبحانك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق. سبحانك أنت الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. لك الأسماء الحسنى ندعوك بها، ندعوك وأنت المجيب.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

وأن محمدا عبدك ورسولك. يا رب، أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وارحمنا برحمتك الواسعة، واكتب لنا العيش في جناتك مع الأبرار والخالدين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وإن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة وإن إيران مستعدة لحرب حاسمة. ومن جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. وفي تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات. وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. وميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وللوقوف على حصيلة وآخر الأخبار من واشنطن ينضم إلي من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا بك معي، وماذا في حصيلة آخر التصريحات على لسان المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بالطبع الرئيس الأمريكي؟
1: أولا مرحبا بك سالي على شاشة الجزيرة، وكل الدعوات لك بالتوفيق في هذه الخطوة الجديدة. فيما يتعلق بتطورات المواقف الأمريكية إزاء إيران، لم تصدر تصريحات حتى الآن من قبل الإدارة بشأن هذا المقترح أو الرسالة الإيرانية التي تضمنت الشروط المتعلقة بمطالب إيران. الشروط الأمريكية بالمقابل ظلت على حالها وفق تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها للأمريكيين إن عليهم أن يحتملوا تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات. ترامب دائما ما يحاول إقناع الأمريكيين بأن السبب الرئيس وراء هذه الحرب والمواجهة ضد إيران هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويقول إن المقابل الذي يدفع إزاء هذا الهدف هو مقابل قليل، لأن إيران يقول إذا امتلكت سلاحا نوويا كانت ستستفز دول الشرق الأوسط وفق تعبيره. هناك أيضا ما قاله في الأيام القليلة الماضية والذي يؤكد استمرار التواصل بين واشنطن وطهران، قال إن التواصل المباشر مستمر بينهما وإن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه دائما ما يرفق ذلك بالقول بأنه لن يوقع اتفاقا سيئا. وعندما يقول ذلك يفهم منه أن الإدارة حتى الآن ما تزال تتمسك بشروطها المتمثلة في أولوية الملف النووي، وأن تقوم إيران بتسليم ما لديها من مخزون لليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب. في الأيام الماضية كان يهدد ترامب إيران بأن موقع جبل الفأس هو تحت أعين البنتاغون وإنهم رصدوا أنشطة فيه، ويقول قد نستهدف هذا الموقع قريبا. ولكن فيما يتعلق بالتفاوض، كان يشير دائما في الأيام الماضية بأنه لا يكترث لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر في هذه الحرب بينما تخسر إيران، وكان لافتا تأكيده الأسبوع الماضي بأن التواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يكشف عن مدى التقدم المحرز فيما يتعلق بما تريده واشنطن من طهران وإلى أي مدى اقتربت طهران من المطالب الأمريكية. هناك ترقب كبير لهذه الاجتماعات التي سيجريها ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك مع قادة دول الخليج وكذلك مع شركاء الولايات المتحدة الآخرين، لأن هذه القضية تظل حاضرة في كل النقاشات لدى الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة أو حول العالم بسبب ارتداداتها العالمية الكبيرة على اقتصادات الدول وكذلك هنا داخليا في الولايات المتحدة. بكل الأحوال بالمقابل
0: هي رسائل كثيرة دائما ما يحاول ترامب إرسالها عبر تغريداته على تروث سوشال، ربما كان آخرها صورته على خارطة إيران في الوقت الذي يتحدث فيه عن احتمال متساوي الحظوظ بين تحركات عسكرية وأيضا قنوات دبلوماسية وتفاوض بين الجانبين. كيف يتعاطى يعني شعبويا، كيف يتم التعاطي مع كل ذلك؟
1: حتى الآن سالي استطلاعات الرأي تظهر بأن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب. آخر استطلاعات الرأي هذه كانت قد صدرت من فوكس نيوز، هذه القناة المقربة من الجمهوريين والتي يظهر عليها ترامب كثيرا. تقول القناة في استطلاع الرأي هذا إن أكثر من 70% يعتقدون بأن الإدارة ليست لديها خطة واضحة لإنهاء الحرب، وكذلك 60% من المستطلع آرائهم يقولون إن قرار الحرب منذ البداية كان خطأ. اللافت أيضا في هذه الاستطلاعات التي نشرتها فوكس نيوز أن نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس ترامب تقول هي أقل من 40%. كل هذه المواقف تأتي في سياق انتخابي حساس بالنسبة للإدارة وللجمهوريين، والديمقراطيون يحاولون الاستفادة من كل ذلك. سالي
0: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه التفاصيل. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
0: هذا وتبحث إيران عن بدائل للتجارة عبر معابر برية. أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تكشف اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي عن سعي إيران
3: إلى تقليص اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة وتعزيز الروابط مع دول الجوار. لكن هذا التحول يضع طهران أمام تحديات تتجاوز الجغرافيا واللوجستيات في ظل الحصار والعقوبات والضغوط السياسية التي تحد من قدرة البدائل البرية والشمالية على تعويض دور الموانئ الجنوبية. لمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميلة سلام خضر وقراءة في هذا الملف على الشاشة التفاعلية. سلام، ما هي البدائل الإيرانية عن استخدام الموانئ الجنوبية في إيران؟
4: هناك شبكة سكك حديد، هناك نقل بري مع دول الجوار، وهناك موانئ بحر قزوين سنتطرق إليها. شكرا سلمى. إذن مع الحصار الأمريكي بدأت إيران في محاولة لتفعيل شبكات الربط البري بينها وبين دول الجوار. واحدة من أهم تلك الشبكات هي خط سكة الحديد التي تصل طهران عبر مجموعة من الدول وصولا إلى تشينجيانغ في الصين. سكة الحديد هذه تمر بتركمانستان وأوزبكستان، وهي رئيسية وأساسية بالنسبة لإيران وبالنسبة للصين أيضا. وهذا الخط البري تقول الصين بأن استخدام هذا الخط ارتفع بشكل لافت منذ أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على الموانئ الجنوبية الإيرانية. لكن بحسب الصينيين، غرفة التجارة الصينية الإيرانية، فإن هذا الخط صحيح أنه هو خط إمداد بالنسبة لإيران، لكنه رفع بشكل لافت كلفة النقل وما يستتبع ذلك طبعا من ارتفاع في كلفة السلع. تقريبا ارتفعت أسعار السلع في السوق الإيرانية، السلع المستوردة من الصين ولا سيما المواد الغذائية، بنحو 30%. ذلك أن النقل البري هو بطبيعة الحال أعلى كلفة من النقل البحري، حتى وصلت نسبة التضخم في أسعار الأغذية بأكثر من 120%. ونحن نتحدث عن السلع والأغذية التي تستوردها إيران من الصين تحديدا. ولكن خطوط الربط ليست الوحيدة مع الصين. هذا الخط الذي يظهر باللون البرتقالي هو خط سكة الحديد. لدى إيران أيضا خط آخر يربط المناطق تقريبا الجنوبية الشرقية من إيران بأوزبكستان عبر أفغانستان. هذا خط نقل بري تستخدمه أيضا إيران، وأيضا يرفدها بمزيد من السلع. ولكن هذا الخط أيضا أمامه معوقات سنتحدث عنها بعد قليل. وهناك خطين بالغي الأهمية أيضا في المناطق في طهران تحديدا عند بحر قزوين. هذا الخط ربما هو الأهم، الذي يصل طهران بأسترخان في روسيا بشكل مباشر. وفي أسترخان هناك ميناء نهري أيضا يمكن عبره إنزال أو تحميل البضاعة، وهناك خط موازي له في خط النقل، ولكنه خط نقل بري بين إيران وبين روسيا. ونعود هنا أو سننتقل إلى المشكلة الثانية. إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل البري مقارنة بالنقل البحري، هذه عدد من المعابر الحدودية الموجودة بين إيران وبين دول الجوار، مع باكستان، مع أفغانستان، مع أرمينيا ومع تركيا. بحسب وول ستريت جورنال، التجارة البرية بين إيران وتركيا ارتفعت في تقريبا الربع الأول من هذا العام عبر معبرين رئيسيين بنحو 19%. ولكن هذا لا يعني بأن هذه التجارة تسير بشكل سلس. هذه المعابر وفق وول ستريت جورنال بدأت تعاني من اختناقات عالية وتكدس في الشاحنات، وبالتالي مرور البضائع ليس بالسهولة التي يمكن أن تكون كافية بالنسبة لإيران لتعويض النقص في المناطق الجنوبية أو نتيجة توقف العمل بالموانئ الجنوبية. هذه ثلاثة من أهم موانئ إيران الشمالية على بحر قزوين، هي أيضا عصب تجاري مهم بينها وبين روسيا تحديدا، لا سيما بين ميناء بندر أنزلي وبين أسترخان في روسيا. هذه واحدة من البدائل، أو على الأقل ثلاثة طرق من البدائل التي لجأت إليها إيران سكك الحديد، النقل البحري عبر قزوين أو من موانئ قزوين، وأيضا الطرق البرية.
3: شكرا لك يا سلام خضر على الخرطة التفاعلية. إذا معي الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، هل هذه البدائل التي تحدثنا عنها، الطرق البرية، السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين، هي قادرة وقابلة أن تعوض يعني خروج الموانئ الجنوبية الإيرانية في ملف نقل البضائع وإيصالها؟
5: شكرا لك سلمى على الاستضافة. حقيقة أولا لابد أن نشير أن إيران بنت تجارتها على مدار العقود الماضية دون أي تنويع يذكر، وبالتالي كانت أكثر كما ذكرتم في التقرير من 80% من تجارتها عبر الموانئ في المنطقة الجنوبية. الآن الحديث عن كل هذه البدائل تعني أن الاقتصاد الإيراني يمكنه اليوم أن يتنفس، لكن لا يمكنه أن يجد رئة بديلة عن الرئة الكبيرة التي كان يستخدمها في الحصول خاصة على إيرادات بيع النفط. فأنا أعتقد أن هذه البدائل إلى حد ما جيدة، لكنها جزئية وجزئية بشكل قليل جدا، لأنها تعني إدامة بعض السلع الأساسية وسلع الغذاء خاصة الحبوب من روسيا، لكن السلع الثقيلة التي كانت تصدرها إيران عبر البحر، هذا يعني أن الإيرادات المتحققة من العملة الصعبة لا زالت يعني أمر صعب تعويضه من خلال هذه النوار.
3: دكتور غازي، أيضا يعني ملاحظة التعويض من خلال استخدام الطرق البرية، رافقه معلومات تشير إلى وجود طوابير وتكدس للشاحنات عند نقاط عبور بشكل كبير. هذه الاختناقات التي حدثت، ما الذي تكشفه عن هذا الخيار البديل بالنسبة لعملية التعويض وإمكانية أن يخدم الهدف المراد؟
5: أولا كل هذه المعابر سلمى هي اليوم لتعويض سلع إلى حد ما خفيفة الوزن وذات قيمة مرتفعة، على رأسها الغذاء، الأدوية وبعض قطع الغيار. لكن تعويض السلع كبيرة الحجم التي تحتاج إلى ناقلات ضخمة جدا، والتي كانت تستخدم عادة ويتم التجارة والتبادل بها عبر البحر، هذا لا يمكن تعويضه من خلال الشاحنات. وبالتالي أي سلع كبيرة حجم ستأتي من خلال هذه المنافذ يعني أن هناك تكدسا. هذا التكدس يعني أن البنية التحتية التي تستخدمها إيران في هذه المنافذ وضعف التنويع الاقتصادي اللي كان موجود على مدار السنوات الماضية يعني أنه لا يمكن تعويضها بشكل كبير وإنما جزئي. إضافة إلى أن هذا التكدس قد يرفع الكلف بشكل كبير، كما ذكرتم كلفة النقل البري هي حسب تقارير رسمية هي 4 أضعاف كلفة النقل البحري، وهذا يعني أن هذا التكدس يعني يضيف مزيد من الوقت، مزيد من الضرر لبعض السلع التي لا يمكن أن تتحمل الانتظار، خاصة السلع الغذائية، وبالتالي مصبها أخيرا هي الكلفة على المجتمع والأسرة الإيرانية، لأن هذا سيرفع من شأنه تكلفة وصول السلع كلها في ظل هذا التكدس إلى الاقتصاد الإيراني.
3: وهنا دكتور يعني هل هذا الحصار الذي فرضته إيران على مضيق هرمز وارتد عليها حصارا مقابلا هو أدى إلى نتائج عكسية وبات الحصار وكأن إيران هي تحاصر ذاتها من خلال ما قامت به بإغلاق مضيق هرمز؟
5: هذه نقطة جوهرية، لأن مسألة الحصار والعقوبات وتزامنها على الاقتصاد الإيراني يعني أن هناك تأثيرات مزدوجة كبيرة وعميقة. نعم أنا أتفق أن هناك تأثيرات عكسية باتت اليوم على المالية العامة للاقتصاد الإيراني وما لانعكاسات ذلك على كل قنوات التأثير، لكن اليوم سلمى أعتقد أن انتقال قناة تأثير النقل التي يمكن أن تنعكس مباشرة في أسعار التضخم بات اليوم أسرع، وبالتالي كل هذه القنوات والإغلاقات والحصار والقنوات البديلة يعني أن تكلفة النقل والشحن ستظهر بشكل أكبر، وبالتالي ستنعكس سلبيا على تكلفة المعيشة، وهذا ما أظهرته الأرقام أن وظهر يعني في التقرير أن تكلفة المواد الغذائية الآن والتضخم فيها تجاوز 120%، والأرقام يمكن أن تظهر الصورة بشكل أدق.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع ضيفنا في الاستوديو. شكرا على المشاركة معنا. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: ونذهب إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 4. هذا وتستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال وتؤكد أنها لن تتوقف قبل تجريد حماس من سلاحها، لكن هذه الاغتيالات تعرقل عمل مجلس السلام الذي يفترض أن يشرف على تسليم حماس سلاحها في إطار خطة السلام. تطرح تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل في غزة وبشأن دور مجلس السلام.
6: منذ أن أعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز تنفيذ بغزة في 10 من أكتوبر العام الماضي لم تتوقف عن خرقه. نفذ جيش الاحتلال غارات دون انقطاع، وبدأ سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات قيادية في حماس. فبعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة استهدف في 13 من ديسمبر القيادي في كتائب القسام رائد سعد الذي تقول إسرائيل إنه المسؤول عن الخطط العملياتية للحرب. وبعد ذلك اغتال عز الدين الحداد في 15 من مايو وهو القائد العام لكتائب القسام الذي ظلت إسرائيل تطارده منذ عقود. وبعد 10 أيام اغتال محمد عودة الذي تقول إنه خلف الحداد وإنه يرأس مقر استخبارات حماس بغزة. بدا واضحا أن الهدف هو تغييب من تبقى من قادة الصف الأول، لكن ما حدث من اغتيالات ومن عمليات قتل يومي أدخل خطة السلام ثلاجة تفوح منها رائحة الدم وجمد جهود مجلس السلام المكلف بتنفيذها. انتقد المجلس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لكنه لم يتخذ موقفا حازما منها، واستمرت إسرائيل في سياستها بتنفيذ موجة جديدة كان أبرز أهدافها محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس الذي اغتالته بمسيرة في منطقة المواصي، ثم اغتالت أحمد البطش قائد كتيبة جباليا في لواء شمال قطاع غزة، وبعد ذلك بيوم واحد اغتالت نائل أبو عبيد قائد لواء رفح وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام. يقول الجيش الإسرائيلي إنه اغتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 29 عنصرا من حماس، لكن القتل لا يقتصر على قادة الصف الأول أو الثاني، بل إن سكان غزة كلهم أهداف لآلة الحرب الإسرائيلية. فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 1390 وعدد الجرحى أكثر من 4800. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بحلول آخر أغسطس الماضي كانت إسرائيل قد خرقت وقف إطلاق النار أكثر من 4380 مرة. تختلط الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها وتتحول عمليات القتل والاغتيال إلى ورقة انتخابية، وربما هذا ما يوضح تكثيف العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.
0: معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، أهلا بك دكتور إبراهيم. إسرائيل تقول أنها ستستمر في تنفيذ عمليات الاغتيالات لقيادات حماس من الصف الأول والثاني وغيرهم أيضا حتى تجريد حماس من سلاحها، هل هذه المعادلة منطقية بالأساس؟ يعني ما هي العلاقة؟
7: أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد نزع الأمل وتجريد الأمل لدى الفلسطينيين في قطاع غزة وليس نزع السلاح، وإلا ليست هكذا يتم طريقة نزع السلاح. هناك اتفاقية فيها ملف السلاح موضوع على الطاولة، وفي هذه الاتفاقية وحماس وقعت عليها ومستعدة للتنفيذ. الاحتلال قام برفضها وعمل على استمرار العدوان واستمرار الاستهداف، وأنا أعتقد أن الأهداف ليست بالمطلق موضوع السلاح، وأعتقد أن الكل بات يدرك بما فيه الوسطاء وبما فيه الكثير من الشخصيات التي تشارك في مجلس السلام، ولهذا هم يريدون نزع الأمل، ضرب مقومات الحياة في قطاع غزة، ضرب البيئة الحاضنة التي يمكن للقطاع الاستمرار في منظومته الحياتية. ولهذا لو نلاحظ أن هناك استهداف للكوادر الوسطى في الميادين المختلفة، أهمها الميادين الشرطية والأمنية والطبية وغيرها، وذلك من أجل إحداث فراغ وإحداث حالة من حالات الفوضى الهدامة في القطاع وخصوصا في المجتمع الفلسطيني. اليوم هم يريدون خلق حالة من انعدام الحياة وسبل الحياة ومقومات الحياة في قطاع غزة لتتحول غزة من سجن كبير إلى مقتلة كبيرة يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال معني بتفريغ حتى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها وتم رعايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام، وبذل الوسطاء مجهودا كبيرا. يريد الاحتلال الإسرائيلي تفريغها من مضمونها والعمل على إحداث حالة من حالات الاستمرار في الاستهداف. أيضا لو نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إحداث فراغ سياسي، هو يضرب المنظومة الحكومية والإدارية في القطاع ولا يسمح بمنظومة أخرى بالتشكل بما فيها السلطة الفلسطينية. حتى اللحظة إسرائيل تضع فيتو على مشاركة السلطة الفلسطينية، وأيضا تمنع قدوم إدارة التكنوقراط أو الإدارة الفلسطينية التي تم التوافق عليها في الاتفاق من دخول قطاع غزة.
0: ولكن يبقى سؤال دكتور إبراهيم، يعني هل بالضرورة هذا السيناريو الذي تتخذه وتنفذه إسرائيل بالضرورة سيقود إلى هذه النتيجة التي أشرت إليها؟ يعني هنالك من يتحدث عن أن الآن حماس في حالة هدوء إن صح التعبير أو صمت، تكتفي برثاء من أغتيلوا من قياداتها، ولكن لا تتوعد ولا تفصح ربما عن خطوات تصعيدية باتجاه إسرائيل. هنالك من يقرأ ذلك ربما بحالة سكون لإعادة تموضع، لإعادة ترتيب، التوغل في اللامركزية إداريا وعسكريا حتى تستطيع ربما أن تبنى بشكل قد يكون مختلف.
7: أنا باعتقادي أن أولوية حركة حماس والفصائل الفلسطينية اليوم وقف المقتلة ووقف الإبادة وعدم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي أي ذريعة لشن هجوم واسع على قطاع غزة، ومحاولة تطبيق الاتفاق ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق الاتفاق وحماس اليوم والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام بين أمرين أحلاهما قاتل وأحلاهما مر، وهو الاستمرار الإبادة الصامتة والتي يعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم من خلال الاستهدافات اليومية وضرب مقومات الحياة ومن خلال الحصار الخانق والمشدد، أو الذهاب إلى إبادة عاجلة وإبادة صارخة وهو ما كان يفعله الاحتلال الإسرائيلي قبل توقيع الاتفاق. ولهذا يبدو أن هناك جهود كبيرة من قبل الفصائل ومن قبل حركة حماس لتنفيذ الاتفاق والتواصل مع الوسطاء. ولهذا بعتقد، وهذا يعني أن حماس اليوم معنية بوقف الإبادة بإبادة الشعب الفلسطيني، ومعنية أيضا ب...
8: Life's full of challenges.
9: Did we check the dimensions?
8: And big surprises. We see potential where others might not.
10: You need to make space for you.
11: Space! We need to make space!
8: And when word spreads, everyone's potential is unleashed. Because when people make space, great things happen.
7: في انتهاك الاتفاق وفي الاستمرار في هذا الاستهداف. الصمت الأمريكي يعزز ما يقوله الإسرائيليين. هناك حجة إسرائيلية تقول أن هناك انتخابات وأن حياة نتنياهو السياسية في خطر، في حين أن حياة 2 مليون فلسطيني في خطر. الولايات المتحدة لا تنظر إلى حياة 2 مليون فلسطيني وتتفهم حياة نتنياهو السياسية. هذا الاختلال يجبر حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن تتعامل بحذر وأن تتعامل بطريقة مختلفة، لأن واقع الإبادة يختلف كثيرا عن أي واقع سياسي يمكن أن يتم فيه المناورة وفيه استخدام أوراق قوى. الآن الشعب الفلسطيني
0: إلى أي مرحلة يمكن أن تمارس حماس هذه السياسة وهذا الحذر؟
7: ويجب التأكيد أن شعبنا الفلسطيني يقع تحت الإبادة الآن، وليست هو قوى عظمى، ولا تملك حماس الطائرات والمدافع. هي حتى مقاومتها هي مقاومة شعبية بما فيها ما حدث في أكتوبر، وتم تنفيذ عملية شعبية، حتى الأسلحة المستخدمة هي أسلحة بسيطة جدا. ولكن الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يضع المخططات في عملية تهجير في الضفة الغربية وعملية إبادة في قطاع غزة، وأيضا عملية عدوان على دول الطوق بما فيهم لبنان وسوريا، هو الذي جعله يستغل كل هذه الظروف والصمت الأمريكي
9: وليس الصمت، التأييد والتواطؤ الأمريكي بالإضافة إلى الصمت الإقليمي والدولي من أجل تنفيذ هذه الأجندة. لكن هل سينجح؟ أنا أعتقد أن هذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، صحيح أن شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا وكبيرا، ولكن هي ستزيد من عزلة الاحتلال الإسرائيلي، ستضر استراتيجيا، ستجعل هذا الاحتلال منبوذا على المستوى وعي الشعوب وعلى مستوى الرأي العام، مما سيخرج أجيال جديدة لا تقبل بمن يقتل بهذه الطريقة وبمن يتوحش بهذه الطريقة. والاحتلال الإسرائيلي يعيد تجارب فاشلة، كان هناك غرور القوة وغرور التوحش يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل كبير وفشل ذريع. ولكن شعبنا الفلسطيني الآن هل لديه خيارات؟ أنا أقول خياره الوحيد الآن هو الصمت والعض على الجراح ومحاولة استثمار ما يمكن أو تحشيد ما يمكن تحشيده من القوى الإقليمية والدولية وخصوصا العربية، وتحريك الوسطاء من أجل تنفيذ الاتفاق. لا، واليوم حقيقة الواقع صعب ومعقد وغير قابل لأن يكون هناك أي محاولة من محاولات العمل التي قد تستجلب توحشا أكبر في هذا الوقت. السؤال الآن ليس لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآن الظلم الكبير، وليس لقواه الحية كحماس والجهاد وغيره، السؤال الآن للمنظومة العربية والإسلامية والمنظومة الإقليمية، هل ستقبل أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا التوحش دون أن تتدخل؟ جامعة الدول العربية غائبة عما يحدث في قطاع غزة، اليوم دول كبرى غائبين أيضا عما يحدث في القطاع من هذه المقتلة. صحيح أن الواقع الإقليمي العربي صعب وهناك حروب، أنا أعتقد أنها مربكة لأي عقل يمكن أن يتحرك تجاه القضية الفلسطينية، لكن ما يحدث في غزة من توحش من قتل وإجرام متراكم، أنا أعتقد ليس فقط مضر وليس فقط سيؤثر على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بل على استقرار المنطقة وعلى دول الطوق، بل وعلى دول الشرق الأوسط بشكل عام.
0: نعم، أشكرك دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كنت ضيفي في الاستوديو، شكرا لك. بعد أشهر من التوتر توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى اتفاق ينهي الأزمة بشأن جزيرة جرينلاند، ويمنح الاتفاق المعلن للولايات المتحدة وجودا عسكريا أوسع في الجزيرة. في المقابل يحفظ السيادة الدنماركية على جرينلاند ويكفل لشعبها الحق في تقرير مصيره.
12: لأمريكا الأمن وللدنمارك الاقتصاد والسيادة، الخطوط العريضة للاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة جرينلاند. وفق ما هو معلن فإن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وكوبنهاجن ونوك سيكون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب ما تكشف من تفاصيل حتى الآن، فإن الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند. وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا عملية تطوير وجود عسكري أكبر في الجزيرة. وتدير واشنطن قاعدة واحدة فقط شمال غرب جرينلاند، هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، وتؤدي مهام مرتبطة بالإنذار الصاروخي والدفاع ومراقبة الفضاء. أما الاتفاق الجديد فسيمنح الولايات المتحدة حضورا عسكريا أوسع. وفق مسؤولين أمريكيين فإنه يشمل ضمان استمرار وصول القوات الأمريكية إلى جرينلاند وحقوق التحليق، إلى جانب إمكانية زيادة المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية هناك. في المقابل يحظر الاتفاق على أي دولة من خارج الناتو إقامة قواعد أو أي وجود عسكري في جرينلاند، ويستهدف الاتفاق أيضا الحد من الاستثمارات الحساسة التي يمكن أن تقوم بها دول تعتبرها واشنطن خصوما لها، وفي مقدماتها الصين وروسيا، إذ ستخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في جرينلاند لموافقة أمريكية. وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على الجزيرة، فإن توصيف الجانب الدنماركي للاتفاق جاء أكثر تحفظا، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن أن التفاهم يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة وحدة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير. يقول رئيس وزراء جرينلاند يانس فريدريك نيلسون إن الاتفاق يعترف بمصالح جرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، ويعزز أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. يكشف الموقع الجيوسياسي لجرينلاند أن الجزيرة النائية تقع في قلب صراع عالمي يتشكل بصمت في منطقة القطب الشمالي، إذ تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وقربها من مسارات جوية وبحرية تربط روسيا وأمريكا الشمالية. وتعتبر واشنطن الجزيرة جزءا أساسيا من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. لا يمكن فصل الاهتمام الأمريكي بجرينلاند عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية، إذ تستثمر الصين في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي في المنطقة في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد استراتيجية. وتمتلك روسيا الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي وتعتبره امتدادا مباشرا لأمنها القومي. أما ما تحت جليد جرينلاند فيفوق بكثير ما فوقه. تخفي الجزيرة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز واحتياطات ضخمة من المياه العذبة. وينهي الاتفاق أشهرا من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، كما أنه يتوج جولات من مفاوضات هادئة مستمرة منذ يناير الماضي للبحث عن صيغة تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية دون المساس بوضع جرينلاند والسيادة الدنماركية عليها. وظهرت أزمة جرينلاند في أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، واستمرت لولايته الثانية بانتقال خطابه من فكرة شراء الجزيرة إلى الاستحواذ عليها بالقوة، معتبرا الأمر مسألة أمن قومي، وهو ما أثار غضبا داخل الاتحاد الأوروبي ومخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأحد حلفائها.
0: انتهت هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة وأصحابكم فيها على رأس الساعة القادمة. نعرض معكم تطورات الملف الأمريكي الإيراني وماضي قرمز والتصعيد في اليمن وباب المندب. إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دور السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الحشر وقصار السور.

عالم الغيب والشهادة.

الملك القدوس

والله الخالق البارئ المصور.

إِنَّ

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان

0: صدقه الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام ما تيسر له.
0: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اشف مرضانا وارحم موتانا بسر الفاتحة.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

0: بك من سخطك والنار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في 700 حديث من سنن أبي داود رحمه الله تعالى، الحديث 451. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
0: سبحان الله أيها الإخوة، سلامة الصدر علامة فارقة في قوة إيمان الإنسان. إذا حمل صدره أضغانا، أحقادا، غلا، حسدا، بغضاء لعباد الله تعالى، لخلق الله تعالى، فهذا مؤشر على ضعف إيمانه. إذ كيف يستطيع هذا القلب أن يستقبل أنوار الله تعالى وهو مملوء حقدا؟ كيف يستطيع هذا القلب أن يستقبل عطايا الله عز وجل إذا كان مملوءا غلا، إذا كان مملوءا حسدا، بغضاء، إيقاعا بين الناس؟ كيف؟ يعني إذا واحد راح لعند بائع عطر وأخذ له النينة زجاجة مملوءة بالأوساخ وقال له املأ لي فيها عطرا وخذ الثمن، العطار لا يملأها لأن عطره سوف يفسد ويساء إليه إذا وضع في قارورة متسخة. هذا القلب يا أيها الأخ يا أيتها الأخت، اجتهد أن تجعله سليما خاليا من الأحقاد، من الضغائن، من الوقيعة بالناس، من الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. لحد يجي يقول لي فلان طلع، فلان نزل، فلان طويل، فلان قصير، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أنا جاي على الجامع أريد أن أصلي، جاي على الجامع أريد أن أتقرب إلى الله، جاي على الجامع أريد أن أقرأ القرآن الكريم، جاي على الجامع أريد أن أذكر الله عز وجل، أريد أن يتوجه قلبي إلى الله. ما بدي يصير كل ما شفت واحد أنه هذا منيح، هذا ردي، هذا صح، هذا خطأ، كيف لي أن أصلي وكيف لي أن أذكر الله عز وجل؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
0: الإسلام يا أخوان جاء فيما جاء به بالحفاظ على الموارد. من أهم الموارد، هلأ المال مورد لا يجوز إتلافه، لا يجوز تبديده. الطعام مورد، الثمار الفواكه مورد، الأراضي العقارات مورد لا يجوز تبديدها. هلأ لو واحد إجا معه فلوس $1000 وجاب حرقهم هيك قدام الناس،

0: فيه من الجنابة. الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة البول تنجس، بالتالي ما عاد إذا تنجس الماء ما عاد تقدر أنت تتطهر به من الجنابة. نعم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
0: المعنى نفسه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل.
0: اليتيم في اللغة وفي الشريعة من فقد أبوه وكان دون سن البلوغ، دون أحد من آخر، فراح يضربه ضربا شديدا أكثر من 10 ضربات، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، الحدود التي شرعها الله تعالى بجوز، بس غير هيك غير هذا لا يجوز.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما.
0: سبحان الله، الإسلام كله ذوق وأدب، يعني 2 قاعدين عم يحكوا مع بعضهم بعض، تجي أنت هيك تقعد بيناتهم. مرة قال لي أخ بأن زوجته شديدة الغيرة، اللي بكون قاعد أنا وأختي على الصوفاية عم نحكي، ما بلاقي غير زوجتي نزلت بيناتنا نبدأ تسمع الحديث. يا بنتي لا، ليس من الأدب، ليس من الذوق. قال أنا بغار على زوجي. طيب أي أخته؟ عدي جنبها يا أختي، عدي على اليمين، عدي على اليسار. لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. استأذن، إذا أذنا تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
0: إذا كان المال مال زوجها، يعني الطعام في البيت الذي اشتراه الزوج، المونة في البيت اشتراها الزوج، الثياب في البيت اشتراها الزوج، بصير هذه المرأة تعطي من مال زوجها بلا إذنه؟ الجواب لا، لا يجوز. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، يعني في مال زوجها تتصدق من مال زوجها، لا يجوز لها إلا أن تستأذنه. هو أذن لها أن تأكل، أن تشرب، أن تشتري حاجاتها، بس مو تتصدق. هلأ إما أن تأخذ المرأة، الأخوات تحت يسمعنا، إما أن تأخذي إذنا عاما، وحاولوا، أي نصيحة اسم للرجال ما عم يسمعونا كثير، خذي من زوجك إذنا عاما، إنه يا زوجي أنا بتسمح لي أتصرف في مالك بالمعروف، فإذا أذن لك بيصير لاحقا يعني أن تتصرفي في ماله، بس إذا ما أذن لا يجوز. إذا ما سمح بالإذن الخاص، بالإذن العام، إذن خاص إنه معلش من هالمصاري أنا أتصدق، معلش من المصاري أعطي أخي، أعطي أختي، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، يعني في مال زوجها.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحب الله العقوق.
0: لا يحب الله العقوق، لكن شو بيحب الله؟ البر جل جلاله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ.
0: مر بنا مرارا حرمة الاحتكار، والاحتكار له شروط 3. 1، أن يحبس سلعة يحتاجها الناس كافة أو طائفة منهم، يعني الطحين، الرز، البرغل، يحبسها هو، هي يحتاجها كل الناس، أو مثلا سيرنجات الأطباء، هي يحتاجها طائفة من الناس، أن يحبس مادة يحتاجها الناس كلهم أو طائفة منهم. 2، أن لا يكون لها بديل في الأسواق. هلأ بجوز أنا جايب رز مصري، بس في بالأسواق رز نوع آخر، فأنا لو حبس الرز المصري أنتم لا تتضررون، تشتروا نوع رز آخر. أنا حبست ماركة معينة من السيرنجات، خير في ماركات أخرى، بس الاحتكار أن تحبس حاجة يحتاجها الناس كلهم أو طائفة. 2، لا يكون لها بديل في الأسواق. 3، أن يعرضها بسعر غال، يعني هو بيحبسها وبعدين بيعرضها بسعر غالي، هذا لا يحتكر إلا خاطئ وفعله حرام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه.
0: الإسلام ذوق يا أخي، كيف تحلب؟ هذا مال صاحبك، مال أخيك، فلا تأخذ منه إلا بالإذن.
1: قال رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.
1: هذه أموال حرام، بيع الكلاب، شراء الكلاب محرم، إلا كلب صيد أو كلب حراسة أو ما ينتفع به من الكلاب جائز. لا يحل حلوان الكاهن، واحد يروح لعند عراف منجم قارئ أبراز قارئ فنجان بيعطيه فلوس، هذا حرام، مال حرام. مهر البغي، نسأل الله السلامة، فجور المرأة الفاجرة أن تعطى مالا لفجورها.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.
1: نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه: كفر بعد إسلام. لما هذا ارتد؟ هذا لأنه خالف النظام العام للبلد الإسلامي، النظام العام للبلد الإسلامي الإسلام، فيروح يكفر ويحكي بين الناس ويدعو الناس إلى الكفر إلى الإلحاد، هذا يقتل. هذا شبيه لأنه بمن ينقلب على النظام في البلد يقتل، شبيه بمن يرتكب الخيانة العظمى يقتل. لما؟ لأنه يؤذي كل الناس، النظام العام في البلد الإسلامي هو الإسلام. هلأ لو كفر وسكت، ارتد وسكت، ما أحد علم به، حسابه عند ربه. بس ارتد وطلع على الفيسبوك ويطلع على إيش اليوتيوب ويحكي عن الردة، شو ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يخلخل النظام العام في البلد فيقتل. زنا بعد إحصان، يعني بعد الزواج، أو قتل نفس بغير نفس، نسأل الله السلام.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع.
1: أن يجتمع عقد القرض مع أي عقد آخر فهو غير حلال، عقد القرض مع أي عقد آخر هو غير حلال. لما؟ لأنه وسيلة للربا. يعني مثلا أنا بقول لك ديني 100 مليون، بتقوم أنت قلت لي، بتقول لي إيه بدينك 100 مليون، بس يا دكتور بدك تبيعني سيارتك ب10 ملايين، بس أنا سيارتي حقها 50 مليون، فأنت تضغط علي إنه أنا بدينك 100 مليون بس بيعني سيارتك ب10 ملايين، إذا وسيلة للربا، كأنك معناتها أنت دينتني 100 مليون وحتستردهم مني 140. فلا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وإجارة، لا يجتمع عقد القرض مع أي عقد آخر. لا يحل شرطان في بيع، هذا عند جمهور العلماء، عند الإمام أحمد بن حنبل: الشروط كلها جائزة ما لم تكن مخالفة لأصل العقد أو مخالفة للشريعة، سواء كانت شرطا أو شرطين أو أكثر.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: سنكتفي، عفوا، الله يجزيك خير، سنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في خواتيم سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الكتاب أو الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتتابعت آيات القرآن الكريم تحمل الهداية للأفراد والأسر والمجتمعات والبشرية لتسعدهم في الدنيا والآخرة وآيات اليوم مندرجة في هذه المعاني قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها إن صفة الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين المتقون هم الذين آمنوا وهم الذين ائتمروا بأمر الله وانتهوا عن نهي الله كل من آمن وأتمر بأمر الله وانتهى عن نهي الله تعالى فهو من أهل التقوى وهو موعود بهذه الجنة التي يذكر الله تعالى أوصافها ليثير عندنا زيادة التمسك بأوامره ونواهيه صفة الجنة التي وعدها الله تعالى للمتقين أنها تجري من تحتها الأنهار لما يبني أصحاب المزارع مزارعهم إذا كان في المزرعة نهر يمر فإنهم يجتهدون أن يجعلوه يمشي داخل هذه الأرض ليشكل منظرا حسنا وربما لم يكن هناك نهر في هذه الأرض فصنعوا نهرا صناعيا من أجل أن يعطي جمالا ويعطي ندى ويعطي رطوبة ويغذي هذه المزروعات في الأرض أما الجنة فإنها تجري من تحتها الأنهار جعل الله تعالى الأنهار تجري تحت قصور الجنة وتحت بيوتها أكلها دائم الشجرة في الدنيا تحمل مرة في العام قد تحمل مرتين قد المزروعات هذه الأرض كل أربعة أشهر تخرج شيئا أما ثمار الجنة طعام الجنة فهو طعام دائم قال بعض المفسرين إذا قطعت الثمرة من الجنة فإنها تعوض مباشرة أكلها دائم وظلها يعني وظلها دائم أيضا لأن نحن بالدنيا الظل قبل الظهر بيكون بجهة بعد الظهر بيكون بجهة أحيانا لا يكون هناك ظل فلا تخرج أنت إلى الطريق أما الجنة فيها شمس لكن فيها ظل وكلها دائم وظلها يعني دائم قال الله تعالى تلك عقبى الذين اتقوا عاقبة المتقين هذا العطاء الإلهي سامحوني يا أخوان ويا أخوات أحدنا يعمل 30 سنة أو 40 سنة شان يشتري بيت بالشام شي 200 متر هذا إذا يعني وفقه الله تعالى واستطاع أن يشتري فثلاثين 40 سنة شان 200 متر في الدنيا ألا يحق لك أن تعمل 70 سنة كتبها الله عليك أو أقل أو أكثر من أجل أن تنال جنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها جدير أن تنضبط بأمر الله صحيح يا شباب أنكم تكفون أعينكم عن الحرام بس أنتم موعودون بخير كبير صحيح يا رجال أنكم تكفون أيديكم عن الحرام لكن أنتم موعودون بخير كبير صحيح يا نساء أنكن تكففن ألسنتكن عن الحرام لكن أنتن موعودات بخير كبير وحق لكم أن تفعلوا هذه الأفعال حتى تنالوا تلك العطية قال الله تعالى تلك عقبى الذين اتقوا، عاقبة الذين اتقوا الجنة. ولأجل أن يزيد الله تعالى ألم الكافرين ويزيد سعادة المؤمنين قال وعقبى الكافرين النار. لاحظ هذا المشهد الذي يجعلك القرآن تعيش فيه، أناس قامت القيامة، نصبت الموازين، توزع الآن النتائج والعلامات، وتظهر عاقبة كل فريق، ففريق ينادى بهم ليدخلوا النار، وفريق ينادى بهم ليدخلوا إلى جنة تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. بس يا أخوان شدوا همتكم، مر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها، ما إلى شبيه هذه الجنة. هذا الذي تسمعونه في القرآن الكريم في أوصاف الجنة ليس في حقيقته في الدنيا إلا الأسماء، يعني نهر الجنة مختلف عن نهر الدنيا، بس هذا نهر وهذا نهر بالاسم. فاكهة الجنة غير فاكهة الدنيا، أزواج الجنة غير أزواج الدنيا، أسرة الجنة غير أسرة الدنيا، وهكذا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. كل من آمن بالله تعالى، كل من تمسك بهدي نبي من أنبياء الله تعالى، فإنه يفرح بأوامر الله، يفرح إذا أمر الله بالصلاة، يفرح إذا أمر الله بالزكاة، يفرح إذا أقيم مشروع خيري، يفرح إذا ساعد إنسانا ضعيفا، يفرح إذا أمره الله تعالى بالصوم، يفرح إذا أقامه الله تعالى في طاعة الله تعالى. والذين آتيناهم الكتاب، سيدنا سلمان الفارسي كان من الذين أوتوا الكتاب، لكنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وفرح بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفرح بما يتنزل على النبي صل الله عليه وسلم من أوامر ومن نواهي. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، لكن من المشركين، من الكافرين، من الضالين، من الفاجرين، من لا يرضى ببعض أوامر الله. لماذا فرض الحجاب على المرأة؟ لماذا سمح للزوج بتعدد الزوجات؟ لماذا الرجل يجب أن يدفع المهر؟ لماذا الزكاة 2.5%؟ ومن الأحزاب من ينكر بعضهم. إذا سمعت من ينكر على أوامر الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. أنا شغلتي اللي بيقولوا الله، حاضر أنا عبد سمعا وطاعة، ولا أشرك بالله شيئا. طيب خذ من الله خذ مني، الرأي والرأي الآخر، أخي أنتوا بدكم زواج هذا صح، بس الشذوذ كمان خيار آخر، يعني أنتوا بهالبلد ليش ما عم تقروا الشذوذ؟ صحيح أنتوا عنيفين، صحيح أنتوا متشددين، صحيح أنتوا متعصبين، يا أخي خذوا عطوا نص بالنص، نص يعني الشغلة حل وسط، ليش هيك أنتوا بس عنكم راسكم يابس، يعني بس بدكم تساووا زواج شرعي؟ هيك الله أنا عبد الله تعالى، قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. أنا ما بأخذ من أحد غير الله عز وجل، بس نزعل منك إزعال، نرضى عليك أرضى، بس بتضايق أنا بتضايق شو عملنا؟ بس الأمم المتحدة ما بيهون عليها، شو نعمل للأمم المتحدة؟ إذا الأمم المتحدة وافقت أمر الله على العين والرأس، بس إذا خالفت أمر الله، أنا أعبد الله ولا أشرك به، قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو، هي شغلتي أنا داعي إلى الله عز وجل، وإليه مآب، حبرجع لعند الله عز وجل، وسيحاسب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وأنتم يا شباب وأنتن أيتها البنات، اعبدوا الله ولا تشركوا به، لا ترضى أن تأخذ تعليمك إلا من فوق، لا ترضى أن تأخذ منهجك إلا من فوق، اعتقاداتك إلا من فوق. يجي الناس يقولون نعم لا رضينا غضبنا ساعدنا حاكينا، من حاكيك، لكن أنا أمر الله تعالى هو الذي لابد أن ينفذ في هذه الأرض. فأنتوا يا شباب اعبدوا الله ولا تشركوا به، وادعوا إلى الله عز وجل، مو بس تعبدوه كمان تدعوا إلى أمره وتدعوا إلى نهيه، وبالآخير الرجوع إلى الله تعالى. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، كما أنزلنا على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم على الرسل أنزلنا عليهم كتبا، أنزلنا هذا القرآن وأنزلناه بلغة العرب. يا طوبى للعرب، يا بشرى للعرب، يا هنيئا للعرب أن الله اختار لسانهم لينزل به القرآن الكريم. والله قال لي أخ من الأخوة الشراكس، سافر إلى أهله بشرق آسيا، قال لي دخل على عمته جابت له ما بتعرف تحكي عربي عمته إلا يعني سورة الفاتحة وبعض الآيات الصغيرة، جابت له صندوق المجوهرات تبعه. هو يقول لي طالعت له من قلب صندوق المجوهرات مع المجوهرات قطعة ورقية لمجلة مكتوبة باللغة العربية، سافت ورقة مشقوقة يعني من مجلة. قال له شو هذه يا عمتي؟ قالت له هذه لغة القرآن، فأنا حاططها مع المجوهرات تبعي. سافت ورقة هيك مشقوقة من مجلة أنه هذه لغة العرب. يا أيها الإخوة، القرآن فضل على العربية وعلى العرب بأن جعل لغتهم عالمية. الأمريكي يجب أن يتعلم اللغة العربية، البريطاني يجب أن يتعلم اللغة العربية، بده يقرأ الفاتحة، الفاتحة لا تصح إلا باللغة العربية. الإسباني يجب أن يتعلم اللغة العربية، الشيشاني يجب أن يتعلم اللغة العربية، الهندي يجب أن يتعلم اللغة العربية، الياباني يجب أن يتعلم اللغة العربية. هلأ يا ترى الياباني هل يجب عليه أن يتعلم اللغة الفرنسية؟ لا يجب، لكن إيمانه وإسلامه أوجب عليه أن يتعلم لغة العرب. فالعرب المتوقع منهم أن يحملوا هذا القرآن على رؤوسهم، لا أن يضعوه وضعا شكليا ثم يمزقوا أحكامه وأوامره، بل أن يضعوا أحكامه وأوامره ويضعوا ذات القرآن الكريم على رؤوسه، أن يرفعوا أوامر الله، أن يرفعوا نواهي الله حتى يرفعهم الله عز وجل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا أمر الله وجعلوه أولا، فرفعهم الله تعالى وجعلهم أولا. وأنتوا يا شباب وأنتن يا بنات، والله لو الكرة الأرضية تعاديك، إذا رفعت أمر الله فوق رأسك سيرفع الله أمرك فوق الرؤوس. إذا رفعت أمر الله فوق رأسك سيرفع الله أمرك فوق الرؤوس. الله يرضى عليكم ويجزيكم الخير. والله مرارا يا شباب يأتيني شباب يعني إلى المسجد إلى العيادة، أو يكون معروض عليهم عمل بس فيه حرام، وهو أحوج ما يكون إلى المال. هلأ من يومين، هذا متكرر بفضل الله، الله يجزيكم الخير ويرضى عليكم، يعني أنا يمكن اللي بتذكرهم شيء يمكن 70-80 واحد، بس هلأ من يومين أخلقيني اللي أستاذ تذكر لما جيت لعندك وسألتك مشان العمل، العمل في بنك ربوي يعني في حرام وهو أحوج ما يكون للألف ليرة سوري، قلت له لا وترك. قلت له إيه؟ قال لي والله الله أكرمني بعمل بعد أن تركت ما رضيت أن أعمل ضعف ما كنت سأخذه في ذاك البنك الربوي. هذا متكرر يا شباب، متكرر يا بنات. من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه في دنياه وفي أخراه. واحد من الأخوة الله بعث له شغلة صار يقبض ضرب 10 أضعاف. إجا عندي طائر على 10 أضعاف يا أستاذ. قلت له هي الدفعة الأولى، هذول 10 أضعاف مو كل الحساب، أنت عم تتعامل مع رب العالمين بعشر أضعاف وبمئة ضعف وبسبعمئة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. واحد من الأخوة كانت تدعوه فتاة إلى نفسه بالحرم، إلى نفسها بالحرم، فكان يمتنع عنها. الله أكرمه بعد حين وتزوج فتاة، والله إجا لعندي يبكي، قال لي أقسم بالله يا أستاذ العشاء تبع العرس تبعي وصل على بيتي. قال لي أنت بتقلنا عشاء العرس بده يوصل على بيته؟ قال لي والله عشاء العرس وصل على بيتي. قال لي كيف تزوجت؟ لا أعلم. كيف صار البيت والعفش والفرش وحفلة العرس؟ قال لي والله العشاء حتى جاب لي يا رب العالمين على البيت، أرسله مع عبادي. شو يا شباب، شو يا بنات، أنت تتعامل مع رب العالمين، مع خالق الكون، مع ملك السماوات والأرض، يعني الله يعجزه لا تأخذني يقضي لك حاجتك، يقضي لي حاجتي، من أنا ومن أنت جل جلال الله. بس أنت التزم حكم الله تعالى، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا القرآن حاكم علينا. الإمام الحسن البصري يقول: المسلم إنسان قيده القرآن. أنا القرآن بيربط لي إيدي، أنا ما بقدر أمد يدي إلى أي مال يعرض علي، مربط أنا، ربط لي عيني، أنا ما بقدر أنظر إلى أي شيء أشتهيه، أنا ما بقدر أروح إلى أي مشوار أتمناه. لا، أنا الشيء الذي يرضاه القرآن أنا بروح، يرضاه القرآن أنا باكله، برضاه القرآن أنا ببيعه بشتري فيه. المؤمن إنسان قيده القرآن، بس هذا القيد لرفعة. هلأ قوانين المرور كلها قيود، ممنوع الدخول، ممنوع المرور، الأحمر بتوقف، الأخضر بتمشي جهة واحدة، ممنوع الانعطاف، الصفة بشكل مائل، على اليمين ممنوع، على اليسار مسموح. طيب شو هذه أخي؟ كلها قيود. صح، بس هذه قيود لرفعة، مشان المجتمع يسلم، مشان المجتمع يتطور ويتقدم. وإذا واحد قال أنا ما بدي قيود وأنا بالغ راشد عاقل وماني مستعد التزم بولا قيد، هذا أحد أمرين: يا مجنون يا مجرم. يا مجنون إنه ما بده قيود في في في في الطرق العامة، يا مجرم بده يروح يدعس الناس ويقتلهم. يلي بيقول أنا ما بدي قيود القرآن، أحد أمرين: يا مجنون بالعقل. يلي بيقول أخي أنا أعطوني حرية جنسية مطلقة ما بدي قيودكم، هذا أحد أمرين: يا مجنون، عفوا مثل المخلوقات الدنيا، يا مجرم يريد أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أما وإنا أنزلنا عليك القرآن الكريم، إذا تركت القرآن ورحت اتبعت أهواء رفقاتك، اتبعت هوى أبوك، كتب كتابه على بنت كتاب شيخ وبعد 3 أشهر بده يطلقها، المهر 3 ليرات مقدم 3 ليرات مأخر ذهب، أمه قالت له أوعك تطلقها، قال لها يا أمي بس أنا اللي ما بدي إياها، قالت له أوعك أوعك تطلقها، هلا إذا طلقتها بدك تعطيها نفس المقدم مؤخر. شو مجنون أنت تعطيها 3 ليرات ذهب؟ قال له شو أعمل؟ قالت له اتركها، لعد ترد عليها، لعد تدق لها، لعد تروح، بتقوم هي بتطلب طلاق، بتقول لها تنازلي عن المتقدم المتأخر، بتتنازل، أنت بتكون طلقتها وما دفعت شيء. قال لها جبتيها والله جابها يا أمي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وال، لن ينصرك الله تعالى ولن تجد ناصرا يحميك من عقاب الله تعالى، ولا واق ولا وقاية. أنت روحت الوقاية وأنت روحت النصرة لو أنك امتثلت أمر الله ولم تستجب لأمر أمك، أما وإنك رميت أمر الله واستجبت لأمر أمك ظلما وعدوانا واتبعت هواها وهوى نفسك، ما لك من الله تعالى من ولي ولا واق، لا ناصر ولا وقاية من عذاب الله تعالى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، لست بدعا من الرسل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يتزوج؟ لماذا يكون له أولاد؟ لماذا يأكل ويشتري في الأسواق ويمشي في الأسواق؟ واليوم بيطلع الناس على اليوتيوب: لماذا تزوج محمد صلى الله عليه وسلم 9 نسوة؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. المعجزات إذا أذن الله تنزل، وإذا ما أذن لا تنزل، لكل أجل كتاب، جعل الله تعالى لكل أمر قدرا مقدورا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ينسخ الله تعالى ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء من الأحكام. وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ عند الله تعالى. وإما نرينك بعض الذين نعدهم يا محمد، هؤلاء المشركون سينزل بهم عقابنا، بس هذا العقاب لعله ينزل بهم وتراه أنت. هلأ أبو جهل نزل به عقاب الله تعالى ورآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، تموت ولا يكون العقاب قد نزل بهم، فإنما عليك البلاغ، أنت شغلتك أن تبلغ. مرات واحد الداعي إلى الله يؤذيه أناس أو لا يستجيب له أناس أو يعني يكفر بعقيدته أناس يصير بده أنه الله يخسف فيهم الأرض. يا ربي هاليومين ثلاثة شوف فيهم يعني الأفاعيل. أي مو شغلتك يا أخي، لكن أنت شو شغلتك؟ فإنما عليك البلاغ، أنت بس بلغ عن الله عز وجل، وعلينا الحساب، الله اللي بيحاسب. فالله اللي بيقرر إيمت بده يبعث له جلطة لهالعبد، أما مو لأنه ما سمع كلمتك أنه إن شاء الله بينام بفيق مجلوط. يوحد الله. فإنما عليك البلاغ، أنت شغلتك بس بلغ، وعلينا الحساب. الله اللي الله بيقرر يبعث له جلطة أو ما يبعث له، يبعث له إياها بكرة، لما يبعث له بها بعد 100 سنة، لما ما يبعث له إياها بنوب. الحساب عند الله عز وجل. فأنت إذا واحد خالفك لم يستجب لك، يا سيدي سخر بدينك وبمعتقدك بمعتقدك، لا تأتي لتقول يا رب بثلاث أيام روحوا، مو شغلتك. إنما عليك البلاغ، خلي مخك منصرف إلى البلاغ، والله عز وجل يحاسب العباد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال المفسرون في هذا المقطع من الآية الكريمة، المراد بها أولم يروا أن نأتي أرض المشركين فيدخلها الإسلام فتتحول أرض الكفر إلى أرض إسلام وتنقص أرض الكفر. هذا من واحد من معانيها. في معنى آخر فسر بعضهم قوله تعالى ننقصها من أطرافها أن نقصانها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير والصلاح، وهذا مروي عن مجاهد وابن عباس في رواية. وأنشد بعضهم الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. إذا في غيث يحل بهذه الأرض تحيا، وإذا ما في غيث يحصل فيها التلف. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، إذا كان بالمنطقة في عالم يحييها بالخلق بالفضيلة بالتعاون بالتكاتف بمشاريع الخير. بس إذا أرض ما في عالم، هذه أرض قاحلة ميتة، في أكل وفي شرب بس ما في حياة روح، ما في حياة إيمان. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. ما في واحد يذيل على حكم الله تعالى موافق أو غير موافق، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، مكر الذين من قبلهم يعني أنهم أعدوا الخديعة وأعدوا استخدموا ذكاءهم، بدل أن يستخدموه بالخير استخدموه في الشر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، الله عز وجل يمكر لكن يمكر في الخير، يعلم ما تكسب كل نفس، وكل واحد بيحكي شغلة الله يعلمها، وبيفكر بشغلة الله يعلمها، وبيخطط لشغلة الله يعلمها، وبيفعل شغلة الله يعلمها. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. غدا ستأتي العاقبة، ويشاهد المؤمنين أنهم من أهل الجنة، ويشاهد الكافرين أو الكافرون أنهم من أهل النار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، محمد مو صادق، محمد مو نبي، محمد ما يعتمد عليه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أنا الله عز وجل نبأني بأنني عبد يوحى إلي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. روحوا اسألوا يا أيها المشركون علماء الكتاب يخبرونكم عن أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم. نسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أقولها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به

إخوتي في البيت يلبسون أمامي الضيق، ما الحكم؟ ماذا أفعل؟ سبحان الله يا أخوان، يعني في آداب عامة، في ذوق عام لابد أن يراعى. يا بنات، أنت صح هذا أخوك، أنت تجلسين أمام أخيك بلباس المهنة. لباس المهنة يعني فستان، بيجامة عريضة، نص كم، في ذوقيات عامة تراعى، حتى الأم قدام أولادها. يعني هكذا جرى العرف عندنا وهكذا جرى الأدب. فيا بناتي تفضلوا، يعني الآن هذا أخ يقول طيب أخواتي هيك عم يرتدوا، ماذا أفعل؟ قل لوالدتك أن تنصحهم. والبنات والله ينتبهوا وينصحوا بعضهم البعض. هلا البنت ترتدي مثل هذا عند زوجها، في بيت زوجها، بينها وبين زوجها، أما غير مناسب هذا الضيق جدا أمام الإخوة الشباب. في بعض الأحيان التي نقرأ فيها القرآن تأتي آيات تذكرنا بالآخرة، فنشعر حين قراءتها بكل ما فيها من معاني عظيمة. عندما نعاود قراءتها في وقت آخر لا نجد فيها ذات المعنى رغم أننا نصدقها. ماذا نفعل ليكون معناها دائما حاضرا في القلب؟ ذكر الله، لأنه هذه آيات القرآن تقع في القلب، والذي يفهمها ويعقلها ويعلمها هو القلب. فإذا كان القلب نظيفا تقع أنوار القرآن تعالى فيه. أعمل مع شخص أنا من يوم أبواب نوافذ، يأتي الزبون يريد نوع أول، يقوم صاحب المحل بإخباري على أن أضع نوع ثاني وثالث على أنه الأول والزبون لا يعلم. قلت لصاحب المحل مرارا حرام، يقول لي الحجة أنه كسر له في السعر، ماذا يجب علي أن أفعل؟ انصحه، وإذا ما استجاب قل للزبون، قل هذا نوع ثاني أو ثالث، أو اترك العمل عنده. طبعا وهذا الرجل يعني يتبع هواه ولا يتبع ما أنزل إليه من ربه، فما له من الله من ولي ولا واق. أنا تزوجت من فترة قصيرة أقل من سنة ونص، نصف سنة، زوجتي ثقافتها ضعيفة الدينية، تصلي تصوم تفعل الفرائض، يوجد فرق بيننا بالتزام بشرع الله. أحاول أن أحاورها بالعقل، أنصحها بتقوية إيمانها، أنا ملتزم بالدروس، أحاول الالتزام بالحدود والضوابط، أنا منزعج، أحس أن ذلك ممكن أن يضعف همتي، يبعدني عن الله بعد أن عملت جاهدا للتقرب، ماذا تنصحني؟ شو ماذا أنصحك؟ الله بعت لك مين تدعوها إلى الله وهي أقرب الناس إليك، يلا لشوفك. هلا أنا بدي كلفتك بالدعوة إلى الله بحلقة، وحلقتك هي أنت ومرتك، بدي تساوي لي مرتك مثلك، معك ست شهور قيام ليل، دعاء، ذكر، هيك مازحها، باصفها، حببها بنفسك، جيبها على الجوامع، إن شاء الله إن شاء الله، ادعو لها إن شاء الله بتصير مثلك وبتسبقك كمان، وبتقوا أنتوا اثنين في الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء.

العالمين. تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهه. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. رواه النسائي. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، فكانت أحب إلينا من حمر النعم. فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له: ادخل الجنة بسلام. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وإن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة وإن إيران مستعدة لحرب حاسمة. ومن جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام وإن آلاف السفن عبرت المضيق وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. وفي تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات. وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. وميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وللوقوف على حصيلة وآخر الأخبار من واشنطن ينضم إلي من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا بك معي، وماذا في حصيلة آخر التصريحات على لسان المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بالطبع الرئيس الأمريكي؟
1: أولا مرحبا بك سالي على شاشة الجزيرة، وكل الدعوات لك بالتوفيق في هذه الخطوة الجديدة. فيما يتعلق بتطورات المواقف الأمريكية إزاء إيران، لم تصدر تصريحات حتى الآن من قبل الإدارة بشأن هذا المقترح أو الرسالة الإيرانية التي تضمنت الشروط المتعلقة بمطالب إيران. الشروط الأمريكية بالمقابل ظلت على حالها وفق تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها للأمريكيين إن عليهم أن يحتملوا تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات. ترامب دائما ما يحاول إقناع الأمريكيين بأن السبب الرئيس وراء هذه الحرب والمواجهة ضد إيران هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويقول إن المقابل الذي يدفع إزاء هذا الهدف هو مقابل قليل، لأن إيران يقول إذا امتلكت سلاحا نوويا كانت ستستفز دول الشرق الأوسط وفق تعبيره. هناك أيضا ما قاله في الأيام القليلة الماضية والذي يؤكد استمرار التواصل بين واشنطن وطهران، قال إن التواصل المباشر مستمر بينهما وإن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه دائما ما يرفق ذلك بالقول بأنه لن يوقع اتفاقا سيئا. وعندما يقول ذلك يفهم منه أن الإدارة حتى الآن ما تزال تتمسك بشروطها المتمثلة في أولوية الملف النووي، وأن تقوم إيران بتسليم ما لديها من مخزون لليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب. في الأيام الماضية كان يهدد ترامب إيران بأن موقع جبل الفأس هو تحت أعين البنتاغون وإنهم رصدوا أنشطة فيه، ويقول قد نستهدف هذا الموقع قريبا. ولكن فيما يتعلق بالتفاوض، كان يشير دائما في الأيام الماضية بأنه لا يكترف، لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر في هذه الحرب بينما تخسر إيران. وكان لافتا تأكيده الأسبوع الماضي بأن التواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يكشف عن مدى التقدم المحرز فيما يتعلق بما تريده واشنطن من طهران، وإلى أي مدى اقتربت طهران من المطالب الأمريكية. هناك ترقب كبير لهذه الاجتماعات التي سيجريها ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك مع قادة دول الخليج وكذلك مع شركاء الولايات المتحدة الآخرين، لأن هذه القضية تظل حاضرة في كل النقاشات لدى الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة أو حول العالم بسبب ارتداداتها العالمية الكبيرة على اقتصادات الدول وكذلك هنا داخليا في الولايات المتحدة. بكل الأحوال بالمقابل
0: رسائل كثيرة دائما ما يحاول ترامب

0: استطلاع الرأي هذا إن أكثر من 70% يعتقدون بأن الإدارة ليست لديها خطة واضحة لإنهاء الحرب، وكذلك 60% من المستطلع آرائهم يقولون إن قرار الحرب منذ البداية كان خطأ. اللافت أيضا في هذه الاستطلاعات التي نشرتها فوكس نيوز أن نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس ترامب تقول هي أقل من 40%. كل هذه المواقف تأتي في سياق انتخابي حساس بالنسبة للإدارة وللجمهوريين، والديمقراطيون يحاولون الاستفادة من كل ذلك. سالي،
1: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه التفاصيل. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: وللحديث والنقاش حول هذا الملف أكثر ينضم إلي من واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وأيضا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم معي، وأبدأ معك دكتور كينيث. يعني الآن وعلى خلفية ما ذكره الأمين أمين المجلس القومي الإيراني عندما حدد شروطا لبناء الثقة ربما واستعادة مسار دبلوماسية مع الجانب الأمريكي، تحدث عن ثلاث نقاط بعينها: تبدأ بوقف الحرب على جميع الجبهات، وأيضا رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري. وضعت هذه الأشياء في صيغة شروط غير قابلة للتفاوض. ما هي طبيعة التعامل الأمريكي مع مثل هكذا شروط؟
3: شكرا لكم على استضافتي مجددا. بالنسبة للولايات المتحدة فهي في الواقع استوفت هذه الشروط أو كانت قد شرعت في ذلك، وهذا الأمر حصل بعد توقيع مذكرة التفاهم في شهر يونيو. أود أن أذكركم أن الجانب الأمريكي أنهى الحصار ووافق على رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانية، وصحيح أنه لم يفرج عن الأصول المجمدة ولكنه أطلق آلية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وليس كل هذه الأصول، لطالما اتفق على أن الولايات المتحدة سوف تفرج عن جزء من الأصول فورا، على أن يتبع هذا الأمر إفراج عن المزيد من الأصول لدى التزام إيران بنقاط الأصول.

0: أخرى. بالنسبة لوقت إطلاق النار على الجبهات كافة فأن تطبيق هذه النقطة صعب جدا، لأن الولايات المتحدة لا تسيطر على إسرائيل، لا تسيطر على الحوثيين أو حتى على المملكة العربية السعودية، وبالتالي فمن الصعب جدا الالتزام بهذه النقطة. لكن الولايات المتحدة طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكتفي بالرد فقط في حال أطلق حزب الله النار على إسرائيل، وطلبت من نتنياهو ألا يشن أي هجمات ضد حزب الله وحماس. الولايات المتحدة شجعت إسرائيل على الرد فقط في حال استفزازها، وبالتالي الولايات المتحدة قادرة على استيفاء هذه الشروط. بنظري هذه الشروط أو هذه البيانات هي أكثر نعومة بكثير إذا جاز القول من السيد رضائي الذي كتبت عنه في الكتاب الذي ألفته منذ فترة طويلة بشأن الحرس الثوري. هذه في الواقع تصاريح أكثر عقلانية وأكثر نعومة إذا جاز القول من تصاريح أخرى صدرت عنه في الآونة الأخيرة. هناك زميل له مثلا قال إنه قد يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تسوية حين تتم الإطاحة بالرئيس ترامب، وهذا طبعا أمر سخيف. إذن هذه شروط منطقية بنظري.
1: ومن هذا المنطلق أستاذ مختار، يعني أيضا كيف تنظر إلى هذه الصيغة التي وضعت فيها هذه الشروط التي تم التفاوض حولها من قبل في مذكرة التفاهم، وكما أشار سيد كانث أن جزء منها كان بالفعل بدأ في أن ينزل إلى أرض الواقع، الآن توضع بهذه الصيغة، هل هو لتأكيد من الجانب الإيراني يود أن يؤكد أن هذه المرحلة قد حسمت بالفعل وأنه تم التوافق ويجب تنفيذ كل ذلك، ومن ثم المضي قدما في تفاهمات أخرى قد تشمل النووي وغيرها من الملفات؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة ما ذكره السيد محسن رضاي وكان في إطار مذكرة التفاهم، وهناك هذه الشروط الإيرانية هي واضحة، وهو يعني الآن لم مثلا يطرح شروط تعجيزية. أمريكا إذا تريد حق المفاوضات تريد التوصل إلى نتيجة حول برنامج إيران النووي وليس ملفات أخرى، أساسا إيران لا تبحث الملفات الأخرى، يعني الاتفاق فقط يكون حول برنامج إيران النووي. نعم هذه الأرضية موجودة، هذه مذكرة التفاهم ما زالت موجودة، وهذه الشروط يجب أن تنفذ. وإيران تقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات وليس يعني إنهاء مؤقت لستين يوما 40 يوما، لا، إنهاء نهائي للحرب في جميع الجبهات. يعني أمريكا تعلن نهاية الحرب بشكل نهائي، هذا يكون البند الأساسي، وبقية يعني الشروط الذي وضحها وبعد يعني المقابلة مع قناة الجزيرة كذلك وضح أن شروط إيران من 7 بنود، وهذا واضح يعني قلت لكم وهو أشار إلى خلال هذه الفترة عدة مرات. فلذلك الآن في هذه المرحلة إيران تطرح هذه الشروط، ولكن إذا رأت في المرحلة القادمة تعنت أمريكا، خاصة نعرف يعني هذا الرئيس الأمريكي يعاني من اختلال في الشخصية والمواقف، يعني يتغير مواقفه في كل لحظة، فلذلك ممكن إيران ترفع من سقف مطالبها وهناك تغير من شروطها. فلذلك الآن إيران تقول هذه فرصة أمامكم، هذه الشروط نفس المذكرة التي وقعتم عليها وقع عليها الرئيس الأمريكي، فلذلك هذه الفرصة الآن موجودة. فلذلك يعني باعتقادي أن الجانب الإيراني الآن لن يصعب الأمر أو لن يقول أن يعني لم يطرح أمور الآن خارج عن موضوع مذكرة التفاهم وما طرحته إيران أن يأتي في هذا الإطار.
1: دكتور محمد، يعني من وجهة نظرك سند لنا لماذا وضعت هذه الصياغة؟ هي شروط ليست بجديدة، تم نقاشها وتداولها، ولكن ما اختلف هو طريقة التعاطي الإيراني معها ووضعها في خانة الشروط غير قابلة للتفاوض، والترتيب أيضا، ترتيب تنفيذ هذه الشروط، تم ترحيل الحديث عن هرمز ربما إلى مراحل متأخرة، لماذا؟
3: إذا تأملنا ترتيب هذه الشروط وكما تفضلت تأجيل قضية هرمز، هذا لا يلغي حقيقة أن الموقف الإيراني الذي عبر عنه محسن رضائي ليس جديدا بقدر ما هو إعادة صياغة البند الأول عفوا وربما بنود أخرى في مذكرة التفاهم. إذا نظرنا إلى السياق الزمني والسياق السياسي، الآن نحن على بعد يومين فقط من حدثين مهمين، هناك اجتماع قادة الخليج مع الرئيس ترامب وأيضا أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فبالتالي سنسمع المزيد عندما يلقي الرئيس بيزشكيان خطابه في الأمم المتحدة بتذكير الولايات المتحدة، تذكير الإقليم الخليجي، تذكير العالم أين تقف إيران من هذه المرحلة، وتريد أن تجمع بين المنزلتين، من ناحية تبدي نوع من الانفتاح كما كان الحال قبل اجتماعات سويسرا وقبل اجتماعات الدوحة، هناك انفتاح إيراني على فكرة المفاوضات ولكن بشروط، فبالتالي الآن كمن يريد أن يلزم الرئيس ترامب بضرورة الانصياع وبضرورة مراعاة ما وقع عليه على نفس النسخة التي وقعها أو وقع على متيلتها الرئيس بيزشكيان. طهران تريد أن تقول إنني أتمسك بكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات ولا محيد عنها، وأيضا في المقابل محسن رضا عبر أيضا عن أن هناك استعداد عسكري لامتصاص أي ضربة مقبلة. إذا كما قلت الجمع بين المنزلتين، أن إيران تنفتح على المفاوضات ومستعدة للمواجهة العسكرية، وبالتالي عندما تصل هذه الشروط إلى أذان القادة الخليجيين وكيف سوف يتحدثون عنها خلال اجتماعهم مع الرئيس ترامب، أعتقد محسن ردائي وبقية القادة الإيرانيين يطمعون في أن هذا الطرح هو الذي سيكون مرجعية جديدة في حديث الخليجيين مع الأمريكيين، فبالتالي مناورة دبلوماسية، ولكن لا أعتقد أنها ستغير من الموقف الأمريكي. ترامب قد يسمع إليها، قد يعني بمعنى أنه قد ينفتح على الاطلاع، ولكن ليس بالضرورة سيغير موقفه الآن الذي يميل إلى مواصلة الخنق الاقتصادي والتحضير لضربة عسكرية غير مسبوقة.
1: دكتور كانت يعني ذكرت في بداية حديثك عن أن تصريحات محسن رضائي يعني وصفتها بأنها أقل حدة ربما من تصريحات سابقة ومن موقف ثابت ربما أشرت إليه. هذه التصريحات أيضا صاحبها تصريحات أخرى فيما يخص الشق العسكري بأن العقيدة ربما أو التوجه الإيراني خلال الفترة القادمة سيخرج من خانة الدفاع إلى خانة الدفاع الهجومي. ما هو الموقف الأمريكي تجاه هذه التصريحات برأيك؟
0: شكرا لك على هذا السؤال. لا أعتقد أن الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على هذا التصريح. هذا الموقف ليس بجديد. في الواقع الجانب الإيراني يقول منذ 6 أو 7 أسابيع على الأقل إنه سوف ينتقل من وضعية دفاعية إلى وضعية هجومية، لكن ذلك لم يتحقق. الإيرانيون استمروا في فعل ما فعلوه منذ البداية، بمعنى آخر ما زالوا يطلقون النار على السفن في مضيق هرمز، لكننا لم نرى الكثير من الأنشطة الهجومية من قبل الإيرانيين، بل في الواقع الحوثيون هم الذين قاموا بأعمال هجومية، هم يتقدمون في ميدان المعركة، وهذا برأيي ليس مرتبطا بشكل وثيق بالحرب في إيران، بل بالحرب بين جماعة الحوثيين والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركاء المملكة العربية السعودية في اليمن. إذن مجددا هذا الموقف من السيد رضائي ليس بالجديد، كما ذكرت قبل بضع دقائق فإن الولايات المتحدة كانت قد بدأت باستيفاء هذه الشروط. إذن في حال كانت الشروط التي ذكرها رضا اليوم هي فعلا الشروط الأساسية بالنسبة لإيران، فلا أرى أي سبب يمنع الولايات المتحدة من استيفاء هذه الشروط وتحقيقها. طبعا قد يكون هناك فرق في الرأي فيما يتعلق بإنهاء الحرب على الجبهات كافة. الولايات المتحدة لا تتحكم بنهاية هذه الحروب. الولايات المتحدة طرحت مخططات للسلام وبدأت بتطبيق خطط السلام هذه سواء في غزة أو في لبنان، لكن في نهاية المطاف لا يعود للولايات المتحدة وحدها أن تحقق السلام في جميع الجبهات. هذا يستوجب تعاونا من قبل إسرائيل ومختلف الفصائل مثل حزب الله وحماس، وهي فصائل لا تسيطر عليها الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة لا تسيطر فعلا على إسرائيل. يمكنها أن تؤثر على إسرائيل، لكن لا يمكنها أن تملي أي شيء على إسرائيل أو أن تلزمها بفعل أي شيء. شيء، وبالتالي فإن الأمر مرهون بمدى صرامة تعريف هذا الشرط بالتحديد، ألا وهو شرط وقف النار أو وقف الحرب على الجبهات كافة.
1: أستاذ مختار، يعني كيف ترى ما ذهب إليه دكتور كينيث بأن هذه التصريحات وأن الاستراتيجية استراتيجية الدفاع الهجومي هي تصريحات ربما للاستهلاك المرحلي، بطبيعة المرحلة كل طرف يعلي من سقوفه في سبيل حصد المزيد خلال ما هو متوقع، سواء كان في المفاوضات التفاوض خط الدبلوماسية أو حتى يعني رفع الروح المعنوية وإبراز التفوق العسكري؟
2: يعني المسؤولين الإيرانيين عندما يتحدثوا يعني هم ينفذوا، وهم ليس كالرئيس الأمريكي الذي يعني منذ بداية الحرب عشرات المرات تحدث عن عمليات واسعة تدمير إيران وانتهاء الأمور ونهاية الحرب خلال أيام، ونحن اقتربنا من نهاية الحرب وأنا دمرت كل شيء وأنا سيطرت على كل شيء، وهو إذا كان أصلا سيطر على كل شيء لماذا يعني الآن مستمر بهذه الحرب وتؤلمه الأحداث وما تقوم به إيران؟ لذلك يعني المسؤولين الإيرانيين عندما يتحدثوا هم ينفذوا، وإيران خلال هذه الفترة رأينا يعني هي أحيانا قامت بعمليات استباقية ضد القوات الأمريكية قبل أن يقوموا بالتحرك تجاه إيران. فلذلك لا، الإيرانيين صادقين في هذا الكلام، ينفذوا يوسعوا، وحتى يعني الآن هم نعم يعني هم الآن يحذروا الجانب الأمريكي، لأن الأمور حتى الآن لم تصل إلى تلك المواجهة الواسعة في هذه المرحلة بعد الحرب 40 يوما. ولكن يعني بعيدا عن هذه التعارات الأمريكية والرواية الأمريكية، لا يعني باعتقادي الآن إيران تحذر الجانب الأمريكي، ولكن هم يستطيعون إذا وسعوا الحرب يرون في هذه المرحلة ما هو الذي سيحدث، وهذا يعني كلام
1: ترامب بفتح مضيق هرمز قبل الحديث عن أي شيء وقبل تنفيذ أي شرط، وهو ما ظل يتمسك به خلال الفترة السابقة كبادرة حسن نية ربما لتنفيذ أي شيء وإن ذلك كان هو الخيار. هل سنظل في هذه النقطة للأبد؟
3: للأسف مضيق هرمز أصبح عقدة أكثر تعقيدا من الحرب الأصلية حرب إيران، وبالتالي أي محاولة لاحتواء الوضع في مضيق هرمز معنى مسعى ترامب لنزع السيادة التي تشدد عليها إيران في المضيق، أيضا محاولة العودة بتدفق النفط عبر الناقلات إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، هذه مسألة ربما أصبحت هي التحدي الأساسي، وليس هناك نسق دبلوماسي يساعد في حل عقدة مضيق هرمز بحكم أنه أصبح هو أرض التباري غير المباشرة. هناك حرس ثوري يسيطر على الساحل، يسيطر على أغلبية هذا المضيق، هناك الحضور العسكري الأمريكي. كنا نتحدث في ماي عن إمكانية العودة إلى ما سمي بالمرور البريء والمرور الآمن للسفن والتي كان ينبغي أن تحترمها طهران. الآن انتقلنا في أحسن السيناريوهات إلى ما يسمى الآن بالمرور المظلم، بمعنى على الناقلات أن تطفئ كل أجهزتها وتمر بالليل من خلال غطاء عسكري أمريكي. هذه مسألة مكلفة عسكريا، مكلفة اقتصاديا، وحتى شركات التأمين لا ترى في هذه جدوى اقتصادية أو مالية. إذن لا يمكن الاعتداد بأن هناك الآن سيطرة أمريكية. في المقابل أصبح المضيق عبارة عن منطقة تباري ومنطقة متنازع عليها. للأسف عندما يعود ترامب ويتحدث في أكثر من مرة عن أنه يعارض أن تصبح إيران قوة نووية، هو كمن يتفادى المرض الأساسي ويبحث عن أعراض جانبية. يعني خطاب إيران النووية هو خطاب مرجعي يصلح له في إدارة الصراع في أي مرحلة، ولكن بالنظر إلى أزمة الطاقة وانعكاساتها على أسعار البنزين في الولايات المتحدة والسجال الحالي في الولايات المتحدة بشأن إدارة الحرب بمجملها، كلها عناصر كان من المحتم أن تدفع ترامب وتدفع الإيرانيين إلى تسوية مضيق هرمز. نحن الآن لازلنا في مرحلة استعراض القوة وإدارة الصراع، صراع هرمز بالذات من خلال خطابيات متوازية. الرضائي يتحدث في طهران، ترامب يظهر أمام الكاميرات وسيقول ما يقوله مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيزشكيان سينطلق أيضا من نفس القناعة أننا مسيطرون على المضيق ومنفتحون على المفاوضات. كل هذه المواقف الخطابية لا تمثل حاجة عملية أو حاجة ملموسة يمكن أن نرى فيها أمارات أو مؤشرات البحث عن تسوية. لذلك أعتقد أن ننتهي من الأمم المتحدة، من الجمعية العامة، ننتهي من انتخابات الكونغرس، وربما قد نصل حتى إلى بداية عام 27 ولا تزال عقدة هرمز قائمة، لأنها استنفذت كل ما يستطيع ترامب أن يفكر فيه وكل ما يستطيع الحرس الثوري أن يتبناه، في مقابل يعني أنها جدلية أصبحت متشابكة، ولكنها ليس من السهل أن تعطينا الأطروحة الثالثة كما يقول هيجل، بمعنى تفاعل إيران وترامب يمكن أن يعطينا تصورا جديدا يبدأ من مضيق هرمز وربما يمكن أن يفيد في تسوية بقية الملفات العالقة.
1: دكتور، كانت في عجالة لو سمحت، يعني هل نتوقع تحركا عسكريا، ضربة عسكرية قبيل الانتخابات النصفية ترفع أسهم الحزب الجمهوري، ويمكن أن يستغلها الرئيس الأمريكي لإعلان نصر حاسم في هذه الحرب؟
0: شكرا لك على هذا السؤال. أنا لا أتوقع أن تشن الولايات المتحدة أي ضربات لغايات سياسية أو للتأثير على الانتخابات. الولايات المتحدة وجهت ضربة قبل بضعة أيام، ضربت قوارب للحرس الثوري كانت تحاول أن تستولي على مسيرة بحرية تابعة للبحرية الأمريكية. إذن قد نشهد ضربات عسكرية أمريكية بناء على الأحداث، في حال كان هناك تهديد، في حال كان الحرس الثوري يحاول استهداف سفينة، لا سيما سفينة تابعة للولايات المتحدة، أو كان يحاول على سبيل المثال شن عملية داخل المضيق، فإن الولايات المتحدة قد تهاجم في إطار ضربة استباقية أو في إطار ضربة انتقامية. لكنني لا أتوقع أن تبادر الولايات المتحدة إلى ضربة من دون أي سبب.
1: من واشنطن دكتور كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكرك ضيفي من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وجزيل الشكر لك ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. هذا وتبحث إيران عن بدائل للتجارة عبر معابر برية.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تكشف اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي عن سعي إيران إلى تقليص اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة وتعزيز الروابط مع دول الجوار، لكن هذا التحول يضع طهران أمام تحديات تتجاوز الجغرافيا واللوجستيات في ظل الحصار والعقوبات والضغوط السياسية التي تحد من قدرة البدائل البرية والشمالية على تعويض دور الموانئ الجنوبية. لمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور غازي العساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميلة سلام خضر وقراءة في هذا الملف على الشاشة التفاعلية. سلام، ما هي البدائل الإيرانية عن استخدام الموانئ الجنوبية في إيران؟
5: هناك شبكة سكك حديد، هناك نقل بري مع دول الجوار، وهناك موانئ بحر قزوين سنتطرق إليها. شكرا سلمى. إذن مع الحصار الأمريكي بدأت إيران في محاولة لتفعيل شبكات الربط البري بينها وبين دول الجوار. واحدة من أهم تلك الشبكات هي خط سكة الحديد التي تصل طهران عبر مجموعة من الدول وصولا إلى تشينجيانغ في الصين. سكة الحديد هذه تمر بتركمانستان وأوزبكستان، وهي رئيسية وأساسية بالنسبة لإيران وبالنسبة للصين أيضا. وهذا الخط البري تقول الصين بأن استخدام هذا الخط ارتفع بشكل لافت منذ أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على الموانئ الجنوبية الإيرانية. لكن بحسب الصينيين، غرفة التجارة الصينية الإيرانية، فإن هذا الخط خط صحيح أنه هو خط إمداد بالنسبة لإيران، لكنه رفع بشكل لافت كلفة النقل وما يستتبع ذلك طبعا من ارتفاع في كلفة السلع. تقريبا ارتفعت أسعار السلع في السوق الإيرانية، السلع المستوردة من الصين ولا سيما المواد الغذائية بنحو 30%، ذلك أن النقل البري هو بطبيعة الحال أعلى كلفة من النقل البحري، حتى وصلت نسبة التضخم في أسعار الأغذية بأكثر من 120%، ونحن نتحدث عن السلع التي والأغذية التي تستوردها إيران من الصين تحديدا. ولكن خطوط الربط ليست الوحيدة مع الصين، هذا الخط الذي يظهر باللون البرتقالي هو خط سكة الحديد. لدى إيران أيضا خط آخر يربط المناطق تقريبا الجنوبية الشرقية من إيران بأوزبكستان عبر أفغانستان، هذا خط نقل بري تستخدمه أيضا إيران وأيضا يرفد بمزيد من السلع، ولكن هذا الخط أيضا أمامه معوقات سنتحدث عنها بعد قليل. وهناك خطين بالغي الأهمية أيضا في المناطق في طهران تحديدا عند بحر قزوين، هذا الخط ربما هو الأهم الذي يصل طهران بأسترخان في روسيا بشكل مباشر. وفي أسترخان هناك ميناء نهري أيضا يمكن عبره إنزال أو تحميل البضاعة، وهناك خط موازي له في خط النقل، ولكنه خط نقل بري بين إيران وبين روسيا. ونعود هنا أو سننتقل إلى المشكلة الثانية، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل البري مقارنة بالنقل البحري، هذه عدد من المعابر الحدودية الموجودة بين إيران وبين دول الجوار، مع باكستان، مع أفغانستان، مع أرمينيا ومع تركيا. بحسب وول ستريت جورنال، التجارة البرية بين إيران وتركيا ارتفعت في تقريبا الربع الأول من هذا العام عبر معبرين رئيسيين بنحو 19%، ولكن هذا لا يعني بأن هذه التجارة تسير بشكل سلس. هذه المعابر وفق وول ستريت جورنال بدأت تعاني من اختناقات عالية وتكدس في الشاحنات، وبالتالي مرور البضائع ليس بالسهولة التي يمكن أن تكون كافية بالنسبة لإيران لتعويض النقص في المناطق الجنوبية أو نتيجة توقف العمل بالموانئ الجنوبية. هذه ثلاثة من أهم موانئ إيران الشمالية على بحر قزوين، هي أيضا عصب تجاري مهم بينها وبين روسيا تحديدا، لا سيما بين ميناء بندر أنزلي وبين أسترخان في روسيا. هذه واحدة من البدائل، أو على الأقل ثلاثة طرق من البدائل التي لجأت إليها إيران: سكك الحديد، النقل البحري عبر قزوين أو من موانئ قزوين، وأيضا الطرق البرية.
6: شكرا لك يا سلام خضر على الخارطة التفاعلية. إذا معي الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، هل هذه البدائل التي تحدثنا عنها، الطرق البرية، السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين، هي قادرة وقابلة أن تعوض يعني خروج الموانئ الجنوبية الإيرانية في ملف نقل البضائع وإيصالها؟
7: شكرا لك سلمى على الاستضافة. حقيقة أولا لابد أن نشير أن إيران بنت تجارتها على مدار العقود الماضية دون أي تنويع يذكر، وبالتالي كانت أكثر كما ذكرتم في التقرير من 80% من تجارتها عبر الموانئ في المنطقة الجنوبية. الآن الحديث عن كل هذه البدائل تعني أن الاقتصاد الإيراني يمكنه اليوم أن يتنفس، لكن لا يمكنه أن يجد رئة بديلة عن الرئة الكبيرة التي كان يستخدمها في الحصول خاصة على إيرادات بيع النفط. فأنا أعتقد أن هذه البدائل إلى حد ما جيدة، لكنها جزئية وجزئية بشكل قليل جدا، لأنها تعني إدامة بعض السلع الأساسية وسلع الغذاء خاصة الحبوب من روسيا، لكن السلع الثقيلة التي كانت تصدرها إيران عبر البحر، هذا يعني أن الإيرادات المتحققة من العملة الصعبة لا زالت يعني أمر صعب تعويضه من خلال هذه النوار.
6: دكتور غازي، أيضا يعني ملاحظة
4: التعويض من خلال استخدام الطرق البرية، رافقه معلومات تشير إلى وجود طوابير وتكدس للشاحنات عند نقاط عبور بشكل كبير. هذه الاختناقات التي حدثت، ما الذي تكشفه عن هذا الخيار البديل بالنسبة لعملية التعويض وإمكانية أن يخدم الهدف المراد؟
7: أولا، كل هذه المعابر سلمى هي اليوم لتعويض سلع إلى حد ما خفيفة الوزن وذات قيمة مرتفعة، على رأسها الغذاء، الأدوية، وبعض قطع الغيار. لكن تعويض السلع كبيرة الحجم التي تحتاج إلى ناقلات ضخمة جدا، والتي كانت تستخدم عادة ويتم التجارة والتبادل بها عبر البحر، هذا لا يمكن تعويضه من خلال الشاحنات. وبالتالي أي سلع كبيرة حجم ستأتي من خلال هذه المنافذ يعني أن هناك تكدسا. هذا التكدس يعني أن البنية التحتية التي تستخدمها إيران في هذه المنافذ وضعف التنويع الاقتصادي اللي كان موجود على مدار السنوات الماضية يعني أنه لا يمكن تعويضها بشكل كبير وإنما جزئي. إضافة إلى أن هذا التكدس قد يرفع الكلف بشكل كبير، كما ذكرتم كلفة النقل البري هي حسب تقارير رسمية هي 4 أضعاف كلفة النقل البحري، وهذا يعني أن هذا التكدس يعني يضيف مزيد من الوقت، مزيد من الضرر لبعض السلع التي لا يمكن أن تتحمل الانتظار، خاصة السلع الغذائية، وبالتالي مصبها أخيرا هي الكلفة على المجتمع والأسرة الإيرانية، لأن هذا سيرفع من شأنه تكلفة وصول السلع كلها في ظل هذا التكدس إلى الاقتصاد الإيراني.
4: وهنا دكتور، يعني هل هذا الحصار الذي فرضته إيران على مضيق هرمز وارتد عليها حصارا مقابلا هو أدى إلى نتائج عكسية وبات الحصار وكأن إيران هي تحاصر ذاتها من خلال ما قامت به بإغلاق مضيق هرمز؟
7: هذه نقطة جوهرية، لأن مسألة الحصار والعقوبات وتزامنها على الاقتصاد الإيراني يعني أن هناك تأثيرات مزدوجة كبيرة وعميقة. نعم، أنا أتفق أن هناك تأثيرات عكسية باتت اليوم على المالية العامة للاقتصاد الإيراني، وما لانعكاسات ذلك على كل قنوات التأثير. لكن اليوم سلمى أعتقد أن انتقال قناة تأثير النقل التي يمكن أن تنعكس مباشرة في أسعار التضخم بات اليوم أسرع، وبالتالي كل هذه القنوات والإغلاقات والحصار والقنوات البديلة يعني أن تكلفة النقل والشحن ستظهر بشكل أكبر، وبالتالي ستنعكس سلبيا على تكلفة المعيشة. وهذا ما أظهرته الأرقام، أن وظهر يعني في التقرير أن تكلفة المواد الغذائية الآن والتضخم فيها تجاوز 120%، والأرقام يمكن أن تظهر الصورة بشكل أدق.
4: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي العساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، ضيفنا في الاستوديو. شكرا على المشاركة معنا. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
8: ونذهب إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 4. هذا وتستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال، وتؤكد أنها لن تتوقف قبل تجريد حماس من سلاحها. لكن هذه الاغتيالات تعرقل عمل مجلس السلام الذي يفترض أن يشرف على تسليم حماس سلاحها في إطار خطة السلام. تطرح تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل في غزة وبشأن دور مجلس السلام.
9: منذ أن أعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز تنفيذ بغزة في 10 أكتوبر العام الماضي، لم تتوقف عن خرقه. نفذ جيش الاحتلال غارات دون انقطاع، وبدأ سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات قيادية في حماس. فبعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة، استهدف في 13 ديسمبر القيادي في كتائب القسام رائد سعد، الذي تقول إسرائيل إنه المسؤول عن الخطط العملياتية للحرب. وبعد ذلك اغتال عز الدين الحداد في 15 مايو، وهو القائد العام لكتائب القسام الذي ظلت إسرائيل تطارده منذ عقود. وبعد 10 أيام اغتال محمد عودة، الذي تقول إنه خلف الحداد وإنه يرأس مقر استخبارات حماس بغزة. بدا واضحا أن الهدف هو تغييب من تبقى من قادة الصف الأول، لكن ما حدث من اغتيالات ومن عمليات قتل يومي أدخل خطة السلام ثلاجة تفوح منها رائحة الدم، وجمد جهود مجلس السلام المكلف بتنفيذها. انتقد المجلس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، لكنه لم يتخذ موقفا حازما منها، واستمرت إسرائيل في سياستها بتنفيذ موجة جديدة كان أبرز أهدافها محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس الذي اغتالته بمسيرة في منطقة المواصي، ثم اغتالت أحمد البطش قائد كتيبة جباليا في لواء شمال قطاع غزة، وبعد ذلك بيوم واحد اغتالت نائل أبو عبيد قائد لواء رفح وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام. يقول الجيش الإسرائيلي إنه اغتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 29 عنصرا من حماس، لكن القتل لا يقتصر على قادة الصف الأول أو الثاني، بل إن سكان غزة كلهم أهداف لآلة الحرب الإسرائيلية. فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقت إطلاق النار 1390، وعدد الجرحى أكثر من 4800. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بحلول آخر أغسطس الماضي كانت إسرائيل قد خرقت وقف إطلاق النار أكثر من 4380 مرة. تختلط الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها، وتتحول عمليات القتل والاغتيال إلى ورقة انتخابية، وربما هذا ما يوضح تكثيف العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، أهلا بك دكتور إبراهيم. إسرائيل تقول أنها ستستمر في تنفيذ عمليات الاغتيالات لقيادات حماس من الصف الأول والثاني وغيرهم أيضا حتى تجريد حماس من سلاحها، هل هذه المعادلة منطقية بالأساس؟ يعني ما هي العلاقة؟
10: أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد نزع الأمل وتجريد الأمل لدى الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس نزع السلاح، وإلا ليست هكذا يتم طريقة نزع السلاح. هناك اتفاقية فيها ملف السلاح موضوع على الطاولة، وفي هذه الاتفاقية وحماس وقعت عليها ومستعدة للتنفيذ. الاحتلال قام برفضها وعمل على استمرار العدوان واستمرار الاستهداف، وأنا أعتقد أن الأهداف ليست بالمطلق موضوع السلاح، وأعتقد أن الكل بات يدرك بما فيه الوسطاء وبما فيه الكثير من الشخصيات التي تشارك في مجلس السلام، ولهذا هم يريدون نزع الأمل، ضرب مقومات الحياة في قطاع غزة، ضرب البيئة الحاضنة التي يمكن للقطاع الاستمرار في منظومته الحياتية. ولهذا لو نلاحظ أن هناك استهداف للكوادر الوسطى في الميادين المختلفة، أهمها الميادين الشرطية والأمنية والطبية وغيرها، وذلك من أجل إحداث فراغ وإحداث حالة من حالات الفوضى الهدامة في القطاع وخصوصا في المجتمع الفلسطيني. اليوم هم يريدون خلق حالة من انعدام الحياة وسبل الحياة ومقومات الحياة في قطاع غزة لتتحول غزة من سجن كبير إلى مقتلة كبيرة يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال معني بتفريغ حتى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها وتم رعايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام، وبذل الوسطاء مجهودا كبيرا. يريد الاحتلال الإسرائيلي تفريغها من مضمونها والعمل على إحداث حالة من حالات الاستمرار في الاستهداف. أيضا لو نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إحداث فراغ سياسي، هو يضرب المنظومة الحكومية والإدارية في القطاع ولا يسمح بمنظومة أخرى بالتشكل بما فيها السلطة الفلسطينية. حتى اللحظة إسرائيل تضع فيتو على مشاركة السلطة الفلسطينية، وأيضا تمنع قدوم إدارة التكنوقراط أو الإدارة الفلسطينية التي تم التوافق عليها في الاتفاق من دخول قطاع غزة.
1: ولكن يبقى سؤال دكتور إبراهيم، يعني هل بالضرورة هذا السيناريو الذي تتخذه وتنفذه إسرائيل بالضرورة سيقود إلى هذه النتيجة التي أشرت إليها؟ يعني هنالك من يتحدث عن أن الآن حماس حماس في حالة هدوء إن صح التعبير أو صمت، تكتفي برثاء من اغتيلوا من قياداتها، ولكن لا تتوعد ولا تفصح ربما عن خطوات تصعيدية باتجاه إسرائيل. هنالك من يقرأ ذلك ربما بحالة سكون لإعادة تموضع، لإعادة ترتيب، التوغل في اللامركزية إداريا وعسكريا حتى تستطيع ربما أن تبنى بشكل قد يكون مختلف.
10: أنا باعتقادي أن أولوية حركة حماس والفصائل الفلسطينية اليوم وقف المقتلة ووقف الإبادة وعدم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي أي ذريعة لشن هجوم واسع على قطاع غزة، ومحاولة تطبيق الاتفاق، ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق الاتفاق، وحماس اليوم والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام بين أمرين أحلاهما قاتل وأحلاهما مر، وهو الاستمرار الإبادة الصامتة والتي يعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم من خلال الاستهدافات اليومية وضرب مقومات الحياة ومن خلال الحصار الخانق والمشدد، أو الذهاب إلى إبادة عاجلة وإبادة صارخة، وهو ما كان يفعله الاحتلال الإسرائيلي قبل توقيع الاتفاق. ولهذا يبدو أن هناك جهود كبيرة من قبل الفصائل ومن قبل حركة حماس لتنفيذ الاتفاق والتواصل مع الوسطاء. ولهذا بعتقد، وهذا يعني أن حماس اليوم معنية بوقف الإبادة بإبادة الشعب الفلسطيني، ومعنية أيضا ب...
11: Life's full of challenges.
12: Did we check the dimensions?
11: And big surprises. We see potential where others might not.
13: You need to make space for you.
14: Space! We need to make space!
11: And when word spreads, everyone's potential is unleashed. Because when people make space, great things happen.
10: في انتهاك الاتفاق وفي الاستمرار في هذا الاستهداف. الصمت الأمريكي يعزز ما يقوله الإسرائيليين. هناك حجة إسرائيلية تقول أن هناك انتخابات وأن حياة نتنياهو السياسية في خطر، في حين أن حياة 2 مليون فلسطيني في خطر. الولايات المتحدة لا تنظر إلى حياة 2 مليون فلسطيني وتتفهم حياة نتنياهو السياسية. هذا الاختلال يجبر حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن تتعامل بحذر وأن تتعامل بطريقة مختلفة، لأن واقع الإبادة يختلف كثيرا عن أي واقع سياسي يمكن أن يتم فيه المناورة وفيه استخدام أوراق قوى. الآن الشعب الفلسطيني
1: إلى أي مرحلة؟ إلى أي مرحلة يمكن أن تمارس حماس هذه السياسة وهذا الحذر؟
10: ويجب التأكيد أن شعبنا الفلسطيني يقع تحت الإبادة الآن، وليست هو قوى عظمى، ولا تملك حماس الطائرات والمدافع، هي حتى مقاومتها هي مقاومة شعبية بما فيها ما حدث في أكتوبر، وتم تنفيذ عملية شعبية، حتى الأسلحة المستخدمة هي أسلحة بسيطة جدا. ولكن الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يضع المخططات في عملية تهجير في الضفة الغربية وعملية إبادة في قطاع غزة، وأيضا عملية عدوان على على على دول الطوق بما فيهم لبنان وسوريا، هو الذي جعله يستغل كل هذه الظروف والصمت الأمريكي وليس الصمت، التأييد والتواطؤ الأمريكي بالإضافة إلى الصمت الإقليمي والدولي من أجل تنفيذ هذه الأجندة. لكن هل سينجح؟ أنا أعتقد أن هذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، صحيح أن شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا وكبيرا، ولكن هي ستزيد من عزلة الاحتلال الإسرائيلي، ستضر استراتيجيا، ستجعل هذا الاحتلال منبوذا على المستوى وعي الشعوب وعلى مستوى الرأي العام، مما سيخرج أجيال جديدة لا تقبل بمن يقتل بهذه الطريقة وبمن يتوحش بهذه الطريقة. والاحتلال الإسرائيلي يعيد تجارب فاشلة، كان هناك غرور القوة وغرور التوحش يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل كبير وفشل ذريع. ولكن شعبنا الفلسطيني الآن هل لديه خيارات؟ أنا أقول خيار الوحيد الآن هو الصمت والعض على الجراح ومحاولة استثمار ما يمكن أو تحشيد ما يمكن تحشيده من القوى الإقليمية والدولية وخصوصا العربية، وتحريك الوسطاء من أجل تنفيذ الاتفاق. لا، واليوم حقيقة الواقع صعب ومعقد وغير قابل لأن يكون هناك أي محاولة من محاولات العمل
12: التي قد تستجلب توحشا أكبر في هذا الوقت. السؤال الآن ليس لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآن الظلم الكبير، وليس لقواه الحية كحماس والجهاد وغيره، السؤال الآن للمنظومة العربية والإسلامية والمنظومة الإقليمية، هل ستقبل أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا التوحش دون أن تتدخل؟ جامعة الدول العربية غائبة عما يحدث في قطاع غزة، اليوم دول كبرى غائبين أيضا عما يحدث في القطاع من هذه المقتلة. صحيح أن الواقع الإقليمي العربي صعب وهناك حروب، أنا أعتقد أنها مربكة لأي عقل يمكن أن يتحرك تجاه القضية الفلسطينية، لكن ما يحدث في غزة من توحش من قتل وإجرام متراكم، أنا أعتقد ليس فقط مضر وليس فقط سيؤثر على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بل على استقرار المنطقة وعلى دول الطوق، بل وعلى دول الشرق الأوسط بشكل عام.
1: نعم، أشكرك دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كنت ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. بعد أشهر من التوتر توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى اتفاق ينهي الأزمة بشأن جزيرة جرينلاند، ويمنح الاتفاق المعلن للولايات المتحدة وجودا عسكريا أوسع في الجزيرة. في المقابل يحفظ السيادة الدنماركية على جرينلاند ويكفل لشعبها الحق في تقرير مصيره.
15: لأمريكا الأمن وللدنمارك الاقتصاد والسيادة، الخطوط العريضة للاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة جرينلاند. وفق ما هو معلن فإن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وكوبنهاجن ونوك سيكون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب ما تكشف من تفاصيل حتى الآن فإن الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند، وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا عملية تطوير وجود عسكري أكبر في الجزيرة. وتدير واشنطن قاعدة واحدة فقط شمال غرب جرينلاند، هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، وتؤدي مهام مرتبطة بالإنذار الصاروخي والدفاع ومراقبة الفضاء. أما الاتفاق الجديد فسيمنح الولايات المتحدة حضورا عسكريا أوسع، وفق مسؤولين أمريكيين فإنه يشمل ضمان استمرار وصول القوات الأمريكية إلى جرينلاند وحقوق التحليق، إلى جانب إمكانية زيادة المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية هناك. في المقابل يحظر الاتفاق على أي دولة من خارج الناتو إقامة قواعد أو أي وجود عسكري في جرينلاند، ويستهدف الاتفاق أيضا الحد من الاستثمارات الحساسة التي يمكن أن تقوم بها دول تعتبرها واشنطن خصوما لها، وفي مقدماتها الصين وروسيا، إذ ستخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في جرينلاند لموافقة أمريكية. وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على الجزيرة، فإن توصيف الجانب الدنماركي للاتفاق جاء أكثر تحفظا، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن أن التفاهم يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة وحدة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير. يقول رئيس وزراء جرينلاند يانس فريدريك نيلسون إن الاتفاق يعترف بمصالح جرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، ويعزز أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. يكشف الموقع الجيوسياسي لجرينلاند أن الجزيرة النائية تقع في قلب صراع عالمي يتشكل بصمت في منطقة القطب الشمالي، إذ تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وقربها من مسارات جوية وبحرية تربط روسيا وأمريكا الشمالية. وتعتبر واشنطن الجزيرة جزءا أساسيا من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. لا يمكن فصل الاهتمام الأمريكي بجرينلاند عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية، إذ تستثمر الصين في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي في المنطقة في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد استراتيجية. وتمتلك روسيا الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي وتعتبره امتدادا مباشرا لأمنها القومي. أما ما تحت جليد جرينلاند فيفوق بكثير ما فوقه. تخفي الجزيرة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز واحتياطات ضخمة من المياه العذبة. وينهي الاتفاق أشهرا من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، كما أنه يتوج جولات من مفاوضات هادئة مستمرة منذ يناير الماضي للبحث عن صيغة تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية دون المساس بوضع جرينلاند والسيادة الدنماركية عليها. وظهرت أزمة جرينلاند في أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، واستمرت لولايته الثانية بانتقال خطابه من فكرة شراء الجزيرة إلى الاستحواذ عليها بالقوة، معتبرا الأمر مسألة أمن قومي، وهو ما أثار غضبا داخل الاتحاد الأوروبي ومخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأحد حلفائها.
1: انتهت هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة وأصحابكم فيها على رأس الساعة القادمة. نعرض معكم تطورات الملف الأمريكي الإيراني ومضيق هرمز والتصعيد في اليمن وباب المندب. إلى اللقاء.

0: يا أبا الندى، نرى كثيرا من الناس يهجر بعضهم بعضا، فلا يكلم الأخ أخاه والجار يعادي جاره، فإذا رآه لا يلقي عليه تحية ولا سلامة، ولا نجد أحدا يصلح العداوة والبغضاء، وهذا ما قد نهانا الله عنه وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فنحن اليوم في حاجة إلى موعظة حسنة تقرب القلوب وتؤاخي بين النفوس المتباعدة، فكيف نكون صالحين إذا بقينا متباغضين متباعدين؟
1: هذا صحيح، هذا صحيح. أبدأ قولي بسم الله القائل في محكم كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وأصلي وأسلم على طه الأمين رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أبنائي ويا إخواني، إن التخاصم والعداء آفتان مهلكتان، فمن عرف دينه ورسخ في قلبه الإيمان عرف أن الإسلام محبة وأمان، لا نزاع فيه ولا عدوان، بل تآلف وتكاتف وتقارب وتعاطف. وقد وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ومن أولى بالمؤمنين أن يكون بعضهم لبعض نصيرا، يصنعون المعروف ويجيبون نداء الملهوف، وينهون عن منكر يهدم إنسانية الإنسان.

0: بعباده المتقين المتكاتفين المتآلفين، من أمرهم الله بقوله: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: يا معشر المسلمين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا كالجسد الواحد، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، ففتحوا الأمصار وعمروا الديار، وخرج الإيمان كله إلى الشرك كله، فاندك صرح الباطل وحلت شرعة الله وعم نور الهدى، فشع على كل أفق ضياء، وكان النصر للإخاء والتعاضد والولاء. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس.
2: تقول أمينة عن زوجها إنه يعيش في شخصيتين متنافرتين، فهو بين الناس كالعسل المصفى، وفي بيته لا تطاق عشرته، فالنكد بينه وبين زوجته قائم قاعد حتى ملت حياتها معه. يا أمي،
3: عجيب أمر هذا الرجل. أذكر أن أباك كثيرا ما أثنى عليه وقال إنه يرتاد النادي ولا تفوته جلسة من جلساته، وأحيانا يتحلق الناس من حوله ليستمعوا إلى حديثه الممتع المفيد، وهذا دليل على أنه مثقف.
2: والمفروض في أمثاله أن يسعد من يعيشون معهم، ولكن السيد عبد الجواد كاد يكون شاذا في قاعدة المثقفين الذين يعرفون ما لهم وما عليهم، وخصوصا في بيته.
3: أصبح من حق من يسمع حكايته أن يقول: جوهر الطباع يجب أن يتوفر للإنسان قبل علمه ومعرفته، فمن كانت طباعه من معدن رخيص كانت الثقافة بالنسبة إليه تمويها وطلاء ينكشف عنه في أول اختبار. يا ابنتي،
2: ما وجد الإنصاف إلا في جوهر الدين حين قدم الأخلاق على العلم. يا أمي،
3: علم لا تجمله الأخلاق الكريمة أشبه بشجرة تورق ولا تثمر، أو أشبه بسنة تمر بلا ربيع.
2: ربيع الحياة عند المرأة رجل حسنت أخلاقه وحلى لسانه ونضرت وجهه ابتسامة تظل عالقة على شفتيه، فلا يعبس ولا ينهر ولا يقذف من فمه كلمات تحرق الإحساس كأنها حمم.
3: وجه الزوج مرآة الزوجة، فهي إذا نظرت فيه وكان عابسا عبست حتى ترى الحياة كلها عبوسا، وهذا بالنسبة إلى الزوجين، كاد يكون البيت قطعة من العذاب المقيم. يا هدى،
2: وقانا الله شر العذاب في دنيا العذاب. يا أمي،
3: الحمد لله الذي قيد لك زوجا أراحك وأراحنا تحترمينه فيكبر دماثة أخلاقك. الزوجة الصالحة يا هدى نعمة من نعم الله على عبده الصالح. يا ابنتي،
0: اللهم يا محيي الرفات ويا دافع الآفات ويا موئل العفاة ويا ولي العفو والمعافاة، صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك، وعلى مصابيح أسرته ومفاتيح نصرته، وأعذني من زوات الشياطين ومعاناة الطاغين وعدوان المعتدين، وأجرني اللهم من جور المجاورين ومجاورة الجائرين، وأخرجني من ظلمات الظالمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمين اللهم آمين. يا مجيب السائلين ويا واصل المنقطعين يا الله.
4: السلام عليك يا أبا الندى.
0: وعليك السلام والرحمة يا عبد الجواد.
4: أراك اليوم معتكفا في هذا الركن كأنك تنشد الوحدة أو تطلق عنان التفكير ليسبح عقلك

0: في عالم التذكر والتذكير.
1: كنت أدعو بيني وبين نفسي دعاء أرجو الله أن يكون عنده مستجابا، وما خاب من طرق للإله المعبود بابا.
0: دعاء المخلصين مستجاب إن شاء الله تعالى.
1: يا عبد الجواد، إن لي عليك عتابا وإن النصيحة واجبة، فهل سمحت لي بأن أكلمك؟ عسى أن تنتفع بما أقول، والله يهدي إلى الصواب وإلى الصراط المستقيم.
0: وما سبب هذا العتاب يرحمك الله؟
1: يا عبد الجواد، كلنا يعلم أنك والحمد لله صاحب علم ومعرفة، وأنك لين المعشر يقبل الناس عليك فتتلقاهم هاشا باشا، ويجلسون من حولك لينتفعوا من علمك. وقد أخبرني عمك أبو سهيل عن تصرفاتك في بيتك، فقال إنك تدخل على أهلك عابسا، ولو أن ولدا من أولادك راح يلهو أمامك صحت به ونهرته، تخاطب زوجتك بقسوة حتى باتت تنفر منك. يا عبد الجواد، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها،
0: صلى الله عليه وسلم. وهل أنا ملزم يا أبا الندى بأن أدخل بيتي هاشا باشا؟
1: يا رجل، إذا أنت لم تدخل الفرحة إلى بيتك وتجعل السعادة تهيمن على دارك، فكيف تريد لمن يعيش معك أن ينتظر مقدمك بفارغ الصبر ليشعر براحة النفس وتطفو ابتسامة الرضا على وجهه المستبشر بخير؟
0: يا أبا الندى، لا أنكر عليك بأنني عشت في بيت كان يسود أجواءه العبوس، فورثت هذه العادة عن أبي يرحمه الله. والإنسان كما تعلم هو ابن البيئة التي نشأ فيها، وكثيرا ما أدركت خطئي وأردت أن أنظف نفسي من هذه الرواسب التي علقت بها قديما، فوجدت أني عاجز رغم أني شاعر بأن من يعيشون معي أصبحوا في ضيق ويأس من إصلاح ذاتي.
1: يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، الإرادة رأس العقل، وما دام لك عقل فأين إرادتك؟ أما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحم أطفالنا ونرفق بنسائنا اللواتي أسماهن القوارير، فقال صلوات الله عليه: رفقا بالقوارير.
0: صحيح، رفقا بالقوارير.
1: كم هو الفرق كبير بين المحبة والكره يا عبد الجواد. هل من يدخل بيته فيشعر أهله كأن كابوسا قد حط على صدورهم، كمن يدخل عليهم ليحرك في أعماقهم عوامل المسرة والفرح؟ شتان يا عبد الجواد بين الورد وشوكه. يا أخي، كن وردة يفوح شذاها، لا شوكة يدمي الأنامل أذاها.
0: سأكون كذلك بعون الله، وأتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تسمع عني بعد اليوم إلا ما يرضيك يا أبا الندى.

0: أمي.
1: خير إن شاء الله يا هدى.
0: جئت أحمل لك بشرى عظيمة.
1: بشرى بماذا يا ابنتي؟
0: أتتني أمينة اليوم تقول إن عبد الجواد انقلب من حنظل مر إلى عسل شديد الحلاوة.
1: سبحان من بيده قلوب عباده وهو يقلبها كيفما يشاء.
0: ولكي يسترضيها جاءها بهدية ثمينة أرتني إياها وهي فرحة كما يفرح الطفل بثوب العيد الجديد.
1: هو ما كان نوع الهدية؟ خاتما أو سوارا؟
0: بل سوار، وأي سوار. ما إن رأته عيناي حتى قلت لزوجي هات لي مثله وإلا شكوتك إلى أبي الندى.
2: ما به أبو الندى يا هدى؟
1: تقول إن عبد الجواد أهدى أمينة سوارا، وحين رأته بنتك أحبت أن يكون لها مثله.
2: ولماذا لا يكون لها مثله؟
0: أرأيت يا أمي؟
2: شرط أن أشتريه أنا.
1: ولماذا تشتريه أنت؟
2: لأن عبد الجواد وأمينة قد تصافيا وعاد بينهما الوفاق، وهذا شيء له عندي ثمن، والثمن سيكون سوارا في يد هدى.
0: أمينة أهل لكل خير يا أبي.
2: وعبد الجواد أصبح اليوم أهلا لكل خير ما دامت النصيحة قد فعلت فعلها في نفسه يا ابنتي.
1: التناصح شعبة من الإيمان، والنصيحة تقرب من تقبلها وعمل بها من الرحمن.
2: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي The Voice of Islam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد في الإسلام، وتحدثنا عن أسلوب القدوة وأسلوب التلقين والتعويد وأسلوب الموعظة وأسلوب العقاب وأسلوب الملاحظة، ثم وصلنا إلى أسلوب الربط. واليوم حديثنا عن الربط الرياضي. أولاً، لا بد من التوازن، يعني أن تضع الرياضة في حجمها الحقيقي، وسيلة لتدريب الجسم وتقويته ليس غير، تحتاج إلى اعتدال، إلى توازن. سمعت عن دولة، رئيس الدولة قام رقص لما نجح الفريق تبعه أمام الناس، ما بصير، لا يصح هذا، هذا أعلى مقام في الأمة، أن يختل توازنه إذا الفريق فاز، غير معقول هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. جسمك يحتاج إلى تدريبات، إلى نوم كافي، إلى غذاء متوازن، متوازن، أعطي كل ذي حق حقه. أول تحفظ أن تضع الرياضة في حجمها الحقيقي، لا أن تكبرها حتى تمتص كل وقتك. كم من طالب رسب لأنه أوقات مشاهدة المباريات الدولية مع الامتحانات، فآثر متابعة هذه المباريات على مذاكرة دروسه، إذاً ما أعطاها حقها، أعطاها فوق حقها. كم من طالب أعجب بلاعب إلى درجة تفوق حد الخيال، وهذا اللاعب منحرف أخلاقياً. هناك لاعبون يتعاطون المخدرات أحياناً، لاعبون شاذون أحياناً، هو لا ينتبه إلى هذا الانحراف الخطير، ينتبه إلى أنه لاعب دخله فلكي مثلاً، وانتقل من فريق إلى فريق ومن دولة إلى دولة ودخله بملايين الدولارات، معجب به. التحفظ الثاني أيها الإخوة، لا يمكن أن نعتني بالرياضة إلا ونراعي حدود الله. كشف العورات، يقول عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، فكشف العورات محرم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة، فيجب أن يكون اللباس الرياضي فوق السرة إلى تحت الركبة. إذا عندك ابن بالمدرسة يجب أن تجعل لباسه الرياضي هكذا، وأنت معك الحق ولا أحد يستطيع أن يسائلك. أما إذا قال المعلم ارتدوا ثياب قصيرة جداً، هذا اجتهاده، أما أنا ابني أرسله بثياب تحت الركبة هكذا. يعني سمعت قصة أنه لاعب كرة متفوق جداً في مصر اعتزل اللعب والتزم بالشرع تماماً، فاضطروا إليه لمباراة دولية مهمة جداً، فيعني طلب منه أن يشترك فاعتذر، فلما أصروا عليه قال أنا أرتدي الثياب الشرعية، فسمح له أن يرتدي الثياب الشرعية في أثناء اللعب، فأصبح قدوة لغيره، وصار في عدة فرق رياضية ترتدي الثياب الشرعية في أثناء بالسباحة كمان. ارتدي ثياب شرعي بالسباحة، السباحة مطلوبة لكن الفخذ عورة. وفي حديث آخر ما بين السرة والركبة عورة. وفي حديث ثالث لا تبرز فخذيك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. نعم، إذا الرياضة مطلوبة والإسلام حض عليها، بشرط أن يلتزم الطالب أو اللاعب حدود منهج الله عز وجل. والآن والحمد لله يعني معظم اللباس الرياضي لباس شرعي، هكذا أرى أنا. يعني أكثر البدلات الرياضية بدلات شرعية سابغة، وإذا كان هذا يجب أن يراعيه الذكور فالإناث في المدارس يجب أن تراعيه أكثر وأبلغ. يعني قضية دقيقة، هي بنتك لا يسمح لها بارتداء ثياب إلا سابغة في درس الرياضة. نعم، ولا أحد يستطيع أن يكرهها على ذلك. هذا كلام دقيق أقول، موضوع عالجناه من سنتين. توجه الجديد والحمد لله، كما أن الفتاة حرة في أن تتعرى، حرة في أن تتحجب، هذا التوجه الجديد، وهذا نعمة كبيرة جدا. لا أحد يستطيع أن يلزم ابنتك أن تتعرى في المدرسة بداعي درس رياضة. يعني أنا إذا قلنا الرياضة ضرورية للذكور والإناث معا، ضرورية وفق منهج الله، وفق هذه الحدود، الفخذ عورة، يعني التعري من الشيطان والتستر من الرحمن. فالإنسان كلما اقترب من الشيطان يظهر أجزاء من جسمه، وكلما اقترب من الرحمن يتستر. فالتعري سلوك شيطاني والتستر سلوك رحماني. التعري له أخطار كبيرة جدا، وقد ينتهي بالفاحش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني أكمل شيء تكون ترتدي ثياب سابغة، لكن ولباس التقوى ذلك خير. في ثياب أخرى ترتديها، ثوب العفة، ثوب الأمانة، ثوب الصدق، ثوب الإخلاص، هي ثياب أخلاقية، هي أفضل. يجب أن تجمع بين النوعين من الثياب. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الآن دقق، يا بني آدم، نصيحة لبني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. معنى ذلك مهمة الشيطان الأولى أن ينزع عن المؤمن ثيابه، بحجة حر، بحجة ثياب خفيفة أجمل، بحجة مثل أختي، هي مو أخته، ففي حجج كثيرة اجتماعية وصحية وطقسية ومناخية، ينزع عنهما ثيابهما. ومع نزع الثياب تبدأ الفتن وتبدأ المعاصي وتنتهي بالفواحش. 100 حالة فاحشة أنا متأكد 90% من هذه الحالات حينما بدأت لم يكن يخطر في بالي من فعل الفاحشة أن يفعلها، ولكن التعري هو الذي ساقه إليها. التعري، فالتعري سلوك شيطاني، والتستر سلوك رحماني ينزع عنهما لباسهما. ملاحظة ثانية، أول تحفظ أن توضع الرياضة في مكانها الصحيح. نشاط من أنشطتنا، سلوك من أجل صحتنا وقوتنا ولياقة أجسامنا وتدريبنا والإعداد لعدونا، وليس دينا يتبع، وليست دينا يتبع، وليست إلها يعبد من دون الله، وليس أبطالها مثلا عليا، هكذا. الناحية الثانية، أن تراعى في الرياضة حدود الشرع، لا كشف عورات، ولا سماع أغنيات، ولا اختلاط محرم، ولا سباحة مختلطة. رياضة رياضة رياضة، بس ما في اختلاط بالمسبح. رياضة لكن في تستر، رياضة في أداء صلوات. الملاحظة الثانية، ألا تكون هذه التدريبات في أماكن مشبوهة. يعني أحيانا في نوادي فيها اختلاط، مسابح فيها اختلاط، أي أماكن مشبوهة. أنت لو لابس ثياب كاملة شرعية، بس إذا كان في مكان لا يرتدي من حولك ثياب شرعية فأنت آثم. يقاس هذا على البحر في أيام الصيف، أخي أنا لابس ثياب شرعي والآخرين والآخرون يرتدون ثياب غير شرعية، إذا المعصية ليست من عندك، من الذي أمامك، فأنت آثم إذا كنت معه في هذا المكان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا ترتد أماكن مشبوهة. وعن علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إذا القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. إذن التحفظات حول الرياضة أن توضع في مكانها الصحيح من دون مبالغة، من دون أن تكون دينا يعبد من دون الله، من دون أن يكون أبطالها مثلاً عليا لنا، من دون أن تكون الرياضة إلهاً يعبد من دون الله، هذا كله محرم في مكانها الصحيح. الشيء الثاني، مراعاة منهج الله بحرمة كشف العورات وحرمة ارتياد الأماكن المشبوهة، مسابح مختلطة، مسابح فيها كشف عورات، ساحل بحر بالصيف بداعي الرياضة والسباحة، هذا كله محرم. شيء آخر، أن تحرر النية من هذا اللعب. أنت إذا نويت التقوي على طاعة الله فلك أجر، إذا نويت أن تكون قوي الجسم لك أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجسم السليم والعقل السليم، لأن الله عز وجل أثنى على بعض أنبيائه بأنه زاده بسطة في العلم والجسم. ولا شك أن تقوية الجسم ينضوي تحت قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني أنا أعلم أنه بالتدريب العسكري في مصارعة أحياناً، في فرق الكوماندوس، فرق المغاوير، هي تتقن المصارعة والملاكمة ويعني الأعمال الرياضية العالية جداً. إذن هذا من الدين، أنا حينما أقوي جسمي لأكون قوياً أمام أعدائي فهذا من الدين. فالنية أن يكون هذا المؤمن قويا حتى يستطيع أن يقوم بالمهمة التي أوكلت له. لعل وأتمنى والله أن يكون في درس آخر متعلق بالتغذية، دائما الرياضة تحتاج إلى نظام غذائي معين، والغذاء الجيد ليس هو الغذاء الغالي، أطمئنكم يعني الغذاء الجيد قد يكون أرخص غذاء لكن يحتاج إلى دراسة وإلى وعي. يعني أحيانا هناك غذاء كله فيتامينات، كله سيلولوز، يملأ الأمعاء، يحركها، ينشطها، يمتص الكوليسترول، يعطيه الطاقة، تشعر بخفة بنشاط. وفي طعام واحد سمعت أنه أجنبي جاء كخبير فدعي إلى طعام دمشقي سمين جدا، أكل كباب حتى شبع، برك ما في وقف. فتاني يوم في فتح طريق يحتاج إلى ديناميت، حطوا الديناميت ما انفجر، قال له حطوا كبة. يبدو أنه كاد ينفجر بعد ما أكل. في أكل طيب لكن آتولي آتولي، في أكل خفيف تم نشيط. فإذا أنت علمت الأسرة تأكل أكل خفيف، خضار، سلطات، أكل غير مرهق، في أكل دسم، بتلاقي يعني كل الأسرة مترهلة وكلها كسولة وكلها على نوم وكلها على شرب مي، بس بده يرتاح، ما في مروه يشتغل شغلة. أنا بلاحظ أشخاص بياع الحمص 50 متر بشغل السيارة وبيحميها بيصل 50 متر ما في يمشي. تعلم عن الراحة، وهي الراحة إلى مضاعفات في القلب خطيرة جدا، إلى مضاعفات في الرئتين، مضاعفات في الجسم. يعني هالأمراض الوبيلة إلى أسباب، قضية منظمة. حينما تعلم أسباب الأمراض يجب أن تتقيها. فأنا بتمنى إذا كان واحد بيعمق ثقافته الرياضية، ثقافته الغذائية، ثقافته الصحية، وبيعكسها على أولاده وبيته. من تم عايشين على عادات تقاليد قديمة، والله في أكل ببرك، بيأكل له حفاتي وسجق وكباب وكبة مشوية كلها دهون، بيقوم بارك. طبعا أكل طيب هذا، لكن مشكلته أنه أكل مؤذي جدا. فإذا كان النمط نمط غذاء لطيف، خضار، أكل يعني بيعطي طاقة. طبيب له نصيحة أراها جامعة مانعة، بيقول كل شيء، ما في شيء الله خلقه إلا له دور كبير. يعني شو في خضار، شو في الله ماذا خلق، يجب أن تأكل كل شيء. 2، أن تأكل باعتدال. 3، أن تبذل جهد. 4، أن تكون مرتاح النفس. فالشدة النفسية أخطر من مرض. أحد أخواننا، يعني هي قصة طريفة، التقى مع طبيب قلب متفوق جدا، يبدو اشتهوا أكله كله دهن، لحم شرحات وعليها دهن. فالطبيب أكل دهن كثير، طبيب القلب، فهذا صديقه دهش. قال له شايف الدهنات ولا هزت بدن وحده، ولا هزت بدن بتعادلهم. فإذا واحد وحد بيرتاح، إذا استقام بيرتاح، صدق بيرتاح، ما عنده مواقف حرجة أبدا. فأيام الضغوط النفسية تجي من الكذب والنفاق والاحتيال والسرقة، هي ضغوط نفسية بتحطم. فإذا كان في راحة نفسية زائد بذل جهد، الحد الأدنى من الرياضة أن تخدم نفسك في البيت. رياضة هي تخدم نفسك، يعني ذهبت إلى المطبخ وعدت وضعت حاجتك بمكان الصحيح، رتبت بيتك، كل شيء رتبته، هي حركة، هذا حد أدنى من الرياضة. بعد المشي قال له يا بتمشي يا بتمشي. قال لي واحد ألا علاقة الرياضة مع العمر؟ قلت له أبدا، العمر ثابت، بس الرياضة يا بتعيش عمرك واقف يا مسطح، الفرق العمر ما بيتغير، بيتغير بس وضع الإنسان بهالحياة. يا بيعيش عبء على الناس، كل من حوله يتمنى موته، أيام بيسمعوه الله يخفف عنك، أو بيكون نشيط، عايش بقوته بكرامته. فالرياضة مهمة جدا، والله أتمنى يعني أذكر تفصيلات بالرياضة والتدريبات والمشي، لأنه والله صحة كبيرة جدا. وبده درس يكون أهم منه كيف تأكل الوجبات. النبي الكريم قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه. هذا معظم الناس بيعمل عشاء دسم بيروح بينام رأساً. ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. قرأت مقالة أنه أفضل طعام أن تأكل نصفه صباحاً و 35% منه ظهراً و 15% مساءً. بده الطعام يتناسب مع الجهد بعده، ما دام في 8 ساعات جهد بعد الصباح تأكل وجبة دسمة الصباح. وأنواع الغذاء، في غذاء مفيد جداً، في غذاء كله مواد حافظة، مواد مسرطنة، في أشياء يعني مزعجة، في أشياء طيبة لكنها غير نافعة، في أشياء نافعة لكنها ليست ذات طعم عالي. لابد من ثقافة. أنا عندي كتاب مؤلف واحد أمريكي مكتوب الغذاء يصنع المعجزات. يمكن أن تعالج نفسك بالغذاء. وحالكم كلمة أخيرة، في الإنسان بحياته ثلاث أشياء، في بحياته علاقته بربه، هي مهمة جدا. إذا العلاقة اضطربت تنعكس على جسمه وعلى عمله. في علاقته بربه، وفي عمله، وفي صحته. وأي خلل بواحدة من هذه الثلاث ينعكس على الاثنتين. إذا في بصحتك مشكلة بتنعكس على دينك وعلى عملك، وإذا في بعملك مشكلة بتنعكس على دينك وعلى صحتك، وإذا في بدينك مشكلة بتنعكس على صحتك وعلى عملك. دينك وعملك وصحتك ثلاثة يجب أن تعتني بها إلى أعلى درجة. إنها إن صحت صحت الجوانب الأخرى. فلذلك القضية، أتمنى مرة ثانية، أتمنى يكون للأخ ثقافة صحية، ثقافة غذائية، ثقافة رياضية، وأن ينشأ على عادات جيدة حتى يتمتع بصحته، وحتى تكون صحته في خدمة أهدافه. والصحة تأتي بعد نعمة الإيمان. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 738 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 69 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، أنا بس بركب الميكروفون عشان يبقى الصوت واضح. بسم الله. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآيات. بسم الله. رقم 217 و218. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قبل الإسلام كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم 4 شهور، 3 سرد و1 فرد، يعني 3 ورا بعض و1 لوحده بعدهم ب5 شهور. الهدف من تحريم القتل والقتال في هذه الأشهر هو تأمين الناس في السفر في موسم الحج وموسم العمرة. الثلاث شهور اللي ورا بعض هم ذو القعدة، لأنه قبل ذو الحجة، فالناس هتخرج من مدنها وقراها وتسافر إلى مكة، فعشان تبقى الطرق آمنة والناس تذهب إلى الحج. ذو الحجة اللي الناس بتحج فيه وتبدأ ترجع لبلادها، والمحرم اللي هو الشهر اللي بعد ذو الحجة، لأن الناس لسه في الطريق راجعين في القوافل لبلادهم البعيدة. فوت 5 شهور وحرم معاهم رجب، شهر رجب يسموه رجب الفذ، لأنه هو يعني الوحيد اللي لوحده كده، وده عشان الناس اللي بعد 5-6 شهور عايزة تروح تعمل عمر. كان بيصاحب موسم الحج أسواق، سوق عكاظ، سوق مجنة، سوق المجاز، دي بالضبط زي ما قلت دلوقتي المعارض الدولية، معرض القاهرة الدولي، معرض مثلا برلين، معرض دي معارض. المعارض دي كانت للمنتجات وللشعر وللخطابة، فكانت مهرجانات ضخمة جدا ثقافية وتجارية في نفس الوقت. في خلاف بقى بين العلماء، هل النظام ده اللي هو الأشهر الحرم بقية من تعاليم ملة إبراهيم، أم هي اتفاقية اتفق عليها العرب لمصلحتهم وعشان الحج والعمرة والأسواق تنتعش والناس ما تخافش تسافر؟ الرأي الأول اللي بيقول لا، ده شرع ربنا، وإنه بقايا من تعاليم ملة إبراهيم، بيحتجوا بالآية 36 دي غالبا في سورة التوبة، اللي بتقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الرأي الثاني بيقول لا، الآية ليست صريحة في أن الله هو الذي حرم هذه الأشهر، وكثير من المفسرين قالوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مقصود بها كل الشهور ال 12 شهر. هو مش مفروض أن الإنسان يظلم نفسه بالاعتداء على غيره في أي شهر أصلا يعني. ولكن اللي مفيش عليه خلاف هو أن الإسلام احترم الأربع شهور دول لأن فيهم مصلحة للناس وتقليل من سفك الدماء أو وأي حاجة يعني فيها مصلحة بيقرها الإسلام، والشريعة تقر أي قانون وضعي من وضع الإنسان طالما يحقق العدل والسلم والمصلحة بين الناس، فيصبح القانون شرعي عشان تبقوا عارفين. الآية 217 بتقول إيه بقى؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية من 8 من الصحابة بيرأسهم عبد الله بن جحش، وأعطاه كتاب يعني خطاب مقفول، وأمره يخرج بالسرية من المدينة في اتجاه معين، وبعد مسير ليلتين يفتح الخطاب ويقرأ الأوامر وينفذ التعليمات فورا. خلي بالك من الجانب ده من جوانب السيرة النبوية، لأن احنا للأسف مش بنتكلم كتير عن هذا الجانب، بنتكلم عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، فبالنسبة لنا أصبح وكأنه مش بشر، كأنه ملاك أو شيء روحاني، شيء أي شيء يعني يخص الرسول عليه الصلاة والسلام بيصبح روحاني تماما بالنسبة لنا. لكن الجانب ده العملي، هذه العبقرية الإدارية، القدرة على القيادة، الاهتمام بسرية المعلومات، يعني عشان يبعث سرية من مجموعة من الفدائيين ويديهم خطاب ويقول تمشوا في طريق معين، وبعدين بعد ليلتين تفتحوا الخطاب، مش قبل ليلتين، ده شغل عسكري تماما، شغل مخابراتي. وبعدين فتح الخطاب فعلا عبد الله بن جحش بعد ليلتين، ووجد التعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه فورا إلى منطقة بطن نخلة وتنفيذ عملية الاستيلاء على عير قريش، كانت قافلة صغيرة رجعة من الطائف إلى مكة. هل هذا جائز؟ جائز، طالما أعلنت الحرب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقت الحرب بتحل الأموال والأنفس. طب ما هو القتل حرام، القتل كبيرة من الكبائر، لكنه بيجوز في الحرب. وعشان الوقت بس بتاع الحلقة، أنا نشرت اليوم حلقة عن الإغارة على القوافل في حالة الحرب على صفحتي على فيسبوك وعلى تويتر، اتفرجوا عليه عشان دي بتشرح الموضوع. للأسف الشديد يعني ناس كتير يعني بيبرروا مسألة خروج النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لاعتراض قافلة قريش اللي كانت قبل غزوة بدر، يقولك أصل دي كانت أموال المسلمين، مفيش دليل على ان دي كانت أموال المسلمين. ايه؟ أيوة المسلمين تركوا أموالهم في مكة، لكن مفيش دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هياخد أموال المسلمين ويرجع الباقي، مفيش كان ده في حالة حرب دلوقتي، وفي حالة الحرب بيتم يعني مصادرة أموال العدو، فمفيش داعي نبقى اعتزاريين زيادة عن اللزوم يعني. نرجع لسرية عبد الله بن جحش. المشكلة إن الصحابة كانوا فاكرين نفسهم، الصحابة في السرية دي ومسافرين بقى وفي الصحراء وبتاع، فكانوا فاكرين نفسهم في آخر يوم من جمادى الآخرة، واتضح إن هم يوم ما هجموا العير اتضح ان هما في اول يوم من شهر رجب، وقتل واحد من قريش واسر اتنين واستولوا على الغنيمة، ده كله انتهاك واضح للشهر الحرام، ما هو رجب شهر حرام، ما كانوش يعرفوا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قيل ان المسلمين هم اللي سألوا النبي عن القتال في الشهر الحرام، لان ده وقع منهم، فهم خوفا من غضب الله، من انهم يكونوا عملوا شيء يغضب الله، بيسألوا النبي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وقيل ان المشركين هم اللي سألوا النبي هذا السؤال، لان طبعا قريش ما سابتش الفرصة بقى، يعني فرصة زي دي مش هتعدي من غير ما يشنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ان هم بيستحلوا الاشهر الحرم عشان يعملوا بروباغندا وسط القبائل عن هذه الدولة الصغيرة الناشئة في المدينة، انها دولة عبارة عن سرطان يجب الوقوف والتصدي له من كل القبائل العربية، وان هم ما بيحترموش الثقافة العربية، ما بيحترموش القوانين العربية، وانتهكوا الشهر الحرام. الحقيقة انا ما في قلبي ان هذا السؤال من الصحابة. ليه؟ لان لا يمكن الصحابة هيخطئوا خطأ زي ده ومش هيسألوا عن وضعهم عشان يطمئنوا او عشان يشوفوا ازاي يكفروا عن ذنبهم. فأنا أطمئن إن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني الصحابة هم اللي سألوا، وقد يكون في مشركين سألوا، لكن لازم يكون الصحابة سألوا. الصحابة بيسألوا عن حاجات كانوا يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، بيسألوا عن حاجات ما فيش فيها مشكلة، بقى معقول ده هيعدي الموقف ده من غير ما يسألوا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. بس ايه الصيغة الغريبة دي؟ ليه ما قالش يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ لا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ده استخدام لأسلوب في اللغة العربية اسمه البدل، علشان يؤكد ان المسؤول عنه هو القتال نفسه. زي ما يقول مثلا ايه، اعجبني اللاعب اخلاقه، اخلاق بدل، وهي تؤكد ان اللي عاجبني في اللاعب ده اخلاقه، مش طريقة لعبه، مش طريقة لبسه، انا بتكلم عن اخلاقه. فاذا اسلوب البدل بيؤكد على الشيء اللي بيتم السؤال عنه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني بيسألوا عن القتال، بيسألوا عن خطورة ما وقع منهم من قتال في الشهر الحرام، مش عموما عن القتال وخلاص، ما عندهمش مشكلة في القتال، لكن اللي حصل كان في الشهر الحرام ومش عارفين. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. القتال في الشهر الحرام إثمه كبير، لأن الإسلام دخل واحترم هذه الـ هذا النظام الموجود المعمول به في الجزيرة العربية، فأصبح حرام خلاص. حتى لو مصدر هذا النظام مش إلهي، يعني هو يقال إن مصدره إلهي ويقال أيضا مش إلهي، ولكننا اتفقنا خلاص مع الناس على احترام هذا النظام، فيصبح لابد احترامه يعني. بالتالي انتهاك النظام او القانون اللي بيجمع بيننا وبين غيرنا هيخوف الناس مننا وهيهز ثقة الاخرين فينا، واحنا مش محتاجين كده. وفعلا قريش استغلت الموضوع وعملت بيه دعاية قوية جدا، شغل اعلام. لذلك القتال في الشهر الحرام اسمه كبير. قل قتال فيه كبير، يعني اثم كبير، ولكن الاعداء بقى بتوعنا مش خاليين من الخطأ هم كمان، لا تعالوا بقى، هم عملوا ايه؟ صدوا عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله، وكفروا بالله وكفر به، والمسجد الحرام اللي هو محرم طول السنة، ما المسجد الحرام ده محرم طول السنة، يعني موضوع القتال فيه الأشهر الحرم ده في غير مكة، لكن مكة محرمة على طول، المسجد ده اسمه مسجد الحرام.

عند الله والفتنة أكبر من القتل. الفتنة في دين الله أكبر وأعظم من القتل. لذلك يجوز القتال في أي وقت وفي أي شهر طالما لدفع الظلم عن المظلومين ودفع الفتنة. لذلك من العلماء من يرى إن ده كان إنهاء لحكم عدم القتال في الشهر الحرام، لأن العرب كانوا محتاجينه، كانوا محتاجين النظام بتاع عدم القتال في الشهر الحرام، لأن هم كانوا بيعتدوا على بعض وكانوا بيحاربوا بعض لأسباب في منتهى التفاهة، سباق خيل، سباق جمال، قبائل بتتخانق مين الجمل الكسبان، تقوم حرب 40 سنة، يعني حاجة في حرب اسمها حرب سمير، حرب الفجار، حاجات في منتهى السخافة لما تشوف أسباب اللي حصل الحرب بسببها 40 سنة بين القبائل، حاجة في منتهى التفاهة. لا، فالعرب كانوا محتاجين النظام ده بصراحة عشان بقى فيه هدنة وعشان مصالحهم تمشي والأسواق تقام ومواسم الحج والعمرة تنتعش. إنما الحرب في الإسلام ممنوعة أصلا إلا لو لأسباب عادلة. فلو لرفع الظلم عن المظلوم لدفع الاعتداء عننا طب ما هو رفع الظلم عن المظلوم لا يجوز تأخيره ولا ثانية. أستنى 4 شهور والمظلوم بيتظلم؟ لا. فإذا يعني هذا الدين عظيم بشكل لا يمكن تصوره. كمل بقى معايا 217. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا بيقول للصحابة إنهم الكفار سيستمروا في قتالكم ليس حتى تحترموا الشهر الحرام، لا، ولا حتى تعقدوا معهم معاهدة لام برضو، لا، ولا تطبيع ولا مصالح تجارية ولا كل ده خالص. هم سيستمروا في قتالكم حتى يردوكم عن الإسلام إذا استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا دي توحي إنهم ما يقدروش، لا يستطيعوا رد المسلمين عن دينهم بالقتال خالص. لم يحدث على فكرة إن مسلم ارتد بسبب القتال. إيه رأيكم بقى؟ يعني حتى اللي ارتدوا ارتدوا لأسباب أخرى، لكن المسلمين المؤمنين على مر التاريخ صمدوا في مواجهة القتل والتعذيب. أنا ليه بقول على مر التاريخ؟ يعني مش بس من يعني مش بس الإسلام من أول رسالة النبي محمد، لا، من قبل كده، من قبل كده والمسلمين دايما كانوا صامدين. يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، يعني اتصلبوا، لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية. فالمسلمين على مر التاريخ كان يتنشر الواحد بالمنشار، كان يترمي في الزيت المغلي ولا يرد ذلك عن دين. المسلمين عبر التاريخ صمدوا، لم يرتد بقى إلا المنخنقة والموقوذة والمترددة وما أكل السبع. صحيح إن أحد الصحابة ارتد لضعف في إيمانه، ولكنه عاد وتاب وأسلم وحسن إسلامه وقوي إيمانه وقاد الجيوش وفتح شمال أفريقيا لوحده، يعني سيدنا عبد الله بن أبي السرح. خلاص، اقرا بقى معايا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا بيحذر المسلمين من الردة. ليه؟ إنها تخلد الإنسان في النار وتحبط عمله في الدنيا والآخرة.
ليه؟ لأن ده

0: استبدال للهداية بالضلال، ما السورة كلها عن الهداية، فلازم تتكلم عن الردة، لأن الردة هي استبدال للهداية بالضلال، بالضبط زي بالضبط الوصف بتاع الآية 175 في البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. كان في إيديهم الهدى، باعوه وفضلوا الضلالة، خدوا الضلالة، لكن كان في إيديهم الهدى، دول كانوا على الإسلام. إيه اللي مش عاجبهم في الإسلام؟ يعني مش عاجبهم مثلا إنهم يعبدوا اللي خلقهم ورزقهم، والعبادة هي طاعة وشكر بحب. إيه الغلط في إنهم يحبوا اللي خلقهم ورزقهم؟ يعني إيه؟ إيه اللي مش عاجبهم في الإسلام؟ يعني مش عاجبهم مثلا العفة؟ مش عاجبهم العطف على الفقراء؟ مش عاجبهم الدفاع عن المظلوم؟ ما ده شيء غريب جدا يعني بصراحة، اللي يشوف يعني هذا الدين العظيم وبعد كده يتركه. نلاحظ بقى طبعا كلمة ايه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. اذن فيمت وهو كافر يعني المرتد تقبل توبته. بعض الناس يقول لك لا، المرتد لا تقبل توبته، امال ايه؟ امال سيدنا عبد الله بن ابي الصرح مش قبلت توبته؟ الله. ويعني ايه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر؟ يعني لسه عنده فرصة ان هو يرجع تاني. الناس طبعا هنا دلوقتي طبعا ناس كتير ايه فاكره ان انا هخش اتكلم بقى في عقوبه المرتد، لا خالص، دي مشروحه في فيديو انا نشرته النهارده برضو على الفيسبوك وعلى تويتر. المحاضره بتاعته 38 دقيقه، لا يمكن تلخيصها في الحلقه دي ابدا، وانا مش عاوز ادخل اصلا في موضوع فقهي في خلاف فقهي ليس له علاقه بالتدبر. فاللي عايز يعرف الـ الـ الـ يعني رايي حتى في المساله دي يتفرج على الفيديو ده. خلاص اقرا بقى معايا الآية 218: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الآية دي متعلقة بالآية 216 اللي بتقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القتال كتب على ناس بتكره القتال، ومع ذلك أطاعوا الله وآمنوا وهاجروا. شوف بقى الآية 218 بتقول إيه، ارجع بقى ل 218: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طبعا أنا عندي مشكلة مع كلمة هاجروا النهاردة في الطريقة اللي بنتلقاها بيها. وهاجروا، طب دي حاجة حلوة، الهجرة دي حاجة حلوة، لا هم راحوش كندا، هاجروا دي بلغتنا النهاردة يعني تبهدلوا، لأن المشكلة في استخدام لفظ الهجرة في الثقافة بتاعتنا النهاردة. يقول لك ده فلان هاجر، هاجر يوه 5 سنين بقى ويبقى عنده حمام سباحة كبير في البيت وسيارة كبيرة. لا يا جماعة، هاجروا في الوقت ده تساوي النهاردة أصبحوا لاجئين، ده معناها النهاردة في ظروفنا النهاردة، ده كلمة وهاجروا وقتها. ويعني الصحابة راحوا على المدينة يعتبروا لاجئين، لجأوا للمدينة، لكن أهل المدينة استقبلوهم وأضافوهم ضيفوهم في بيوتهم وبتاع، دي مسألة أخرى. لكن الهجرة في الوقت ده كانت بهدلة. وجاهدوا في سبيل الله، طلعوا وقاتلوا، وبعضهم كاره للقتال أصلا، وربنا بيقر ذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. حتى وهم كارهين القتال طلعوا وقاتلوا، لكن طالما ان دي أوامر الله خرجوا وبذلوا أرواحهم. ممكن حد يقول لي بس هم كان عندهم دافع للانتقام من قريش. لا مش صحيح. برأيك ان معظم جنود الجيش المسلم في كل الغزوات كانوا من الانصار؟ ايه رأيك ان غزوة بدر كان فيها 83 جندي من المهاجرين و 231 جندي من الانصار؟ الانصار كانوا 3 أضعاف المهاجرين في غزوة بدر، يبقى ايه بقى؟ مش ارضاء لشهوة الانتقام؟ الانصار دول مش هم اللي تعذبوا في مكة؟ يبقى الموضوع أكبر بكتير قوي من إرضاء شهوة انتقام. أبدا، هو طاعة لله فهم أن الجهاد في سبيل الله عبادة، عبادة بيتعبدوا بيها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طب واللي انتهكوا حرمة الشهر الحرام دول، وارد ان في القتال تحدث اخطاء، وارد ان في القتال القائد لازم ياخد قرار حاسم وبسرعة فيخطئ، ايه مشكلة؟ اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكأن ربنا بيبشرنا بانه غفر لكل هؤلاء المجاهدين ويرحمهم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يوسف خذ واعطي
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زال حديثنا يدور عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولكن قبل المتابعة أود أن أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح، واللفظ لمن رواه. تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ما الفرق بين الحساب والعرض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الحساب هو عرض الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد عليهم يوم القيامة، حتى يطلع كل إنسان على عمله.
0: هذا يسمى بتطاير الصحف،
1: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا:
0: اقرأ
1: كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
0: نعم.
1: فقضية الحساب كلمة تدل على أن هناك محاسبة، هناك مناقشة،
0: مساءلة. نعم،
1: ومساءلة في فيما قدم الإنسان وفيما فعل الإنسان. أما مسألة العرض، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ميزت، يعني ظنت أن الأمر واحد، كيف يكون الحساب يسير، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه عذب، وكيف ينقلب إلى أهله مسرورا وقد عذب. فاستغربت السيدة عائشة رضي الله عنها، وظنت أن الحالة في كلا الأمرين واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز لها وفرق لها بين حالة العرض وبين حالة الحساب. العرض هو أن تعرض عليه الأعمال من غير مساءلة، من غير مناقشة، فهذا كأنما هو عرض للتكريم فقط، من أجل أن يظهر الله عز وجل فضل هؤلاء الذين أحسنوا العمل، فتعرض عليهم أعمالهم من غير مساءلة، لأنهم تجاوزوا حالة النقاش وحالة أنهم لا يستحقون أن يناقشوا.
0: هؤلاء الذين يقولون: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي.
1: طبعا هذا من جملة سرورهم.
0: نعم.
1: وفرحتهم أنهم حينما يأخذون هذه الكتب بأيمانهم، من فرحتهم يحبون أن يطلعوا من وراءهم والآخرين على هذا النجاح الذي حصلوه، وهذا شأن الناجح في الدنيا.
0: نعم.
1: فما شأن الناجح في الآخرة؟ المسألة الأخرى أن مسألة النقاش في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حالة النقاش، فقط حالة النقاش، كأنها عذاب، لهول الموقف، لشدة الأمر، لهيبة المساءلة في هذه الحالة، الإنسان كأنما عذب في هذه الحالة، فكيف بالذي سيعذب؟ فإذا الأمر خطير جدا، ولذلك مجرد أن يسأل الإنسان هو في حرج شديد، لأنه لا يعلم نتيجة هذه المساءلة.
0: نعم.
1: فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين الأمرين، وميز لعائشة رضي الله عنها أن ما ذكرتيه هو حالة أخرى، وهي حالة العرض، أن تعرض على هؤلاء الأعمال التي فعلوها من غير أن يناقشوا فيها. أما هؤلاء الذين يناقشون، فبالتالي يشعرون بهيبة الموقف، ويشعرون بثقل الموقف، وبالتالي كأنما هو عذاب، وإن كان هذا العذاب يتميز عن العذاب في جهنم أو عن العذاب الأخير الذي يلقاه أهل المعصية. نعم.
0: إذا نعود إلى من سيدخل الجنة بإذن الله تعالى من دون حساب. ذكرتم في السابق أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومع كل واحد منهم 70,000.
1: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من الأمة من لا يحاسب. وهذا الحديث يدل على أمرين.
0: الأول
1: يدل على أمر أن هناك حساب. العلماء يستدلون غالبا بهذا الحديث على وجود الحساب.
0: نعم.
1: لما استثنى هؤلاء إذن هناك من سيحاسب، فإذن هو دليل على الحساب، ودليل على أن هناك أناس تفوقوا وتقدموا وقدموا من العمل، ورأس المال في أعمالهم حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنهم توكلوا على الله حق التوكل بحيث أنهم ما اعتمدوا إلا عليه، وما جعلوا للأسباب أي تأثير على حياتهم، إنما كان ارتباطهم بالله عز وجل مباشرة. وطبعا لا يصلح إلى هذا إلا النفر القليل في كل يعني جيل من الأجيال أو في كل مرحلة من المراحل. ولذلك هم بالنسبة لعموم الأمة قد يكون العدد ليس كبيرا بالنسبة لعموم الأمة، لأن هذا العدد مع تطاول الزمان
0: سيندر.
1: ومع هذه المسائل يدل على أن هؤلاء، ولكن كذلك يدل على أن هذه الأمة فيها نخبة من الذين يتفوقون. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عليه الصلاة والسلام كما أخبر، قال لما قال للصحابة في أحد المجالس، قال إنكم ربع أهل الجنة، قالوا فكبرنا. لما الحديث معروف، يا آدم أخرج بعث النار من كل 1999. فهنا بدأ الصحابة بالبكاء، يعني معنى ذلك شخص
0: لن ينجو ولا واحد.
1: هنا المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا إذا كان من بين كل الأمم هو الربع. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قالوا فكبرنا. قال وأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة، قالوا فكبرنا. هنا فرح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لا شك أن هذه الأمة هي أمة مرحومة، فيها الذين اجتهدوا وأخلصوا، وهي أمة مرحومة أصلا، لأنه ليس هناك كما سيذكر الإمام الغزالي، ليس هناك من يخلد بالنار من أهل الإيمان من هذه الأمة إن شاء الله.
0: سؤالي هنا بالنسبة للسبعين ألف الذي وعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو وعد بهم، هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم إن هناك من أمم الأنبياء السابقة من يدخل الجنة أيضا بغير حساب دون هؤلاء السبعين ألف؟
1: قد يكون من الأمم السابقة من يدخل الجنة بغير حساب، هذا أمر معروف، لكن يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المسألة وذكر هذا العدد أنه حالة متميزة لهذه الأمة غير الحالة الأخرى. نحن ذكرنا أن هناك أنبياء وهناك شهداء وهناك من العلماء العاملين من يدخل الجنة بغير حساب، ففي الأمم السابقة هناك من هذه الأصناف من يدخل الجنة، لكن ليس بهذه الصفة وليس بهذه الشفاعة أن الواحد منهم يدخل معه هذه الآلاف. فإذا هي حالة مميزة مخصوصة بهذا الكم وبهذه الكيفية وبهذه الحالة.
0: ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين، وتؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم منهم موحد بفضل الله تعالى.
1: الإمام الغزالي كما قلنا هو يبسط في هذه الحالة ويعرض في عرض موجز لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول أن الخلود في النار لا يكون إلا للكافرين الذين جحدوا وحدانية الله عز وجل وكذبوا بما جاءت به الرسل من عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال في هذا الأمر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا وكذبوا هم الذين يصاحبون جهنم وهم الذين يلازمونها في هذه الحالة. ولذلك قال العلامة المفسر الإمام الخازن رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية أن هذه الآية هي نص قاطع في أن الخلود في النار ليس إلا للكفار، لأن المصاحبة تقتضي الملازمة، كما يقال فلان صاحب فلان، فلان صاحب فلان، يعني أنه ملازم له. فهو يستدل بهذه الحالة على أن النار فعلا، هذا دليل قطعي على أن النار هي للكفار الذين جحدوا وليست لأهل الإيمان وإن عصوا، يعني وإن عصى المؤمن لكنه ليس بكافر، وما دام ليس بكافر فهو ليس ملازم للنار. فلا يديم الله عز وجل عذابه إلا على الكافرين، ولا يخلد في ناره إلا الجاحدين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال سبحانه وتعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فبين الله سبحانه وتعالى أن الإحاطة من جهنم إنما تكون لهؤلاء الذين لم يؤمنوا ولم يوحدوا، فبالتالي هم أهل الجحيم وهم أهل الخلود فيها. والله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الكفر يودون يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين، وبالتالي لأنهم يعلمون في هذه الحالة أن النجاة لمن أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. ويعني إذا أذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة وأخرج العصاة من المؤمنين من النار، وقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن هم ليس لهم شفاعة وليس لهم ما يخرجهم من النار، لا من عمل صالح من حيث العقيدة، لأن الأساس الأعمال مبنية على العقيدة، وبالتالي إذا فسد الأساس بالتالي لا عبرة بهذه الأعمال، لأن ما بني على باطل كما يقول علماء الأصول فهو باطل. فهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول وما للظالمين من حميم ولا
0: شفيع يطاع،
1: إذا ليس لهم في هذا من يشفع لهم أو يخرجوا من هذه. والأدلة من السنة كذلك مستفيضة في أن أهل الإيمان لا يخلدوا في نار الله تبارك وتعالى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيّن أن المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله يعني لا يدخل النار أو لا يدخل النار،
0: لا يخلد في جهنم،
1: نعم لا يخلد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني إن دخلها لا يخلد، وطبعا قد يكون عاصيا ولا يدخل، لأنه كما نعرف وكما سيأتي في مسألة الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أنواع من الشفاعات، منها أنه يخرج حتى من يكون يستحق النار ربما لا يدخل النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: إذن هنا الخروج كان بوحد فضل الله سبحانه وتعالى، أخرجهم عن طريق نبيه وشفاعته. هنا السؤال،
1: طبعا هذه المسألة مسألة الشفاعة هي أنواع، هناك شفاعة لله سبحانه وتعالى وهناك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة،
0: نعم،
1: وهناك شفاعات
0: للأنبياء
1: للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء، وهناك شفاعات بعد ذلك للعلماء والشهداء وهكذا، من
0: تتدنى رتبة الشفاعة،
1: نعم، للأولياء. فتبدأ طبعا من الصحابة لأنهم هم رأس الأولياء ورأس العلماء في هذا الباب، تبدأ من هنا الشفاعة. الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يؤكد في كتابه العظيم الفتح أن الأدلة قطعية، وفي أن الخلود والتأبيد هو مختص بالكافرين، واستدل على ذلك بمسائل منها حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لكل نبي دعوة مستجابة يدعوها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة.
0: يعني هؤلاء الذين منعوا من ورود الحوض المورود يوم القيامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدري ماذا فعلوا، هؤلاء قد يخرجون من النار بعد الشفاعة في البداية،
1: نعم،
0: أدخلوا النار. يعني هؤلاء أيضا يخرجون من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: طبعا قد يدخل كل يعني العاصي قد يدخل في النار ثم قد ينجو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الشفاعة في الحقيقة الشفاعة أنواع، الله سبحانه وتعالى يشفع، وهذا أمر ثابت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول بعد ما يشفع النبي والأنبياء وأهل العلم وغيرهم، الله سبحانه وتعالى يقول شفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين.
0: الله،
1: فهناك شفاعات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني متنوعة. الشفاعة هي المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي حينما يتعثر أهل الموقف ويشتد عليهم هول الموقف فيلجؤون إلى الأنبياء، وهذا الحديث معروف ومشهور، يلجؤون إلى آدم فيقول لهم إليكم عني اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح فيقول إليكم عني، واذهبوا إلى إبراهيم وإبراهيم يقول إليكم عني،
0: كل يقول نفسي نفسي،
1: كل يقول نفسي نفسي، حتى كما ورد في أحاديث أخرى أن دعاء حتى الأنبياء في هذه المواقف اللهم سلم اللهم سلم، فكل يقول نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويلهم من المحامد كما في الحديث ما لا يعرفه إلا بتعليم الله عز وجل وبإلهام الله له، ويسجد تحت العرش ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع، ثم يسأل. طبعا هنا يتجلى قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهنا تكون الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهذا أمر يعني معروف، وهذه الشفاعة تكون عامة للأمة ولسائر الناس حتى يبدأ الحساب، حتى يبدأ الحساب، لأن الناس وقفوا هنا للحساب واشتد عليهم ولجأوا إلى الأنبياء حتى ييسر عليهم الأمر فلم يصلوا إلى هذا الأمر، فبالتالي يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لكل أهل الموقف تبدأ مسألة الحساب. ثم هناك شفاعات أخرى، منها شفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس يكونون استحقوا مثلا العذاب، فهؤلاء يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار،
0: وهذا ما أورده في الشفاعة الإمام الغزالي في كتابه، يقول بعد أن نؤمن بإخراج الموحدين وتؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى، ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله، فلا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان.
1: نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة ثابتة بالقرآن وبالسنة وأجمع عليها أهل العلم، فلا مجال لإنكار الشفاعة، والله سبحانه وتعالى طبعا خلافا لبعض الفرق الذين أنكروا الشفاعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت هنا الشفاعة، إنما الشفاعة لن تطال أناس الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم الشفاعة
0: طبعاً.
1: لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإذا إذا الله سبحانه وتعالى ما ارتضى لأناس أن يشفع لهم
0: لن تكون الشفاعة،
1: لن ينالوا الشفاعة، فهؤلاء هم الذين يمنعوا من الشفاعة، وليست الشفاعة ممنوعة مطلقا، فلذلك أمر الشفاعة أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن يعتد بإجماعهم، وإن خالف بعض الناس فليس كل خلاف معتبر
0: طبعا،
1: يعني إنما الرأي المعتبر هو الذي له حظ من النظر، فلذلك حينما ترد الآيات وترد الأحاديث في هذا الأمر تثبت أن هناك شفاعة، قلنا أنه يشفع لأناس قد يستحقوا العذاب فلا يدخلوا، ويشفع لأناس دخلوا ثم يخرجوا وهكذا، فهي إذن شفاعات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس شفاعة واحدة، ولكن هناك من الشفاعات ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من الشفاعات ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وما يكون لغيره.
0: نعم، في الغد إن شاء الله نتابع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته ونفسه يتكلم بضمير التكلم مرة، وضمير التكلم إما أن يقول إنني أنا الله، وإما أن يقول إنا نحن نزلنا الذكر، ومرة يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة. وضمير الغيبة هو قوله هو، لأن ضمير التكلم معه دليله، المتكلم يقول أنا، إذن لا تقول من أنت، ويخاطبك فيقول أنت، إذن فلا تقول من أنا. لكن الذي يتكلم بضمير الغيبة لا بد أن يعود الضمير على مرجع لهذا الضمير، هو اللي هو مين. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة يريد أن يبين له لنا أنه في أجلى مجال المشاهدة والحضور، فكأنه إذا قال هو لا تنصرف إلا إلى ذاته العليا، فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول قل هو الله أحد، يقول هو قبل أن يذكر المرجع وهو الله، هو الله، مع أن الأصل في المرجع أن يتقدمه الله هو كذا، لا يقول قل هو الله أحد. فكأنه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته. وحين يتكلم بضمير التكلم نراه يتكلم عن ذاته بضمير الإفراد فيقول إنني أنا الله، وحين ومرة يقول إنا نحن، يتكلم بضمير اللي احنا بنقول الضمير التعظيم اللي هو الجمع. لماذا؟ قال إن تكلم عن فعل من أفعاله، وكل فعل من أفعاله يتطلب صفات الكمال كلها فيه، لأنه يتطلب علما بما يتكلم به، ويتطلب قدرة لإبرازه، ويتطلب حكمة، صفات كثيرة. فإذا قال وإنا نحن نزلنا الذكر، هذا فعل يقتضي صفات إيه؟ صفات متعددة، فلا بد أن يأتي بضمير التعظيم وهو الجمع، لأن كل صفات الكمال متكاتفة في هذا الإنزال. ولكن إن تكلم عن الذات في التوحيد لا يأتي بضمير الجمع أبدا، لأنه يريد أن تنفي عن ذاته أنه متعدد. فحين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، وحين يتكلم عن إنا نحن نزلنا الذكر، ففي مجال التعظيم والإنزال الذي يتطلب الصفات المتعددة يأتي بضمير الجمع، وفي مرة التوحيد والإفراد يأتي بضمير إيه؟ الإفراد. هنا بيقول هو القاهر، قل هو القاهر فوق عباده. كان من المقتضى كما قلنا أن يستقبل الرسول من الله قل هو القاهر فوق عباده، فحين يقولها الرسول يقول ماذا؟ هو بيقول له قل هو القاهر فوق عباده، كان يقول هو ايه؟ هو القاهر فوق عباده. ويبقى أدى ولا ما أداش؟ أدى، ولكنه أراد أن يذكر القول الصادر من الله كله. ربنا قال لي قل هو الله ليذكر الناس بأن ذلك ليس من عندي بل من عند من أرسله. قل هو القاهر فوق عباده. كلمة قاهر إذا سمعتها وكلمة قادر تتطلب مقهورا. قاهر لمن؟ قاهر يبقى فيه مقهور. طب مدام فيه قاهر ومقهور يبقى فيه ميزانيه مجالين. طب يبقى مدام قاهر يبقى قاهر لإيه؟ لإيه اللي هيكون مقهور له؟ كل شيء في كونه مقهور له. فقد قهر العدم فأوجد.

كيف؟ قال لك إذا جاء إنسان فقتل إنسانا ضربوا على المكان اللي هو منه لا توجد حياة، تقوم الروح تنسحب. يبقى مش معنى وجود الروح في الجسم انها هي حتى مسيطرة، لا، يقدر ينقض البنية التي تسكنها الروح فتذهب الروح، لأن الروح لا يمكن أن توجد إلا في بنية، فنهدم البنية نضربه برصاصة في قلبه كده تقوم الروح ما تجدش بنية صالحة لسكنها فتنتهي، يبقى طهر الروح. ومرة يقهر المادة بالروح فياخد الروح كده من غير آفة ومن غير أي ضربة ولا حاجة، يقوم الجسم يبقى رمة. الله يقهر ديا ويقهر ديا علشان ما فيش متقابلات في الوجود تبقى عالية عليه. هو القاهر فوق عباده، والقاهر هو المتحكم بقدرة كاملة على المقهور. وانظر أي تقابل في الحياة تجد مدين لصفة الإيه؟ القهر. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. كلمة فوق تقتضي مكانية، ولكن المكانية تحديد بالنسبة لله. ومدام القهر ده يتطلب قدرة، هل القدرة تعني أن القادر لابد أن يكون في مكان أعلى؟ مش ممكن. يبقى في مكان تحت والعمارة عالية عالية أوي أوي ويقهر اللي فيها يروح عامل قنبلة من تحت كده يروح موقعها. إذن فالقهر لا يقتضي الفوقية المكانية، إذن فالفوقية المرادة فوقية الاستعلاء، فوقية الاستعلاء. ونحن حين نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى قلنا يجب أن نتكلم على في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله في إطار ليس كمثله شيء، فهو ذات لا ككل الذوات في إطار ليس كمثله شيء. وكذلك تأتي في فعله، لما نجي في الفعل نجد من خلقه يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى علاج، وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن، لكن هو إذا فعل يحتاج فعله إلى زمن؟ ما يحتاجش فعله إلى زمن. ليه؟ لأنه لا يفعل بعلاج، بعلاج يعني ما بيقعدش يباشر العملية، إنما يفعل بكن. إذن وهو القاهر فوق عباده تبقى قهر الاستعلاء، قهر. ولذلك لما يجي يقول لك إيه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة من آخر رمضان، ولا ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من هل من هل من مش كده ويغفر لنا. طيب كل ليلة ينزل؟ اه طيب كل ليلة ينزل، ليلة مين؟ ليلتك ولا ليلة الإنسان المقابل لك في المكان ولا الإنسان المجاور لك في المكان؟ طب ما هي كل واحد من ألف من ثانية بينشأ ليل وبينشأ نهار. إذن فربك معك دائما باسط لك يدك. إمتى؟ ليلة مين؟ ليلتك ولا ليلة المقابل لك؟ ولا ليلة اللي هتشرق الشمس بعد دقيقة عنده، ولا اللي غابت الشمس قبل دقيقة عنده. إذن ففي كل واحد من مليون من الثانية ينشأ ليل وينشأ، إذن فهو بل يداه مبسوطتان، يبقى مبسوطتان دائما. ما تقولش إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أي نهار وأي ليل؟ طب ما هو كل لحظة بيجي ليل ونهار، يبقى هو باسط يده إيه؟ دائما. نعم. قل هو طيب هو وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. طيب عباده دي يعني ايه؟ عباده دي من ماده العبوديه عين به دال، وماده العبوديه دي اللي مفردها عبد، بس عبد دي مره تطلق وتجمع على عبيد ومره تطلق وتجمع على عباد. فإيه عباد وإيه عبيد؟ العباد هم المقهورون لله فيما لا اختيار لهم فيه،

المنقادون لحكم الله فيما لهم فيه اختيار. الإنسان فيه أمور مقهور عليها ما له فيها تصرف، لا له تصرف في نفسه، ولا له تصرف في نبضات قلبه، ولا له تصرف في حركة المعدة، ولا له تصرف في حركة الأمعاء، ولا له تصرف في حركة القالبين، ولا له تصرف في حركة الكلية. كل دي بتسأل إيه مسائل إيه المؤمن والكافر فيها، يبقى مذكورين فيها ولا مش مذكورين؟ طيب وإحنا قلنا من رحمة الله إننا مذكورين فيها ولا لناش رأي فيها. طب إذا كان لنا رأي كده فيه، طب بالله لما ننام الحكاية دي تيجي إزاي بقى؟ نتنفس إزاي؟ طب ده من رحمة الله بقى أنني ماليش رأي فيها، ولما نام بتتعمل عملية آلية كده. طب وقبل ما أعرف الشهيق والزفير وأنا طفل صغير كان من يعملها لي دي؟ إذا من رحمة الله بي أنني مكفور فيه. طيب من اللي يقدر يقول لي معدته اعمل الشيء الفلاني وابرز العنصرة الفلانية ونزلي، ومن يقول لي الامتلاء اشتاق ما مش أراضي؟ إذا من رحمة الله أنني مكفور فيها ولا لا؟ فكل أمر مقهور فيه الإنسان هو فيه عبد لله ولا اختيار له. طب والأمر الذي لك فيه اختيار هو ضمانة التكليف، ولذلك لا يقول لك افعل إلا وأنت صالح أن لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل إلا وأنت صالح. ضروري إما يجي تكليف إزاي؟ ما يقوليش افعل الشيء الفلاني إلا إذا كان المقابل ممكن يتأتى منه، وإلا لو كنت موجود على حالة أن أفعل يبقى ملهاش لازم أفعل دي أبدا. يبقى إذا الأمور الاختيارية هي اللي ورد فيها افعل ولا تفعل. الأمور الاختيارية دي فيها التكليف، اللي فيها التكليف اللي احنا بنقول عليه منهج الله. منهج الله اللي يطيع ربنا فيه كأنه مقهور للحكم، يبقى دول اسمهم اباء. فكانهم تنازلوا عن اختيارهم في الاحكام التكليفيه وقالوا يا رب احنا مش هنعمل اللي انت ايه اللي انت عايزه. يبقى الذي ينفذ حكم الله فيما له فيه اختيار ان لا ينفذه يبقى هم دول العباد. والتانيين اللي يتمردوا فيما اللي لهم فيه اختيار ما يعملوش يبقى هم بس عبيد. يبقى كلنا عبيد والمؤمنون بالله عباد. كلنا عبيد والمؤمنون بالله ايه؟ عباد. ولذلك يقول الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب عبادي. ومن هم عباد؟ عباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين والذين والذين، هؤلاء هم العباد. يبقى عباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل وقبلوا أن يكونوا مأمورين لله فيما كلف. والأمور اللي هم مش مختارين فيها ما هم زي الباقي كلهم. إذن فكل الخلق والكون عبيد الله والمؤمنون به عباد الله. ما فيش الا ايه واحده هي اللي تعمل شبهه في الكلام ده كله، ايه في القران ساعه يقول الحق سبحانه وتعالى عن ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ما تقدرش تغريهم ما دام داخلين في نطاق اتباع امري يبقى مالكش عليهم ايه. لكن في الاخر يقوم يجي يقول فأأنتم اضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم أضللتم عبادي؟ يبقى عبادي أطلقت على الضال. عبادي أطلقت على مين؟ على الضال. نقول له لأنهم أصلهم في الآخرة كلهم عباد، ما حدش له اختيار هناك. في الآخرة بقينا إيه؟ كلنا زي بعض عباد، لا اختيار لأحد. إنما في الدنيا المؤمن هو اللي من عباد والكافر بس عبيد، لان دوك متمرد في الاختياريات. انما الاخره فيها اختيار ما فيهاش اختيار. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. شوف كلمه قهر وبعدين يرسل حفظه. القهر دي تفيد ايه؟ الغلبه والتملك والسيطره والقدره. لكن شوف اللي هو قهر عليهم أرسل عليهم إيه؟ حافظ.
وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الله، إذا للقهر اللي في الله لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا، لأن الضعيف لما يقهر واحد جبار وبعدين نقول له الله هو القهار الأعلى، يبقى كأننا بنرحم الضعيف من قهر القوي نسبيا. ولما نعرف اللي بيقهر الناس، يعني من الناس، من الناس من يقهر الناس، يوم نقول له لا، الله قهار فوق الجميع، يوم يرتفع عن قهره فيمتنع عن الذنب. لما يمتنع عن الذنب يبقى يمتنع عن الذنب، يمتنع عنه العقوبة، يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ويرسل عليكم حفظة. الحفظة اللي في اللي وردت فيها ايه؟ الآيات الايه؟ القرآنية، اللي هي ما يلفظ من قول إلا لديه ايه؟ رقيب ايه؟ عتيد. كلام على الأول، كل لفظ يجي عليه رقيب ايه؟ عتيد. حفظ يبقى بيحفظ، بيحفظ الإحصاء. وإحنا قلنا لما اتكلمنا عن مسألة وجود ملكة الحفظ أو الإحصاء أو الرقيب والعتيد، قلنا المسألة كلما تقدم العلم كلما أعطانا تقريبا للمعاني الغيبية، وإن كانت المعاني الغيبية التي نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع، فيه رقيب وعتيد بيكتب بس ربنا قال وربنا ده أمنت به بإيه؟ أمنت به بعقله، وربنا قال كده، يبقى انتهت المسألة، هذا هو المطلوب. ولذلك الذين يؤمنون بالإيه؟ أمال هو لو كان كل الإيمان بالمشهد يبقى إيه الفرق بين الناس؟ طب ده الإيمان هو الإيه؟ الإيمان بالغيب. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد، وبيكتبوا ويكتبوا الحسنات ويكتبوا السيئات، نقول له طيب إحنا لما ننظر إلى البشر، والبشر محدث وعاجز وله ترقيات في صفات قدراته، يعني ما كانش من الأول قادر على أن يفعل، إنما كل ما يتقدم به الزمن ويعرف سر من أسرار الله يبتدي إيه؟ أتره. كان زمان لما يعملوا مسجل يعملوا مسجل قد كده، مش كده؟ وبعدين كل الزمن ما يتقدم إيه؟ مصغر المسجل. إذن كل ما تقدمت الصنعة المسجل إيه؟ لحد ما عملوا مسجل في الساعة، وبعدين عملوا مسجل في فصل إيه؟ وعملوا مسجل في بعض الحبوب كده ينطروها في اي حته لما يكونوا عايزين يجيبوا اسرار جماعه ولا اسرار مجلس لقد كده. الله، اذا كلما قويت قدره الصانع كلما دقت الايه؟ الصنعه، المسجل المقصود. فاذا نسبتها لله تبقى بالله المسجل بتاعه ده تشوفه؟ ما تقدرش تشوفه، ما تقدرش تشوفه ابدا. تشوفه ازاي؟ طب ده بيعملوا دلوقتي الجواسيس على بعض بيعملوا مسجلات تخفى على يعملوها تتحط في ساعه مش عارف ايه، يعملوها ذرات كده ينطروها في بتاع ولا حد يشوف ايه، ويقعد بقى كل واحد منا يتكلم زي الرطل، وبعدين يلتفتوا له ويجيبوا انفاسه. فاذا كان البشر استطاع ان ياتي بمسجلات غير مرئيه، مع ان قدرته محدوده وحكمه في الصنعة محدود، فإذا قال ربك فيه ملائكة كده أنت مش هتشوفهم غيب كده ويسجلوا عليك، أقول له على العين والرأس، مفهوم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه. وهناك كراما كاتبيه، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، جاء أحدكم الموت. قال لك إيه؟ لأنهم لما حبوا عرفوا الموت قال لك الموت ده سهم أرسل، سهم أرسل إليه، يعني انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك، إنما هو انطلق انطلق. يبقى الموت سهم إيه؟ مرسل، أرسل وانتهى، بس عمرك بقدر ايه؟ بقدر سفره اليك. يبقى مسألة جاءكم الموت، نسب المجيء لمين؟ للموت. الموت جاء، الموت ايه؟ ولذلك ابهمه الله، ابهم الله زمانه وابهم مكانه وابهم سببه. ليه؟
مدام أبهم زمان وأبهم مكان وأبهم سببا وأبهم عمرا ليه؟ يبقى معناه الإبهام ده. قال لك هذا الإبهام هو أشد أنواع البيان. ليه؟ قال لك لأنه مدام أبهمه في كل هذه الأمور تبقى يجب أن تتلقاه في كل إيه؟ زمان وفي كل مكان وبأي إيه؟ وبأي سبب. اوعى تقول له سبب وفي أي سن. يبقى لما أبهم هذه يبقى بينه أكبر بيان ولا دخله قدامك يا. لكنها لو حدده زمانا أو مكانا أو سنا أو سببا كنا نستنى لما يبين. إنما قال لك لا، ده هذا الإبهام أقوى أنواع البيان، لأنك جعلك تنتظره في أي زمان وفي أي مكان وبأي إيه سبب وفي أي إيه وفي أي سن. يبقى واضح قدامنا ولا لا؟ ولذلك تخشى انك انت تعمل اي ذنب، ما يمكن تقبض روحك وانت على الذنب، تبقى تلقى الله وانت عاصي الظهر جدا وما صلتوش، يقول لك ان هو وقته ممتد، تقول له طيب اضمن لي انك انت هتعيش لحد ما ينتهي، لو عشت صحيح ولحد ما ينتهي ما فيش مانع، انما طب افرض انها جت كده قبل ما ينتهي قبل ما يجي الوقت، تبقى قسمت ولا ما قسمتش؟ ولذلك قال لك الصلاه لوقتها، لانك لا تضمن من عمرك انك انت تعيش الى اخر الايه الى اخر الوقت. ولذلك لما يجي يقول لك الابهامات من اقوى انواع البيان، لما يبهم حاجه يقول الناس يقول لك ما بينهاش ليه، يقول له يا عبيد ده بينها اقوى بيان. طب احنا ما شفناش واحد راح لطبيب عشان يعالجه المساله فكان الطبيب سبب موته؟ شفنا هذه المساله؟ شفنا. ولذلك لما شوقي رحمة الله عليه يقول إن نام عنك أي الموت أسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. إن نام عنك فأي طب نافع، أو لم ينم فالطب من أذنابه. الطب هو اللي يعني يقول له روح للطبيب يروح أعمل له حقنة ولا أعمل له حاجة يروح مضيعه، لأن انتهت المسألة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. لما تيجي لكلمة التوفي تجدها في القرآن دائرة على ثلاثة ألوان. اللون الأول أن الله هو الذي يتوفى، خلق الموت والحياة، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم حتى في النوم هو. طيب وبعدين ومرة يتكلم توفته ايه رسلنا، ومرة ينسب الايه الوفاة لعذر ايه الله. يبقى ثلاث حاجات له وملك الايه الموت ولرسل توفته رسلنا. قل لك وهل الرسل خدوا الرب الارواح وقبضها الا باذن من ملك الموت؟ طب دول جنود وهو جه كده ملك الموت علشان يعني يموت بنفسه ولا من الله؟ فإن عليتها نسبة فهي إلى الله أمر خلاص، وإلى ملك الموت وسيلة واسطة، وإلى الرسل تنفيذا. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. التفريط ده جاي منين؟ قال لك أنت عندك تقدم الشيئين اثنين، حفظه بيحفظوا عليك تصرفاتك وأفعالك وفيه ما يخطر روح. قال لك هم لا يفرطون لا هنا ولا فيه مادة الفيه والري والطه مرة تيجي فرط وأفرط. من العجيب إنها تيجي للمتقابلين، فرط في الشيء أهمله وأفرط فيه زودوا عن الحد. يبقى فيه فرط وفيه ايه افرط. هنا بيقول هم لا يفرطون اي لا يهملون، اي ايه لا يهملون. القراءة مثلا اللي تجيبها بقى بالتخفيف من غير كده يبقى دي قراءة بتجيب انهم لا يهملون، وقراءة بانهم لا ايه لا يتجاوزون الحد. ولذلك احنا بنقول اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى معناها لا بيفرط ولا بي ايه ولا بيصل. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله. يا سلام، ثم ردوا الى الله ده كلمة
ردوا يفيد انهم كان لهم التقاء به اولا وبعدين هيرجعوا. قال لك لان كانوا منه ايجادا ثم ردوا اليه، منها خلقناكم وفيها ثم ردوا الى الله. الى الله مولاهم الحق. مولى، كلمه مولى قلنا عليها انه هو الذي يليك ولا يليك يعني الا اللي قرب منه، ومعنى قرب منك ان ده مفزع يبقى قريب، لما يحصل لك اي حاجه يبقى هو ده اللي قريب، ايه اللي قريب منه. وينشا من هذا انه هو الذي ينصره، ينشا من هذا انه هو الذي يعينه. يبقى كلمه مولى اخذت ايه؟ قريب، ناصر، معين، تفزع اليه في شدائدك تقول له طيب ما هي دي قد توجد في الدنيا. ام قال لك انما توجد ان كان لي مولى في الدنيا فهو من الاغيار، لان من الجائز ان قلبه ايه يتغير عليه، ومن الجائز ان الاحداث اللي تلنلي فوق قدرته هو، ومن الجائز ان نكون موالي ليا اشده الى نصرته، ويمكن اللي مخصمني برضه له ولاء معه، تبقى ما دام ابن اغيار مانيش ضامنها دي، وحيوليني وينصرني على مقدار ايه قوته. فاذا كان فيه مولى حق يبقى هو الله. ان كان لكم موالي في الدنيا دول موالي اغيار. معنى موالي اغيار يعني ايه؟ يعني انت معتبره موالي، يمكن لظاهر اتصاله به وقلبه مش وياه بينفق، يمكن الاحداث اللي تنالك فوق طاقته، يمكن الاحداث اللي انت عايزه ينصرك فيها برضو اللي هناك له خطر وياه، انت بتقول هو والي ما يمكن نسيبه، يمكن قريبه، يمكن واحد مش عاد الله. انما ايه؟ ردوا الى الله مولاه الحق. يبقى ادي المولى. ومن كلمة مولى عندنا تطلق على السيد يعتق عبده، نقول ده مولى، مولى العتاقة يعني الذي كان عنده عبد فايه فاعتق. طب ما هو ربنا لما يعتقني من النار يبقى مولى ولا مش مولى؟ يبقى مولى قوي. يبقى اذا كل كلمة مولى نقول له هذا هو المولى الحق. وما دام مولى انا ضامن ان ما فيش قوة اعلى منه، وضامن ان ما يتغيرش لان الاغيار من طبيعة الخلق وهو ما يتغيرش، يبقى ده المولى الحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا حين يطلب منك انك انت يعني تبقى ناصح، حين تعتمد على واحد ينفعك في امورك اللي احنا بنسميه التوكل. توكل يعني تقول فلان هو يساعدني، فلان غني لما عاوز فلوس يجيبني، فلان قوي يبذل، فلان عالم لما عاوز مش عارف ايه. ام قال لك اسمع بقى، خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت، زي ما قلنا زمان ما تتكلش بقى على واحد من الاغيار، تتكل عليه وبعدين تصبح الصبح تلاقيه في قصر مشي وسابك كده عيني غلبان ولا ليك حد. يبقى توكل على مين؟ اهي كلمه وردوا الى الله مولاهم الايه، مولاهم الحق. ألا له الحكم. مولاهم الحق العبارة أسلوب له، مولاهم الحق اللي له الحكم، له الحكم الله. وله الحكم ده جاء ليه؟ قال لك لأنه في دنيا الأغيار قد يسند بعض الأحكام إلى بعض خلق، ما هو ده بيحكم وده بيتصرف وده بيعين وده بيرفض وده بيجيب وده بيقول وده بيحبس وده بيعمل، لهم احكام ولا لا؟ لهم. لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ انت في الدنيا تملك، وتملك برضو ان رزق يبقى من ايدك، وتملك انك تسكنني، وتملك ما تسكنني، وتملك تخيطني التوب، وتملك ما تخيطوش، وتملك تنسيق وما تملك، كل دي من الممكن، ملك بعض أسبابنا لبعض. لكن في الآخرة ما فيش حاجة منه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكلمة ألا ساعة ما تسمع ألا له الحكم، ألا

يقول لك في اللغة يقول لك دي آلة اسمها أداة تنبيه. أداة تنبيه، تنبيه لإيه؟ للي جاي بعدها. طب وش معنى يعني دي جاية عشان بأداة تنبيه؟ قال لك لأن الحكم إيه؟ حكم مهم. طب وإيه أداة تنبيه؟ قال لك لأن الكلام ده جاي ليه؟ الكلام واسطة بين متكلم ومستمع، والمتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومطلوبه إلى السامع، والمتكلم قبل أن يتكلم يدير الأمر في رأسه، يتكلم وما تكلمش هيتكلم بإيه وحيتكلم، إنما السامع بيفاجأ ولا لا. يبقى الكلام واسطة بين مين؟ بين متكلم وسامع. المتكلم ينقل خواطره إلى السامع قبل ما يتكلم، وينقل خواطره وتوجد نسبة كلامية من عنده، بتوجد نسبة ذهنية ولا لا؟ هيكلم وهقول له كذا وهقول له كذا. الله، يبقى أنت عشت في مشروع الكلام قبل ما تتكلم، لكن السامع مفاجئ. طب افرض أنك عايز تقول له حاجة مهمة، على ما تيجي تتكلم بالمهم يمكن على ما يتنبه تكون فاتت منه جزئية، يقوم قبل ما يكون الخبر مهم تقول لا نبهه بخارج عن الخبر، نبهه بإيه؟ بخارج عن، يقول ألا، ساعة ما يقول ألا يبقى خدت انتباهه في غير إيه؟ في غير مطلوب. وبعدين يقول له الحكم، يبقى وردت له الحكم وكله إيه؟ وكل انتباه له، لأن الانتباه إيه؟ لكن لما ما يكونش جاب ألا ويقول إيه؟ له الحكم، يمكن على ما يتنبه إنك بتتكلم ويجي تسمعه تكون فاتت منه إيه؟ وهو عايز، المتكلم يريد أن لا تفوته إيه؟ كلمة، يقوم ينبهه بغير مطلوب في الحكم. ولذلك الشعر اللي كمان زي ما يقول إيه؟ ألا هبي بصحنك فاصبحين، ألا، طب ألا دي عشان إيه يا سيدي؟ ما هي هو بيقول البت هات الكاسات ونشرب ونعمل ومش عارف إيه الصبح ومش عارف إيه، يمكن لما يقول لها هات الكاسات يمكن ما يقوم يقول لها ألا، ساعة ما تسمع ألا تعرف إن في تنبيه على أن كلام جاي، يقول لها هبي بصحنك فاصبحين، يبقى ما فاتش حاجة إيه؟ يبقى هنا ألا له الإيه؟ ألا له الحكم، ألا له الحكم. والحكم هو الفصل في بين أمرين، ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم. فإن كان الحاكم له هوى يبقى إيه؟ يميل. ولكن الفصل بين الأمرين يجب أن يكون بلا إيه؟ بلا هوى. أنت عارف الميزان؟ الميزان له إيه؟ كفة هنا وكفة هنا وله قب كده. ساعة ما بده يضبط الميزان بيعمل إيه؟ بيمسك القب كده ويأجله كده علشان يبقى إيه؟ يبقى مساوي. اهدي علشان يضمن الفصل الايه؟ لانك بتفصل يعني بين حاجتين ملتحمتين، ساعة ما تفصل بين حاجتين ملتحمتين لازم تكون ايه؟ مدام عايز تساوي. ولذلك بنسميها الانصاف، مش بنسميه انصاف؟ انصاف يعني ايه؟ يعني قف في النصف الحق. اياك يا قاضي انك انت تروح كده خليك كده ايه؟ انصاف. انصاف يعني هنا نص وهنا ايه؟ وهنا نص. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ساعة ما واحد يسمع ألا له الحكم حيحكم بقى بين الخلق ده من أول آدم إلى أن تنتهي الدنيا، وكل واحد مسأله متشبكة مع الغير ومسألة ما تنتهيش. ومدام له الحكم يبقى مش لغيره، ومدام مش لغيره شوف هيحكم بين مين ومين بقى كتير. قال لك برضو خدها في إطار ليس كمثله شيء، فعله لا يحتاج لزمن. ولذلك لما سئل الإمام علي وقالوا له يا أخي ربنا هيحاسب الناس دي كلها في نفس واحد، بتقول يحاسب العالم بمقدار حلب شاء، أم قال لك كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ودي سهلة، ودي ايه الصعوبة فيها يعني؟ الصعوبة ما فيش فيها أبدا. طب ما كان زمان لما بيحبوا يقيدوا المسارج، هنا مسرجة وهنا مسرجة وهنا مسرجة، كان اللي بيقيد المسارج الوقاد يمشي على دي ويجيب البتاع الحطة.

0: امشي بيه. وبعدين يا اخي ارتقى العقل البشري المخلوق لله في انه هو يقدر يدي يديك تتعبت كلها دي فيها ايه يعني؟ مسألة سهلة قوي. وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ كلمة ظلمة تدل على أن الظلمة أمر عدمي والنور ملكي. ملكة ملكة يعني إيه؟ الظلمة عدم النور، لما يجي النور تروح مين؟ تروح الظلمة. طب الظلمة دي إيه لها مهمة والنور ليه مهمة؟ نقول له آه، ولكن المتعب للخلق أن تأتي الظلمة في مهمة النور، وبرضو كان يجي برضو النور في مهمة الظلمة. ولذلك قلنا في أول سورة لما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن أول امتنان الذي خلق السماوات والأرض وجعل إيه؟ وجعل الظلمات والنور. إحنا كان الأصول يقول إيه يعني النور والإيه؟ يقول لك لا، ده الظلمة دي مهمتها زي مهمة النور تمام، بس انت يجب انك انت تعي مهمة الظلمة، لان مهمة النور حيعينك على السعي على امورك، والسعي يتطلب طاقة، والطاقة لا يمكن ان تأتي الا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة. الراحة دي عايزة ظلمة علشان تبقى نايم تمام، ولا اي شعاع من الضوء يداعب جسمك، تبقى نايم 24 ساعة كده كويس. يبقى إذن الظلمة نعمة ولا لا؟ وجعل الظلمات والنور. يبقى لما انت تغير وبدك تعمل نور مطرح ظلمة وظلمة مطرح نور، يبقى ايه؟ زي ما تعمل النور مطرح الظلمة والظلمة مطرح النور، يبقى ده ايه؟ يبقى خروج عن الايه؟ خروج عن مهمة كل متقابلين، لان ربنا حين ينشئ المتقابلات لا ينشئها على انها تضاد، لا ينشئها على انها تتعاند، لا، مش ضد بيعاند ضد، ولكنه متكامل يعين متكاملا، مش جاي علشان يهدمه ده عشان يساعده. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى، بيقسم بالليل اولا والنهار اذا تجلى، يبقى ده له مهمة وده ايه؟ له مهمة. مهمة النهار مش ممكن تؤدى على حقيقتها الا ان جاءت مهمة الليل فأديت على حقيقتها. وإلا هات لي واحد كده ما خدش من الليل الراحة والسكون والهدوء كده وقعدت الناموس يقرصه ولا البلاغيه ولا اي حاجة ولا ضجة ولا مش عارف ايه ولا انه ما نمش، وبعدين شوف الصبح تلقين تلو مداهو الله. يبقى إذن علشان حركة الضوء يبقى لازم يوجد إيه؟ ولذلك شوف والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، نعمتين اتنين، كل نعمة بتساند إيه؟ بتساند نعمة. إياك أن تقول دي ضد دي، هي مش جاية علشان تعاندها، إنما جاية علشان تعمل إيه؟ تساندها، جاية عشان تساندها. طيب وبعدين أدي الزمن، والليل إذا يغشى والنهار إذا إيه؟ وما خلق الذكر والأنثى. الله، برضو متقابلين، اوعى تعملهم متعاندين، ان عملتهم متكاملين تنجح الحياة، انما متعاندين تفسد الحياة. وما دام الليل له مهم والنهار له مهم، يبقى الذكر له مهمة والأنثى لها مهمة. ان خلطت بقى ولخبطت يطلع الايه؟ يطلع الفساد. احفظها بقى، والليل والنهار وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى. كل واحد له مهم. فلما يجي كلمة ظلمات دي هي دي اللي بتخلي تمنع الحركة وتفزعنا. ولذلك هي بتجيش لو انت نايم، انما ان كنت انت بقى في مساله من المسائل وعايز تنهيها وتجيلك ظلمه تطبق عليك تتعب، لانك انت مش هتهتدي الى مواقع الاشياء. ولذلك قالوا هنا في الآية مش الظلمة هي الظلمة دي، هي الأهوال التي تنتاب الناس فتلتبس عليهم الأمور كما تلتبس عليهم الأمور في الظلمة. وديا بتوجد في البحر أيضا، لأن مثلا اللي بيركب البحر، إحنا لما قرأنا آية إيه أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه الله، ظلمات بعضها فوق بعض. الشيء لما بتيجي تعمله بسياج واحد تبقى ظلمته، طب تعمله كمان سياج تبقى ظلمات بعضها ايه. ولذلك التراكبات في المهمات تدي ايه، يعني مثلا انت تقعد في بستان وبعدين تيجي تلاقي حتة شجرة وتقعد في ظلها، تلتفت تلاقي الظل بتاع الشجرة مريح لك، الظل بتاع الشجرة مريح لك، غير لما تقعد تحت ظل سقف. طب جرب كده، اقعد تحت ظل سقف واقعد تحت ظل شجرة، ان هي اللي بتجد فيها ايه؟ راح الشجر. ليه؟ أم قال لك لأن السقف طبقة واحدة مظلة، لكن في الشجرة فرع فوق فرع وورقة فوق ورقة، يبقى الورقة اللي بتظلك الأولانية متظللة هي في ورقة فوق، والورقة الثانية ظل مركب، ظل إيه؟ وأيضا فالأوراق ما هيش حاجة ثابتة، لما بتكون انت في ظل مبني مظلل في سطح مبني جامد وجاب بيحجب عنك هواء، انما الاوراق الهواء ينفد منها، يبقى يديك الهواء ويمنع عنك الايه، ويمنع عنك الشمس. ولذلك بيسميه ظل ظليل، ظل ظليل يعني الظل نفسه في ظل، يبقى ظل ايه مرق. الى لقاء اخر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبدي الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

نورك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت

أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد ما

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك يا من

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء. أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا

0: وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد في الإسلام، وتحدثنا عن أسلوب القدوة وأسلوب التلقين والتعويد وأسلوب الموعظة وأسلوب العقاب وأسلوب الملاحظة، ثم وصلنا إلى أسلوب الربط. واليوم حديثنا عن الربط الرياضي. أولاً، لا بد من التوازن، يعني أن تضع الرياضة في حجمها الحقيقي، وسيلة لتدريب الجسم وتقويته ليس غير، تحتاج إلى اعتدال، إلى توازن. سمعت عن دولة، رئيس الدولة قام رقص لما نجح الفريق تبعه أمام الناس، ما بصيح، لا يصح هذا. هذا أعلى مقام في الأمة، أن يختل توازنه إذا الفريق فاز، غير معقول هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. جسمك يحتاج إلى تدريبات، إلى نوم كافي، إلى غذاء متوازن، متوازن. أعط كل ذي حق حقه. أول تحفظ أن تضع الرياضة في حجمها الحقيقي، لا أن تكبرها حتى تمتص كل وقتك. كم من طالب رسب لأنه أوقات مشاهدة المباريات الدولية مع الامتحانات، فآثر متابعة هذه المباريات على مذاكرة دروسه، إذاً ما أعطاها حقها، أعطاها فوق حقها. كم من طالب أعجب بلاعب إلى درجة تفوق حد الخيال، وهذا اللاعب منحرف أخلاقياً. هناك لاعبون يتعاطون المخدرات أحياناً، لاعبون شاذون أحياناً، هو لا ينتبه إلى هذا الانحراف الخطير، ينتبه إلى أنه لاعب دخله فلكي مثلاً، وانتقل من فريق إلى فريق ومن دولة إلى دولة ودخله بملايين الدولارات، معجب به. التحفظ الثاني أيها الإخوة: لا يمكن أن نعتني بالرياضة إلا ونراعي حدود الله. كشف العورات، يقول عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، فكشف العورات محرم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة. فيجب أن يكون اللباس الرياضي فوق السرة إلى تحت الركبة. إذا عندك ابن بالمدرسة يجب أن تجعل لباسه الرياضي هكذا، وأنت معك الحق، ولا أحد يستطيع أن يسائلك. أما إذا قال المعلم ارتدوا ثياب قصيرة جداً،

فرق رياضية ترتدي الثياب الشرعية في أثناء لا بالسباحة كمان ارتدي ثياب شرعي بالسباحة، السباحة مطلوبة لكن الفخذ عورة. وفي حديث آخر ما بين السرة والركبة عورة. وفي حديث ثالث لا تبرز فخذيك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. نعم، إذا الرياضة مطلوبة والإسلام حض عليها بشرط أن يلتزم الطالب أو اللاعب حدود منهج الله عز وجل. والآن والحمد لله يعني معظم اللباس الرياضي لباس شرعي، هكذا أرى أنا. يعني أكثر البدلات الرياضية بدلات شرعية سابغة، وإذا كان هذا يجب أن يراعيه الذكور فالإناث في المدارس يجب أن تراعيه أكثر وأبلغ. يعني قضية دقيقة، هي بنتك لا يسمح لها بارتداء ثياب إلا سابغة في درس الرياضة. نعم، ولا أحد يستطيع أن يكرهها على ذلك. هذا كلام دقيق أقول، موضوع عالجناه من سنتين. توجه الجديد والحمد لله، كما أن الفتاة حرة في أن تتعرى، حرة في أن تتحجب. هذا التوجه الجديد، وهذا نعمة كبيرة جدا. لا أحد يستطيع أن يلزم ابنتك أن تتعرى في المدرسة بداعي درس رياضة. يعني إذا قلنا الرياضة ضرورية للذكور والإناث معا، ضرورية وفق منهج الله، وفق هذه الحدود. الفخذ عورة، يعني التعري من الشيطان والتستر من الرحمن. فالإنسان كلما اقترب من الشيطان يظهر أجزاء من جسمه، وكلما اقترب من الرحمن يتستر. فالتعري سلوك شيطاني، والتستر سلوك رحماني. التعري له أخطار كبيرة جدا، وقد ينتهي بالفاحش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني أكمل شيء تكون ترتدي ثياب سابغة، لكن ولباس التقوى ذلك خير. في ثياب أخرى ترتديها، ثوب العفة، ثوب الأمانة، ثوب الصدق، ثوب الإخلاص، هي ثياب أخلاقية، هي أفضل. يجب أن تجمع بين النوعين من الثياب. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الآن دقق، يا بني آدم، نصيحة لبني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. معنى ذلك مهمة الشيطان الأولى أن ينزع عن المؤمن ثيابه بحجة حر، بحجة ثياب خفيفة أجمل، بحجة مثل أختي، هي مو أخته هي. ففي حجج كثيرة اجتماعية وصحية وطقسية ومناخية، ينزع عنهما ثيابهما. ومع نزع الثياب تبدأ الفتن وتبدأ المعاصي وتنتهي بالفواحش. 100 حالة فاحشة، أنا متأكد 90% من هذه الحالات حينما بدأت لم يكن يخطر في بالي من فعل الفاحشة أن يفعلها، ولكن التعري هو الذي ساقه إليها. التعري، فالتعري سلوك شيطاني، والتستر سلوك رحماني. ينزع عنهما لباسهما. ملاحظة ثانية، أول تحفظ أن توضع الرياضة في مكانها الصحيح. نشاط من أنشطتنا، سلوك من أجل صحتنا وقوتنا ولياقة أجسامنا وتدريبنا والإعداد لعدونا بس. وليست دينا يتبع، وليست دينا يتبع، وليست إلها يعبد من دون الله، وليس أبطالها مثلا عليا، هكذا. الناحية الثانية أن تراعى في الرياضة حدود الشرع، لا كشف عورات ولا

0: مع أغنيات ولا اختلاط محرم ولا سباحة مختلطة، رياضة رياضة رياضة، بس ما في اختلاط بالمسبح، رياضة لكن في تستر، رياضة في أداء صلوات. الملاحظة الثانية، ألا تكون هذه التدريبات في أماكن مشبوهة، يعني أحيانا في نوادي فيها اختلاط، مسابح فيها اختلاط، أي أماكن مشبوهة. أنت لو لابس ثياب كاملة شرعية، بس إذا كان في مكان لا يرتدي من حولك ثياب شرعية فأنت آثم. يقاس هذا على البحر في أيام الصيف، أخي أنا لابس ثياب شرعي والآخرون يرتدون ثياب غير شرعية، إذا المعصية ليست من عندك، من الذي أمامك، فأنت آثم إذا كنت معه في هذا المكان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا ترتد أماكن مشبوهة. وعن علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. إذاً التحفظات حول الرياضة أن توضع في مكانها الصحيح من دون مبالغة، من دون أن تكون ديناً يعبد من دون الله، من دون أن يكون أبطالها مثلاً عليا لنا، من دون أن تكون الرياضة إلهاً يعبد من دون الله، هذا كله محرم في مكانها الصحيح. الشيء الثاني، مراعاة منهج الله بحرمة كشف العورات وحرمة ارتياد الأماكن المشبوهة، مسابح مختلطة، مسابح فيها كشف عورات، ساحل بحر بالصيف بداعي الرياضة والسباحة، هذا كله محرم. شيء آخر، أن تحرر النية من هذا اللعب. أنت إذا نويت التقوي على طاعة الله فلك أجر، إذا نويت أن تكون قوي الجسم لك أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجسم السليم والعقل السليم، لأن الله عز وجل أثنى على بعض أنبيائه بأنه زاده بسطة في العلم والجسم. ولا شك أن تقوية الجسم ينضوي تحت قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني أنا أعلم أنه بالتدريب العسكري في مصارعة أحياناً، في فرق الكوماندوس، فرق المغاوير، هي تتقن المصارعة والملاكمة ويعني الأعمال الرياضية العالية جداً. إذا هذا من الدين، أنا حينما أقوي جسمي لأكون قوياً أمام أعدائي فهذا من الدين. فالنية أن يكون هذا المؤمن قوياً حتى يستطيع أن يقوم بالمهمة التي أوكلت له. لعل وأتمنى والله أن يكون في درس آخر متعلق بالتغذية، دائماً الرياضة تحتاج إلى نظام غذائي معين، والغذاء الجيد ليس هو الغذاء الغالي، أطمئنكم يعني الغذاء الجيد قد يكون أرخص غذاء لكن يحتاج إلى دراسة وإلى وعي. يعني أحيانا هناك غذاء كله فيتامينات، كله سيلولوز، يملأ الأمعاء، يحركها، ينشطها، يمتص الكوليسترول، يعطيه طاقة، تشعر بخفة، بنشاط. وفي طعام واحد سمعت أنه أجنبي جاء كخبير فدعي إلى طعام دمشقي سمين جدا، أكل كباب حتى شبع، برك ما في وقف. فتاني يوم في فتح طريق يحتاج إلى ديناميت، حطوا الديناميت ما انفجر، قال بحطوا كبة.
1: يبدو أنه كاد ينفجر بعد ما أكل. في أكل طيب لكن آتولي. في أكل خفيف تم نشيط. فإذا أنت علمت الأسرة تأكل أكل خفيف، خضار، سلطات، أكل غير مرهق، في أكل دسم بتلاقي يعني كل الأسرة مترهلة وكلها كسولة وكلها على نوم وكلها على شرب مي، بس بده يرتاح، ما في مروه يشتغل شغله. أنا بلاحظ أشخاص بياع الحمص 50 متر بيشغل السيارة وبيحميها بيصل 50 متر ما في يمشي. تعلم على الراحة، والراحة إلى مضاعفات في القلب خطيرة جدا، إلى مضاعفات في الرئتين، مضاعفات في الجسم. يعني هالأمراض الوبيلة إلى أسباب، قضية منظمة. حينما تعلم أسباب الأمراض يجب أن تتقيها. فأنا بتمنى إذا كان واحد بيعمق ثقافته الرياضية، ثقافته الغذائية، ثقافته الصحية، وبيعكسها على أولاده وبيته. من تم عايشين على عادات تقاليد قديمة، والله في أكل ببريك، بيأكل له حفاتي وسجق وكباب وكبة مشوية كلها دهون، بيقوم بارك. طبعاً أكل طيب هذا، لكن مشكلته أنه أكل مؤذي جداً. فإذا كان نمط غذاء لطيف، خضار، أكل يعني بيعطي طاقة. طبيب له نصيحة أراها جامعة مانعة، بيقول كل شيء، ما في شيء الله خلقه إلا له دور كبير. يعني شو في خضار، شو في الله ماذا خلق، يجب أن تأكل كل شيء. 2، أن تأكل باعتدال. 3، أن تبذل جهد. 4، أن تكون مرتاح النفس. فالشدة النفسية أخطر من مرض. أحد أخواننا، يعني هي قصة طريفة، التقى مع طبيب قلب متفوق جداً، يبدو اشتهوا أكلة كلها دهن، لحمة شرحات وعليها دهن. فالطبيب أكل دهن كثير، طبيب القلب، فهذا صديقه دهش. قال له شايف الدهنات؟ ولا هزت بدن واحدة، ولا هزت بدن بتعادلهم. فإذا واحد وحد بيرتاح، إذا استقام بيرتاح، صدق بيرتاح، ما عنده مواقف حرجة أبداً. فأيام الضغوط النفسية تأتي من الكذب والنفاق والاحتيال والسرقة، هي ضغوط نفسية تحطم. فإذا كان في راحة نفسية زائد بذل جهد، الحد الأدنى من الرياضة أن تخدم نفسك في البيت. رياضة هي تخدم نفسك، يعني ذهبت إلى المطبخ وعدت، وضعت حاجتك بمكان الصحيح، رتبت بيتك، كل شيء رتبته، هي حركة، هذا حد أدنى من الرياضة. بعد المشي قال له يا تمشي يا تمشي. قال لي واحد ألا علاقة الرياضة مع العمر؟ قلت له أبدا، العمر ثابت، بس الرياضة يا بتعيش عمرك واقف يا مسطح، الفرق العمر ما بيتغير، بيتغير بس وضع الإنسان بهالحياة، يا بيعيش عبء على الناس، كل من حوله يتمنى موته، أيام بيسمعوه الله يخفف عنك، أو بيكون نشيط عايش بقوته بكرامته. فالرياضة مهمة جدا، والله أتمنى يعني أذكر تفصيلات بالرياضة والتدريبات والمشي، لأنه والله صحة كبيرة جدا. وبده درس يكون أهم منه كيف تأكل الوجبات. النبي الكريم قال أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه. هذا معظم الناس بيعمل عشاء دسم بيروح بينام رأساً. ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. قرأت مقالة أنه أفضل طعام أن تأكل نصفه صباحاً و 35% منه ظهراً و 15% مساءً. بده الطعام يتناسب مع الجهد بعده، مادام في 8 ساعات جهد بعد الصباح تأكل وجبة دسمة الصباح. وأنواع الغذاء، في غذاء مفيد جداً، في غذاء كله مواد حافظة، مواد مسرطنة، في أشياء يعني مزعجة، في أشياء طيبة لكنها غير نافعة، في أشياء نافعة لكنها ليست ذات طعم عالي، لابد من ثقافة. أنا عندي كتاب 1001 أمريكي مكتوب الغذاء يصنع المعجزات. يمكن أن تعالج نفسك بالغذاء. وحالكم كلمة أخيرة، في بالإنسان بحياته 3 أشياء، في بحياته علاقته بربه، هي مهمة جدا. إذا العلاقة اضطربت تنعكس على جسمه وعلى عمله. في علاقته بربه، وفي عمله، وفي صحته. وأي خلل بواحدة من هذه الثلاث ينعكس على الاثنتين. إذا في بصحتك مشكلة بتنعكس على دينك وعلى عملك، وإذا في بعملك مشكلة بتنعكس على دينك وعلى صحتك، وإذا في بدينك مشكلة تنعكس على صحتك وعلى عملك. دينك وعملك وصحتك 3 يجب أن تعتني بها إلى أعلى درجة. إنها إن صحت صحت الجوانب الأخرى. فلذلك القضية، أتمنى مرة ثانية، أتمنى يكون للأخ ثقافة صحية، ثقافة غذائية، ثقافة رياضية، وأن ينشأ على عادات جيدة حتى يتمتع بصحته، وحتى تكون صحته في خدمة أهدافه. والصحة تأتي بعد نعمة الإيمان. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

مناجاه. اللهم يا رب كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر، نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكبر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما. تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاه.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الصافات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: والصافات صفا.
3: By those angels ranged in ranks.
2: فالزاجرات زجرا.
3: By those angels who drive the clouds in a good way.
2: فالتاليات ذكرا.
3: By those angels who bring the book and the Quran from Allah to mankind.
2: إن إلهكم لواحد.
3: Verily, your God is indeed one.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
3: Lord of the heavens and of the earth, and all that is between them, and Lord of every point of the sun's risings.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بالعلم قلبي، واستعمل بطاعتك بدني، وخلص من الفتن سري، وأشغل بالاعتبار فكري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. بعد ذلك نستقبل وعلى الهواء مباشرة الدكتور مصطفى عالم الدين في برنامجه الأسبوعي الشفاء مع الدكتور مصطفى، حيث سيطرح موضوعا طبيا صحيا جديدا ويجيب على أسئلتكم الطبية والصحية على رقم الهاتف 9758-3399. الكثير من المتفرقات من هنا وهناك سنقدمها خلال هذا البرنامج. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار.

وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الاثنين هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:53، أذان العصر عند الساعة 3:19، أذان المغرب عند الساعة 5:51، أذان العشاء عند الساعة 7:21. غدا الثلاثاء أذان الفجر يرفع عند 4:22، وشروق الشمس عند الساعة 5:45. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس مع بعض الغيوم 26°. الثلاثاء الطقس ماطر 18 درجة نهارا 13 درجة ليلا. يوم الأربعاء والخميس الطقس ماطر أمطار متفرقة 23 درجة نهارا 15 درجة ليلا. يوم الخميس الطقس مشمس مع بعض الغيوم المتفرقة 24 درجة نهارا 15 درجة ليلا. الجمعة مشمس 28 درجة نهارا 14 درجة ليلا. السبت والأحد القادمين أمطار متفرقة 29 درجة نهارا 15 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 21 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءة استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برنامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا في المهارات. وقالت الحكومة إن المرحلة الجديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات صافي الهجرة الخارجية البالغة، وهي 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية و225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027-2028. وسيجري تحديث التوجيه الوزاري رقم 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجات، وتشمل الرعاية الصحية وتشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة، بالإضافة إلى الزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية ولا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط نو فيرذر ستاي على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. كما أعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري رقم 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج Working Holiday Maker. وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج في خطوات قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني: لقيت 3 نساء حتفهن في حوادث منفصلة يشتبه في ارتباطها بالعنف المنزلي في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز خلال 24 ساعة، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 90 عاما طعنت حتى الموت في شرق سيدني. وعند حوالي 5:15 من مساء يوم السبت الماضي استدعيت خدمات الطوارئ إلى شقة سكنية في منطقة بونداي بيتش، حيث عثر على سيدة مسنة مصابة بطعنات في جذعها، وقدم المسعفون الرعاية الطبية للسيدة التي تبلغ من العمر 90 عاما إلا أنها فارقت الحياة في موقع الحادث. وقد ألقي القبض داخل الشقة على رجل يبلغ من العمر 47 عاما كان على معرفة مسبقة بالسيدة، ووجهت إليه لاحقا تهمة القتل المرتبط بالعنف الأسري، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة المحلية يوم الأحد. ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة ومثل أمام المحكمة المحلية يوم أمس الأحد. وبعد ساعات ألقي القبض على رجل على خلفية وفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منطقة نورثن تايبرلينز بولاية نيو ساوث ويلز. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه على عقار يقع على طريق أوبن بارك رود في منطقة مول ريفر غرب منطقة تنترفيلد، وذلك إثر ورود تقارير عن حادثة عنف منزلي قرابة الساعة 9:30 من مساء يوم السبت الماضي. وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما قد دخل المنزل وحاول سرقة سيارة قبل أن يعتدي على مالك المنزل، وهو رجل يبلغ من العمر 74 عاما. وعقب اعتقال الرجل البالغ من العمر 37 عاما، عثرت الشرطة على جثة يعتقد أنها تعود لامرأة تبلغ من العمر 70 عاما، وذلك أثناء تفتيش عقار مجاور، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المرأة رسميا. وذكرت الشرطة إن منزلا يقع ضمن العقار قد تعرض أيضا لأضرار جزئية من جراء حريق، وقد تم وضع الرجل قيد التوقيف. وفي منطقة ووغا ووغا ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما على خلفية حادثة طعن مميتة أودت بحياة امرأة تبلغ من العمر 23 عاما. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كرونغال. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا للتوجه إلى منزل يقع في شارع زيغلر بمنطقة كورينغايل قرابة الساعة 11:45 من صباح يوم السبت الماضي. وأبلغ عناصر الشرطة بأن رجلا كان قد غادر الموقع قبل وصول فرق الطوارئ، وجرى اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما في موقع الحادث، ونقل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث أطلق سراحه لاحقا دون توجيه أي تهمة إليه. وعند حوالي الساعة 8:30 مساء ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما في منزل قريب يقع في شارع منزيس، وقد نقل الرجل إلى مركز شرطة ووغا ووغا حيث لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن. وذكرت الشرطة إنه يعتقد أن جميع الأطراف المعنية يعرفون بعضهم البعض، ومن المقرر أن تقدم الشرطة مستجدات حول القضية خلال مؤتمر صحفي في الصباح. سيدني، أعلنت الشرطة إن حادثة مقتل مدرب الملاكمة لويس ميهان بالرصاص في منطقة بانشبول بجنوب غرب سيدني لا تمثل جزءا من سلسلة جرائم القتل المأجور الأخير، ولا ترتبط أبدا بالنزاع الدامي المستمر بين عائلة عالم الدين وعصابة كوكوتنات كارتيل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى استدعاء أجهزة الطوارئ إلى موقف السيارات التابع لمركز مجتمعي في شارع روزمور، والذي يقع بمنطقة بانشمول قرابة الساعة 11:55 من مساء يوم الأربعاء الماضي، إثر تلقي بلاغات عاجلة تفيد بوقوع حادث إطلاق نار في المكان. وعند وصول الفرق المختصة عثر على الشاب لويس ميهان مصابا بطلقات نارية عدة، ورغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المسعفون لإنقاذ حياته وإسعافه في موقع الحادث، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته البالغة. وتشير التقديرات الأولية للتحقيقات إلى أن مسلحا ينشط بمفرده اقترب من الضحية وأطلق النار عليه قبل أن يلوذ بالفرار مسرعا باستعمال سيارة مسروقة من نوع لكزس سيدان ذات لون فضي. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة المذكورة خلال ساعات الليل في منطقة باس هيل، حيث وجدت سليمة تماما دون أن يتعرض لها الجانب الحرق كما جرت العادة في الحوادث المماثلة. من جانبه أوضح القائم بأعمال المشرف دين جونستون إن الضحية كان معروفا لدى السجلات الأمنية للشرطة، ورغم أن مدينة سيدني شهدت مؤخرا موجة من حوادث إطلاق النار العنيفة في أماكن عامة والمرتبطة بصراعات العصابات، فقد رفض المفتش الخوض في تكهنات حول طبيعة علاقة الضحية بالجريمة المنظمة. وفي مؤتمر صحفي لاحق عقد صباح أمس، صرح القائم بأعمال مساعد المفوض جرانت تايلر بأن المعطيات الأولية تفيد بوجود صلات سابقة تجمع ميهان بإحدى عصابات راكبي الدراجات النارية، مشيرا إلى أن طبيعة هذه العلاقات والدوافع ما تزال قيد التحقيق والمتابعة المكثفة، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس من المستبعد أن تكون تلك الصلات هي السبب المباشر وراء استهدافه وقتله. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة لهذا اليوم الاثنين. طهران: قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أمس إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد جديا لاستئناف العمليات القتالية في وقت قطع فيه الرئيس الأمريكي ترامب عطلته في منتجع كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض. وأكدت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان إن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. وحذرت دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة على إيران من أنها تستعد طرفا في الصراع. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يوم الأحد إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. ونقلت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني عن قاليباف قوله إن على إيران أن تقاتل وأن تتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. إلى ذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية إنها دعمت خروج نحو مليار برميل نفط من مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين وسط استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بيروت: يعلق لبنان أهمية قصوى على الاتصالات الدولية والعربية لمنع حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء المهمة التي أوكلها مجلس الأمن لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل لتطبيق القرار 1701 في نهاية هذا العام. وهذا ما ركز عليه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في القمة التي جمعته بالرئيس الفرنسي ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على هامش المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي استضافته باريس قبل أيام. كما يفترض أن يتصدر هذا الأمر اللقاءات التي يعقدها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك خلال ترأسه للوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ولاحقا في واشنطن خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ولبنان يولي أهمية للقاءات سلام في نيويورك واجتماعه بروبيو للحؤول دون حصول فراغ في الجنوب بانسحاب اليونيفيل في ظل غياب التوافق على المرجعية الدولية البديلة التي تحل مكانها. وهذا ما حذر منه القائد الجنرال الإيطالي ديوداتو أبينيارا بسؤاله عن المرجعية التي يفترض أن تتسلم منه بقوله إن أكثر من نصف مواقعنا في جنوب لبنان تحت سيطرة إسرائيل. وكشف مصدر وزاري إن عون أثار المخاوف من حصول فراغ في الجنوب في حال تعذر التوافق على البديل لليونيفيل لدى اجتماعه بماكرون والملك عبدالله الثاني، وقال إنهما أبديا تفهما لمخاوفه وعبرا عن قلقهما من حصول الفراغ، ووعدا بالتواصل مع الرئيس الأمريكي ترامب لإقناعه بالموافقة على التمديد لليونيفيل بناء على طلبه ما بين 6 أشهر إلى سنة. ولفت المصدر إلى أن التمديد لليونيفيل يفتح الباب أمام تفعيل اتفاق الإطار على نحو يسمح بتوسيع المناطق التجريبية ليكون في وسع الجيش اللبناني الانتشار فيها بمؤازرة اليونيفيل. وأكد أن ماكرون وعبدالله الثاني يعلقان أهمية على تعهد ترامب بمساعدة لبنان لتطبيق الاتفاق بإشراف اليونيفيل أو القوة الأممية التي يمكن أن تحل مكان اليونيفيل. وقال إن دول الاتحاد الأوروبي تتفهم مخاوف لبنان من حصول فراغ في الجنوب، وهي تعمل حاليا على بلورة تصور قبل نهاية أكتوبر تشرين الأول
بيأخذ بعين الاعتبار الإبقاء على المرجعية الدولية في الجنوب لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي على مراحل في حال تعذر عليها إقناع ترامب بالتمديد لليونيفيل، ورأى أنه يفترض بهذه المرجعية أن تحظى بغطاء من الأمم المتحدة بدلا من أن يقتصر الحضور على لجنة الميكانيزم التي هي أمريكية بامتياز بعد استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية لفرنسا منها. ونقل المصدر عن مرجع أوروبي قوله إنه من غير الجائز أن يبقى لبنان وحيدا بمطالبته بإحلال قوة دولية بديلة عن اليونيفيل، وإن المجموعة الأوروبية ستقف إلى جانبه لمنع حصول فراغ، وهذا ما ستعمل لأجله على هامش اللقاءات التي ستعقد في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد أن لبنان يتمسك بطلبه بإخلاء إسرائيل لتلال علي الظاهر وإحلال الجيش اللبناني مكانها، على أن يتلازم مع إنشاء نقطة رقابة فيها يغلب عليها الحضور الأمريكي. وقال إن إسرائيل ترفض تسليم علي الطاهر للجيش وتطلب إحالة الطلب اللبناني على جدول أعمال الجولة الثامنة من المفاوضات التي تستضيفها روما للمرة الثالثة، رغم أن موعد انعقادها لم يحدد حتى هذه الساعة. نيويورك. وصل عشرات من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومئات من المسؤولين إلى نيويورك، حيث يشاركون الثلاثاء في انطلاق اجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ترقب لصعود الرئيس الأمريكي ترامب إلى المنصة الرخامية الخضراء، والتي ظلت لعقود شاهدة على نظام دولي قديم رسم معالمه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، ولكن يبدو الآن متداعيا تحت وطأة الحروب والأزمات والتحديات الحالية. وينعقد هذا الحدث الدولي الأبرز عالميا في كنف منظمة دولية تبدو عاجزة عن القيام بأعباء المهمات التي أنشئت من أجلها قبل 80 عاما، لا سيما مع انخراط الدول العظمى في نزاعات وحروب تلهب الشرق الأوسط، ومنها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وامتداداتها في اليمن ولبنان، وتهدد استقرار القارة الأوروبية في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتثير القلق من سعي الصين إلى إعادة ضم تايوان إلى الأرض الأم، فضلا عن إخفاقاتها المدوية في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد طريقة لإنهاء حرب السودان وأزمات أخرى ذات تقاطعات أمنية وسياسية واقتصادية. وتوافد 73 من رؤساء الدول و45 من رؤساء الحكومات و11 نائب رئيس وولي عهد و41 وزيرا إلى نيويورك، التي جاء إليها أيضا المئات من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الكبار، فضلا عن رؤساء تنفيذيين لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومديري المنظمات الإنسانية والإغاثية وغيرهم، وسط تساؤلات عما بقي من النظام الدولي الذي قامت الأمم المتحدة لحمايته. ويمثل الواقع اليوم فترة انتقالية بين عالم قديم يحتضر ويموت وآخر لم يولد حتى الآن، وسط انشغال الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس ترامب بتفكيك ما بناه الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية عام 1945، وبالسعي إلى بناء نموذج جديد يحفظ مصالح الدولة العظمى، لكنه سيكون على الأرجح متعدد الأقطاب، ويتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران وتداعياتها العالمية على نشاطات المناسبة التي تمتد لأسبوع كامل، وسط ترقب لما يمكن أن يحمله الرئيس الأمريكي ترامب إلى القاعة الكبرى للجمعية العامة، والتي سيجلس تحت قبتها ممثلو العالم بينهم مشككون كثيرون في النهج الترامبي. وستكون هذه العودة السادسة لترامب رئيسا لمخاطبة الجمعية العامة،
غير أن عودته هذه المرة مختلفة تماما عن خطاب العام الماضي حين روج للقصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية ووصفه بأنه تدمير شامل، مضيفا أنه حقق السلام بين إسرائيل وإيران. وفيما واصل النظام الإيراني تحدي ضغوط إدارة الرئيس ترامب، تمادت جماعة الحوثي في اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، وزادت تهديداتها للممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويترافق ذلك مع مواصلة الحرس الثوري الإيراني تهديداته ضد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبسبب هذه الحروب وعوامل أخرى يبدو الميزان السياسي هشا في واشنطن، فأسعار مشتقات الوقود ترتفع وشعبية الرئيس ترامب تنخفض. قبل نحو 40 يوما من الانتخابات النصفية للكونغرس، حيث يخشى خسارة حزبه الجمهوري للغالبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ، دمشق، واجه مجلس الشعب السوري اختبارا سياسيا ودستوريا حاسما بعد إعلان تأجيل جلسة الاستماع المقررة لوزير الطاقة محمد البشير من يوم الخميس إلى يوم الأحد، والتي جاءت استجابة لضغوط برلمانية وشعبية متصاعدة إثر قرارات حكومية قضت برفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 25 و40%. وتقرر توسيع نطاق الجلسة المؤجلة لتشمل ملفات النفط والكهرباء والموارد المائية والتعدين وسط تساؤلات تطول قدرة المجلس على المساءلة والرقابة الفعالة والتجاوب مع نبض الشارع المحلي. وبررت وزارة الطاقة رفع الأسعار بارتفاع التكاليف العالمية من جراء الاضطرابات الإقليمية وعمرة مصفات بنياس، في وقت تعاني فيه السوق من فجوة حادة، إذ يبلغ الإنتاج المحلي 100,000 برميل يوميا مقابل حاجة استهلاكية تتراوح بين 300,000 و350,000 برميل. وبدا واضحا أن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بوزير الطاقة يوم الأربعاء الماضي قد دفع البرلمان لتأجيل جلسة الاستدعاء وإتاحة الفرصة أمام السلطة التنفيذية لمراجعة القرار وتقديم حلول وبدائل جديدة يمكن أن تناقش فعلا خلال الجلسة. وأعلن محمد البشير خلال مؤتمر صحفي الخميس رفقة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول تخصيص مادة المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة للتر الواحد، والعمل على إيجاد بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطن، وبما يحافظ على استمرار الإمدادات، ومشيرا إلى التوجه لطرح أنواع عدة من الديزل بأسعار ومواصفات مختلفة وإعادة تشغيل مصاف كهربائية محلية محدودة الاستيعاب لتنويع مصادر الإنتاج. وتمثل جلسات الاستماع إحدى الأدوات الرقابية التي أقرها الإعلان الدستوري ضمن صلاحيات مجلس الشعب السوري، وهي جلسات عامة واستثنائية خاصة كما هو الحال مع استدعاء وزير الطاقة من قبل رئيس اللجنة المختصة أو بطلب 21 عضوا للاستماع إلى الوزارات والهيئات ذات الاستقلال المادي والإداري لتقديم التوضيحات عن معلومات ووقائع وتباين الأثر والغايات والنتائج. وكان الهدف من الجلسة بحسب عضوة مجلس الشعب نورة جندلي ورئيسة لجنة الطاقة في المجلس محمد إقبال في تصريحات هو معرفة أسباب اتخاذ قرار الزيادة الأخيرة والمعطيات التي استند إليها الوزير وارتداداته على المواطن والدورة الاقتصادية، وما هي البدائل التي كانت متاحة والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتخفيف من آثاره، إلى جانب مناقشة مشاريع رفع كمية إنتاج النفط المحلي والخطط الموضوعة والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع.

أنقرة. قال وزير الخارجية التركي هاغان فيدان إن هناك العديد من الملفات التي يتعين العمل عليها مع الإدارة السورية، خصوصا إعادة الإعمار ووحدة سوريا وتكاملها وتعاونها مع دول المنطقة. وأضاف فيدان إن تركيا تتابع مع المؤسسات المعنية في دمشق عن كثب عمليات اندماج قوات سوريا الديمقراطية قسد في مؤسسات الدولة. وذكر فيدان في مقابلة مع قناة الان تي في التركية ليل السبت الأحد تطرق خلالها إلى زيارته لدمشق الأسبوع الماضي إن الملفات التي يجري العمل عليها منذ سقوط الأسد في 8 من ديسمبر كانون الأول 2024 تحتاج إلى مراجعة دورية. ولفت إلى أن الرئيسين التركي رجب أردوغان والسوري أحمد الشرع أسندا إلى وزارتي الخارجية في البلدين مهمة إنشاء مجموعة تخطيط مشتركة. وفي هذا الإطار يتعين علينا متابعة العديد من القضايا والمشاريع الجارية بين الدولتين عن كثب وعقد اجتماعات متواصلة. وأكد فيدان إن الأوضاع في سوريا تتحسن يوما بعد آخر، لافتا إلى أهمية ذلك وإلى أن ما يحدث في سوريا والعراق يؤثر على تركيا بشكل مباشر. لذلك فإن الاستقرار والسلام والطمأنينة والتنمية هناك مهمة بالنسبة لتركيا أيضا. وأضاف راجعنا هذه القضايا مرة أخرى مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ونقلت إليه رسائل رئيسنا أردوغان خلال زيارتي إلى دمشق. وأشار فيدان إلى أن الشرع التقى الرئيس أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو والتي عقدت في أنقرة في 7 و8 من يونيو/تموز. وأكد الرئيسان إن هناك قضايا يتعين متابعتها واتخاذ قرارات بشأنها. وذكر أن مباحثاته الأخيرة في دمشق تناولت العديد من الملفات من بينها الاستقرار الإقليمي والمخاطر القائمة وعملية الاندماج في سوريا ومكافحة الإرهاب. وأكد فيدان إن التصريحات الحالية والمواقف والنوايا التي ظهرت بشأن عملية اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية مهمة للغاية، وإن تركيا ترى رغبة لدى الأطراف في المضي قدما بالعملية بشكل منضبط، وإنها ترحب بذلك وتدعم هذه العملية. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في متابعة عملية الاندماج بكل دقة حتى استيفاء جميع الشروط واكتمالها، مضيفا نتحدث عن قرب مع أشقائنا السوريين حول كيفية سير العملية مع المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في سوريا، وهل تسير بشكل جيد، وهل توجد مخاطر، وكيف تتم إدارة المخاطر. هذه كلها أمور نتابعها ومؤسساتنا الأخرى عن كثب. موسكو. كشفت وثيقة رسمية روسية عن خطة موسعة أعدتها موسكو لتعميق تعاونها مع إيران في عدد من القطاعات بينها الطاقة والبرنامج النووي والطيران والنقل والتمويل، بما في ذلك إنشاء قنوات مالية بديلة واستخدام العملات الوطنية في التعاملات، في خطوات قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنها تهدف من بين أمور أخرى إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على البلدين. وأوضحت الوثيقة إن الخطة التي أعدت في سبتمبر أيلول 2024 للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026 تضمنت مشاريع لتعزيز التعاون النووي مع طهران، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيع مكونات وقطع غيار للطائرات الروسية داخل إيران، فضلا عن تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعي النفط والغاز. وبحسب الوثيقة وضعت موسكو وطهران برنامجا واسعا لتعميق التعاون في مجالات التمويل والطاقة النووية والطاقة والطيران والنقل، ويتضمن البرنامج إنشاء قنوات مالية بديلة وزيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التعاملات التجارية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجال النووي. كما نصت الخطة على مواصلة شركة روستاتوم الروسية
تشغيل محطة بوشهر النووية في إيران، إضافة إلى تطوير مشاريع في قطاعي النفط والغاز. وفي إطار توطيد العلاقات بين روسيا وطهران، وقعت روسيا وإيران العام الماضي معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تمتد لعشرين عاما مع إمكانية تمديدها تلقائيا. وتتكون المعاهدة من 47 مادة تغطي مجموعة واسعة من المجالات، من بينها التعاون الدبلوماسي والعسكري والأمني ومكافحة الإرهاب والتكنولوجيا والأمن السيبراني، إلى جانب القضايا البيئية. دمشق. أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد إلقاء القبض على العميد الطيار السابق المجرم زكريا محمد سنون، الذي شغل مواقع قيادية في جيش نظام المجرم الأسد، بعد يوم من إعلانها القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، الذي تولى رئاسة أركان الحرس الجمهوري في فترة النظام المخلوع. وأوضحت قوى الأمن في بيان إن سنون كان يحمل رتبة عميد ركن طيار خلال عهد النظام المخلوع، وشغل موقع رئيس فرع العمليات في الفرقة 22 خلال الفترة الممتدة من عام 2012 حتى عام 2020، موضحة أنها الفرقة المشرفة على العمليات الجوية لثلاث مطارات عسكرية. وأضافت إن المقبوض عليه يعد أحد أبرز المتورطين في التخطيط والتنفيذ لجرائم الحرب والاعتداءات الجوية ضد المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، موضحة أنه تولى الإشراف المباشر على العمليات في مطارات حماه العسكري وتي فور والشعيرات، وهو من أبرز المطارات العسكرية التي كانت تقلع منها الطائرات الحربية لشن غارات ضد مناطق مدنية في البلاد. وأكدت أن المجرم المقبوض عليه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لمثوله أمام القضاء المختص ونيله جزاء العدالة. أما إسماعيل فقد بدا عمله قائدا لفصيلة، ثم تولى قيادة سرية في الكتيبة الثانية التابعة للفوج 101 إنزال جوي بحسب قوى الأمن الداخلي، مضيفة أنه رقي في مطلع عام 2016 ونتيجة لإجرامه إلى منصب رئيس عمليات الفوج، وشارك بشكل مباشر في قيادة الهجمات العسكرية على مدن حلب ودرعا والغوطة خلال الثورة السورية. ووفق قوى الأمن الداخلي تدرج المجرم إسماعيل في المناصب القيادية، فتولى رئاسة أركان الحرس الجمهوري لمدة 6 أشهر قبل تعيينه نائبا لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية لمدة عام. وبعد ذلك تولى المجرم إسماعيل قيادة الفرقة ذاتها، وبقي في منصبه حتى سقوط الطاغية الأسد في 8 من ديسمبر كانون الأول 2024 مدعوسا وفق البيان. والجمعة الماضية ألقت قوات الأمن في طرطوس القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد. وقال القائد الأمني الداخلي في المحافظة العقيد عبد العال محمد عبد العال إن الوحدات المختصة نفذت سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة أفضت إلى إلقاء القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في نظام الأسد. ومنذ سقوط الأسد أعلنت السلطات توقيف عدد كبير من الضباط والمسؤولين السابقين وعناصر الأجهزة الأمنية بنصاب الأسد في إطار ملاحقة المتورطين في انتهاكات سنوات الحرب ضد مدنيين. لندن. شهدت الجولة الغنائية العالمية لوب تور للنجم البوب البريطاني إد شيران، شهدت أزمة سياسية وفنية غير مسبوقة بعدما تحول هتاف مؤيد للقضية الفلسطينية إلى مواجهة علنية مع نفوذ مالكي الملاعب والمسارح في الولايات المتحدة،
إثر استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكلي مور الداعم لقضية فلسطين فقد قامت الجماهير ضده لأنه ضد فلسطين الذي قام يدعو لإسرائيل خلال حفلته الأخيرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل.

0: info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. آل الأشرف وآل نصوح في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الحاج رياض علي الأشرفي، والده الحاج علي محمود الأشرفي، ابنه علي رياض الأشرفي في كندا، أشقاؤه حسام في ألمانيا، وعماد وبلال ونبيل في ألمانيا، ومحمد في نيجيريا، والحاج أحمد الأشرفي عضو بلدية المني، عمه المرحوم بإذن الله الحاج محمد محمود الأشرفي، أخواله الحاج خالد وعدنان وعبد القادر وحسام الأشرفي، والمرحومين الحاج خضر شرشوح والحاج محمد الأشرفي، أصهاره لبناته عبد الله عباس وشادي محمود الأشرفي، أصهاره لشقيقاته بسام فهمي وحسن أبزة وحسن الشافعي، أشقاء زوجته الحاج محمد وأحمد وخضر نصوح، ابن عمه في أستراليا كمال الأشرفي. وستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم غد الثلاثاء في مسجد الرحمة في جيلفورد 3 رالوي ستريت جيلفورد. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثك في هذه الحلقة عن تحية الإسلام. جعل الإسلام الاحترام المتبادل مقوما مهما للترابط بين الناس، ليتحقق التعارف والتواد. ولذا حث الإسلام المسلمين على إلقاء التحية وإفشاء السلام بين الناس، تحقيقا للتقدير والاحترام. وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. فمجتمع الإسلام لا يعرف الانطوائية أو العزلة الفردية أو الجماعية، إذ يدعو إلى الوحدة الشاملة بين المسلمين عامتهم وخاصتهم. فيقرر الإسلام أن يحيي المسلم أخاه بقوله السلام عليكم ورحمة الله إذا لقيه في مكان ما، أو محفل ما، أو في الطريق العام، لعل ذلك يفتح باب المعاشرة والمخالطة ومدارسة المشكلات التي تعوق مسيرة الحياة عند كل منهما، ليتحقق الأمن والسلام. وعلى كل من يقابل أخاه أن يحييه ويبادر قبل أخيه بإلقاء السلام. وهنا يصبح فرضا على السامع أن يرد التحية وأن يجيب عليها. فإذا قال المسلم السلام عليكم، فعلى المجيب أن يزيد قائلا وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، يقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فقال له الرسول وعليكم السلام ورحمة الله. ومر آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله.